وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أخرجه البخاري. لبيك اللهم لبيك أي يا الله أجبناك فيما دعوتنا، والنعمة لك الإحسان والمنة مطلقا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أخرجه البخاري. وبيص أي بريق، مفرق أي مكان فرق الشعر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، أخرجه البخاري. الغراب وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينه ويختلس أطعمة الناس، والحدأة وهي أخس الطير وتخطف أطعمة الناس، والعقرب واحدة العقارب تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا وربما لسعت الأفعى فتموت، والفأرة والمراد فأرة البيت وهي الفويسقة، وليس في الحيوان أفسد من الفأر، لا يبقي على خطير ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه، والكلب العقور الجارح. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن كعب بن عجرة عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. أخرجه البخاري. عن أبي أيوب الأنصاري عن عبد الله بن حنين قال: إن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه البخاري. الأبواء موضع قريب من مكة، بين القرنين، أين بين قرني البئر، وهما جانبا البناء الذي على رأس البئر، يجعل عليها خشبة تعلق بها البقرة. فطأطأه، أي خفض الثوب وأزاله عن رأسه، بدا لي، ظهر لي. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة نوح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امح خطايانا.

علنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 78.
1: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. الحديث 847. عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في 14 من أصحابه، حتى كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. باب من قلد القلائد بيده. الحديث 848. عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. الحديث 849. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما. الحديث 850. عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وأقام في أهله حلالا. باب القلائد من العهن. الحديث 851. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب الجلال للبدن والتصدق بها. الحديث 852. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. الحديث 853. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. الحديث 854. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر ويقول: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نحر الإبل مقيدة. الحديث 855. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. الحديث 856. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. الحديث 857. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. الحديث 858 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. الحديث 859 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الحديث 860 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. الحديث 861 عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
2: أيها الإخوة الكرام،
1: الآن سننتقل إلى الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم. كأن الله سبحانه وتعالى جعل الوقوف بعرفة اللقاء الأساسي للحاج، يعني أنت على موعد مع حضرة الله عز وجل في عرفات. لذلك كتمهيد للوقوف بعرفة، اهتم بطعامه وبشرابه، شو هتطعمونا اليوم، شو الأكل، يعني شغلة هي بعيدة عن مناسك الحج. يعني أنت يوم بعرفات هاليومين فكر بتاكل لك موستين ثلاثة، علبة سردين، سندويشة. فالغريب أنه إنسان مدعو للقاء الله عز وجل. فأهم شيء بعرفة الصلاة والذكر والتلاوة والدعاء. أنا أفضل الإنسان قبل العرفة بيوم أو يومين يوفر جسمه شوي، أنه في عنده يومين من اللقاء الحميم بيحتاج إلى صحة، إلى قوة. فإذا بيقدر قبل عرفات يرتاح له زيادة، يرتاح شوي، بحيث أنه يشعر أنه بعرفات هو في أتم حالات النشاط، لأنه هو الحج كله عرفات. النبي قال الحج عرفة. الآن ذكرنا أن الطواف أول دخول مكة للحجاج طواف القدوم وهو سنة، أما للمعتمر فهو طواف ركن. فإذا سعى المعتمر بعد طواف حلق شعر رأسه أو قصر وتحلل إلى أن يصبح يوم الثامن من ذي الحجة. مين أنت؟ إذا كان معتمر لك حاج، إذا كان حاجج متمتع فأنت بدأت بالعمرة والآن تحرم من بيتك أو من الحرم، لأنه أنت متمتع. وإذا كان داخل مفرد كمان أنت في حج، أنت في حج محرم بالأساس، محرم أنت. على كل، الشيء الذي ورد في السنة أنه الإنسان يتوجه بعد فجر يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى. طبعا المبيت بمنى قبل عرفات سنة، لكن أكثر الأفواج الآن يتجاوزون هذه السنة نظرا للازدحام الشديد، يتوجهون إلى عرفات مباشرة. أنتم مخيرون بين أن تتوجهوا إلى منى وتصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم تتوجهون إلى عرفات، أو أن تتوجهوا يوم الثامن من ذي الحجة في أي وقت تشاءون إلى عرفات وتناموا في عرفات، ويصح أن تتوجهوا إلى عرفات يوم التاسع. يعني بس نحن نأخذ الأحوط، يوم التاسع في خطر، في ناس ما وصلوا عرفات. أنا أفضل أن تمضوا ليلة عرفات في عرفات. لكن يعني كثير في فتوى وأفواج كثيرة وبعثات حج رسمية كثيرة يتجاوزون المبيت بمنى لأنه سنة. من ترك الركن بطل حجه، من ترك واجب لزمه دم، من ترك سنة فلا شيء عليه. لكن في ظروف قاهرة إذا كان ارتأيتوا أن الأنسب تتوجهوا من مكة إلى عرفات مباشرة يوم الثامن من ذي الحجة ممكن. إنه في ناس توجهوا إلى منى وباتوا تلك الليلة ولم يجدوا مركبة تنقلهم إلى عرفات في اليوم التالي، مدام عرفات هي الأصل. وإذا في ازدحام، في ظروف استثنائية، الأولى تأمن على حالك بعرفات من يوم الثامن من ذي الحجة، أي أولى. طبعا في عرفات ماذا نفعل؟ نحن الآن بيوم اللقاء الأكبر، هو الوقت المناسب للدعاء بعد أن تصلي الظهر والعصر مؤتما بإمام جمع تقديم، تصلي الظهر والعصر وفي خطبة. طبعا في خطبة الجامع نمرة، لكن ألف الحجاج كل فوج أو كل مجموعة أفواج، يقوم فيهم خطيب يخطب بهم ويصلون الصلوات الظهر والعصر جمع تقديم، قصرا وجمعا جمع تقديم. بعد الزوال، بعد وقت الظهر والعصر، الظهر ركعتان والعصر ركعتان جمعا وقصرا جمع تقديم. الآن من بعد الظهر والعصر الذي جمع مع الظهر وإلى بعد الغروب ليس هناك من عمل أفضل من أن تدعو الله عز وجل واقفا. بعد ما سمعت الخطبة من إمام المسلمين أو من رئيس فوجك أو من هالمجموعة بالخيام، فأنت الآن موعود بهذا اللقاء الذي جئت من أجله وقطعت عشرات ألوف الكيلومترات. يعني مو معقول الله عز وجل يدعوك إلى عرفات من أجل أن تثبت وجودك هناك، هذا شيء مستحيل يكون. الحج أعظم من ذلك، أنت مدعو إلى لقاء روحي مع الله عز وجل، مدعو إلى أن تعرض حاجاتك عند الله عز وجل، مدعو إلى أن تطلب من الله المغفرة عما مضى، مدعو إلى أن تصطلح مع الله. فلذلك الإنسان بده يهيئ نفسه تهيئة كافية جداً أنه بهالفترة هي يلتفت إلى الله بكليته، وما في شيء يؤلمني في عرفات إلا هؤلاء الحجاج الذين يتبادلون أطراف الأحاديث وهم يجلسون في خيامهم وكأنهم في نزهة أو كأنهم في سهرة أو إلى أن تغيب الشمس. خلاص نمشي يلا، هاي هي الشغلة. من باكستان جاي مشان تعود ساعتين بهالشكل. الدعاء في الدرجة الأولى، القرآن والدعاء. قاعد مرة قاعدا، مرة جالسا، مرة واقفا، مرة بين الشجر. هلأ في صار الآن عرفات غابي صارت. أدعو الله بما شئت، يعني أنت الآن بفرصة لا تتكرر. قرآن صغير أو كتاب دعاء، معلش ممكن تقرأ من كتاب إذا كان إنه وقت طويل. يجب أن تمضي هذا الوقت كله في الدعاء وتلاوة القرآن. أيام بيساووا أذكار جماعية، شيء جميل كمان. الأتراك لهم أذكار جميلة جدا. يعني أنا شعرت بعض الأفواج يعني ما فتر لسانهم عن ذكر الله عز وجل بشكل جماعي، يعني مرة جماعي ومرة فردي. نوع معلش، اللقاء الخاص مع الله له طعم. طلع من الخيمة اشي شجرة عود اجلس، واللقاء الجماعي له طعم، والورد له طعم، والذكر له طعم، والاستغفار له طعم، والتلاوة لها طعم. يعني ما لك شغل من بعد صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد الغروب، هذا وقت من أشرف الأوقات. هذا اليوم أشرف يوم في تاريخ حياة الإنسان. فالحج عرفة، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. معنى أنت اهتديت إلى الله عز وجل، اصطلحت معه. شعور الحاج أنه خرج من عرفات وقد عاد كيوم ولدته أمه لبعد الغروب، بعدين الذهاب إلى مزدلفة. في ناس بيجلسوا بمسجد نميرة، في هون مشكلة في بالمسجد مكان ليس من عرفات. فإذا الإنسان بقي في هذا المكان في مشكلة، يعني لابد من أن تتواجد ولو لحظة واحدة ما بين بعد الزوال إلى ما بعد الغروب في هذا المكان. فأنا أفضل الإنسان بالخيام أفضل، يعني بالخيام أفضل. بعدين المسجد ما حتلاقي فيه ولا محل لأنه مكيف، فالناس كلهم يتهافتون عليه في وقت مبكر جدا. على كل هذه الخيام مكان مناسب جدا. بالخيام في ذكر جماعي، في دعاء جماعي. يعني غدا ترون أن يقف العلماء ويدعون وأنتم تؤمنون، والمؤمن كالداعي تماما. والدليل سيدنا موسى دعا ربه وحده ومعه سيدنا هارون، فالله قال قد أجيبت دعوتكما. معناها هارون كان يؤمن فالمؤمن يدعو. إيه إخواننا أبناء الأفواج بتكون تدعو لنا زيادة يعني. إيه نعم. ففي دعاء جماعي وفي دعاء فردي وفي تلاوة قرآن وفي استغفار وفي هيك مناجاة خاصة وفي لقاء خاص، لقاء حميم. يعني هذا عرفات هي الحج كله. الحج عرفة بدأت توجه نحو الكعبة، أما عرفات كلها موقف، هو السنة أن تقف وتتوجه نحو الكعبة، لكن لا، النساء بخيام خاصة بوقف جنب رجل ما بصير، تفسد الصلاة. يسن أن يخطب الإمام قبل الظهر في مسجد سيدنا إبراهيم خطبتين يرشد فيهما الحجاج إلى ما ينبغي أن يشغلوا أنفسهم به، ومع الخطبة الثانية يقوم المؤذن فيؤذن الظهر، ثم يصلي الناس الظهر والعصر جمع تقديم على النحو الذي بينا في آداب السفر. وعليهم بعد إتمام صلاة الفرضين والسنن بعدهما أن يبادروا إلى الوقوف في عرفة، وعرفة كلها موقف. أفضل مكان عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، لكن إذا كان وقت ظهر وفي حر شديد ربما كان هذا الشيء مهلك يعني، فإذا بقينا بالخيام أفضل. أنا بنصح أخواننا وقت الظهر الحار ابقوا في الخيام، قبل الغروب بساعة تقريبا انطلقوا إلى خارج الخيام. تمكنت توقف عند أسفل جبل الرحمة ما في مانع، الآن في أشجار كثيرة جدا موزعة، والله أنا رأيت منظر ببكي، ما لقيت مكان إلا في حاج يجلس ويناجي ربه. وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، شمس يوم التاسع من ذي الحجة، إلى طلوع فجر ليلة يوم العيد، الوقت المسموح به من بعد الزوال إلى فجر يوم العيد. كل هذا أنا حجيت مرتين، وإخواننا بالبعثة كان أنه نبقى كنا بعرفات للساعة 10 أو 11، بصير الطريق أسهل، أسهل بكثير يعني. الانطلاق مع أذان المغرب في ازدحام شديد، فالإنسان قاعد بمكان مقدس، ننتظر إلى الساعة 10 ثم ننطلق، إذا كانت طبعا في باصات جاهزة، وإذا كان الطريق ميسر بعد الغروب ما في مانع. في الوقوف بعرفة أولا الاغتسال، ويجزئك أن تغتسل في مكة قبل أن تأتي إلى عرفة. ثانيا المبادرة إلى الوقوف بعرفة بعد الصلاة، ما تأخر. ثالثا الحرص على الوقوف بعرفة في موقف النبي عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، إذا كان ميسور إليك ما في مانع، أما في صعوبة هي سنة. نعم. يسن للرجل أن يظل واقفا يدعو ويبتهل، الوقوف في أدب أكثر. قال إلا إن شق عليه ذلك فله أن يجلس، وأنا بنصحك نوع، أما لابد من وقفة طويلة في الدعاء، لكن ما تمكنت اجلس قليلا استعد نشاطك ثم قف مرة ثانية. قال أما المرأة فالأفضل لها القعود، المرأة القعود لأنه أستر لها وأصون. يسن أن تحافظ في عرفات على تمام الطهارة وستر العورة، دورات مياه ميسورة، نقاعد بعرفات ملك متوضي مركز الطهارة وستر العورة. ويسن أن تكون مفطرا لأنه أعون له على الدعاء، ولأن النبي وقف مفطرا خلاص. يسن حضور القلب وفراغه عن المشاغل الدنيوية، فعليه أن ينجز كل مشاغله وشؤونه الدينية كالطعام والشراب قبل الزوال، أكلاتنا وترتيباتنا كله انتهى، الآن بعد الزوال للوقوف. حضور القلب وفراغه عن المشاغل الدنيوية، الإكثار من التلبية مع رفع الصوت بشكل معتدل، والإكثار من الصلاة على النبي وغير ذلك من الأذكار، أن يبرز للشمس ولا يستظل، يعني إذا كان بعد العصر معلش خليك بالشمس، إلا إن خاف على نفسه أو أجهده ذلك أو أعاقه عن الخشوع. نعم. أن يظل في الموقف حتى غروب الشمس بحيث يجمع بين الليل والنهار، فإن خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها أراق دما استحبابا، ما بدك الشغلة عندك نص ساعة ثانية إلى بعد غروب الشمس لتجمع بين الليل والنهار في عرفة. يستحب أن تكثر من الدعاء بتضرع وخشوع وضعف وافتقار، وأن تلح في الدعاء برجاء قوي وأمل كبير، يعني إن الله يحب الملحين في الدعاء. ويمكن أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية الثالثة بعد المئتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم.

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 123 إلى الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدنا محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مبين
1: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

0: لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: بعد أن بين القرآن الكريم أن الله يشهد بأن هذا الدين حق والله أكبر شهادة، وبين أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم وأكثر، قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب فيقول قال الله كذا والله لم يقل، أو كذب بالآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله. وختمت الآية بقول الله: إنه لا يفلح الظالمون، لأن هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويكذبون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما جاءوا به هم الظالمون حقا، لأن الظلم تجاوز الحد، وهل هناك تجاوز أعظم من الذي يفتري على الله تبارك وتعالى ويكذب رسله عليهم الصلاة والسلام؟ ثم يقول ربنا تبارك وتعالى يبين لنا عاقبة أولئك المفترين المكذبين الظالمين: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نقول للذين أبوا إلا أن يتخذوا مع الله آلهة كثيرين، نقول لهم مبكتين لنقيم عليهم الحجة، وماذا ينفعهم في ذلك اليوم؟ لا ينفعهم شيء. نقول لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاؤكم وأنهم آلهة وأنكم تعولون عليهم بالخير وذهاب الشر؟ ولكن ماذا قالوا؟ يحدثنا القرآن يا أخوتنا أن هؤلاء يحاولون أن ينكروا ويحاولون أن يكذبوا، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون ويحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين. لقد حدثنا القرآن الكريم عن هؤلاء وأمثالهم بأنهم يحاولون أن ينكروا كل شيء. في سورة النحل: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، يقول الله: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وفي سورة المجادلة: ويوم يحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحلفون بالله أنهم ما أشركوا. يقول الله تبارك وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نظرة عبرة، نظرة تفكير، نظرة إقرار: انظر أيها النبي، وانظر يا من منحك الله عقلا للنظر، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. والنظر هنا ليس النظر بالبصر، وإنما هو الفكر، النظر في القلب. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. وحينما يكذبون بألسنتهم يختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم تقول: إنكم أشركتم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفي سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضل عنهم هؤلاء الذين كانوا يتخذونهم أولياء وشفعاء وآلهة من دون الله، وأنكروا كل شيء وقالوا نحن لا نتعرف عليكم، نحن لم نقل لكم اتخذونا آلهة وأربابا، وظل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يحدثنا القرآن الكريم عن أفعالهم السيئة وحيلهم، فيقول للنبي عليه وآله الصلاة والسلام: ومنهم من يستمع إليك ولكنه استماع لا يقصد به خير. وهذه الجملة الكريمة جاءت في صور متعددة. قال تعالى في صورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وفي هذه الصورة: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي صورة يونس: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وجعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء، أي جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يدخلها الخير ولا يخرج منها الشر. ولكن لماذا؟ لأنهم يا أخوة هم الذين رضوا هذا، وهم الذين اختاروه، وهم الذين لم يريدوا أن تخلص قلوبهم الإيمان. جعلت أكنة على قلوبهم، أغطية تحول بينهم وبين الخير، وفي آذانهم وقر حتى لا يسمعوا. إن الله تبارك وتعالى لا يظلمهم يا أخوة، لكنهم هم الذين اختاروا طريق الضلال فأضلهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. حتى إذا جاءوك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أيها النبي لا تتعب نفسك، أنت لا تسمع الصم وأنت لا تهدي العمي. نعم، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إنك لا تسمع الموتى وهؤلاء موتى القلوب. إذن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هكذا من طبع على قلبه يا أخوة. حتى إذا جاءوك يجادلونك ليردوا ما قلته لهم، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، حكايات الأقوام الذين مضوا، ليس فيها شيء من وحي السماء. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد هذا: ومنه وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون عن الحق ويبعدون، ينأون عنه يبعدون. إذن هما جريمتان اثنتان، إحداهما أنهم يبعدون عن الحق، والأخرى أنهم ينهون غيرهم حتى لا يتبعوا هذا الحق. وإنما قدمت الجريمة الأولى ينهون لأنها أكثر سوءا، هم لم يكتفوا بضلالهم بل أرادوا أن يضلوا غيرهم كذلك. يقول ربنا: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا نافية بمعنى ما، أي ما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بأنهم لا يهلكون إلا أنفسهم، وبأن وبال عملهم إنما هو وبال وخسران عليهم. ثم يصور القرآن الكريم ويا أخوة مشهدا من مشاهد يوم القيامة، فيقول ربنا: ولو ترى إذ وقفوا على النار. لو تراهم أيها النبي، ولو تراهم أيها الرائي، حينما يقفون على النار لينقلبوا فيها وليدخلوها، فماذا يقولون؟ يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هكذا حين ما يقفون على النار: يا ليتنا نرد إلى الدنيا. يتمنون، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. يتمنون هذا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. نرد ونؤمن بآيات الله ونؤمن بآيات الله تبارك وتعالى. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ويؤكدون قولهم هذا بقولهم ونكون من المؤمنين. لكن الله يعلم أنهم كاذبون. يقول الله تبارك وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بدا لهم الذي كانوا يخفونه من قبل في الدنيا حينما كانت تأتيهم الآيات وكانوا يعلمون أنها حق ولكنهم يكذبونها. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم الذي كانوا يخفونه من قبل، وهو أن الدين حق. يقول ربنا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو أنهم ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون. وقالوا: هذه جريمة من جرائمهم الشنيعة، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما هذه الحياة إلا حياة الدنيا وليس هناك حياة غيرها، وما نحن بمبعوثين، ليس هناك بعث وليس هناك يوم هو يوم القيامة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم للحساب قال أليس هذا بالحق؟ أليس هذا الموقف الذي كنتم تحذرون من إنكاره في الدنيا، أليس هذا بالحق الثابت؟ قالوا: بلى وربنا، بلى إنه حق. ويقسمون على قولهم، يظنون أن قسمهم يجديهم خيرا وينفعهم شيئا. قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد قوله: ذوقوا العذاب. والذوق في الحقيقة إنما هو الذوق باللسان، لكنه أكثر الحواس تأثيرا. والحق أن العذاب يصيب أجسامهم كلها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هذه هي النتيجة يا أخوة. خسر الذين كذبوا بلقاء الله وكذبوا بالآخرة وكذبوا الرسل وما جاء الرسل به من آيات. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. لأن الموت إنما يأتي بغتة يا أخوة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا. ولكن الحسرة لا تنفع. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، على ما فرطنا في شأن هذه الساعة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يحملون هذه الذنوب التي اكتسبوها في الدنيا على ظهورهم. ألا ساء ما يحمل ما يزرون، ألا بئس هذا الحمل الذي يحملونه، وبئس الحامل لهذا الحمل. ثم يحدثنا القرآن الكريم نتيجة لذلك كله بأن هؤلاء غرتهم الدنيا، فيقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. نعم، أين الآخرة من الدنيا؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ولعب، وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان هي الحياة الطيبة كما جاء في سورة العنكبوت. نعم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. فما أجمل التقوى يا أخوة. إن خير الزاد التقوى، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله أيها المسلمون، تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. أفلا تعقلون؟ أتعرضون عن هذه الآيات فلا تعقلون؟ نعم، إن الله وهبكم العقل لتفكروا. أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا، وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العبادة.
1: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم إعلانك.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمه من يوم، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، إنه يوم عرفة. إنه هذا اليوم الأغر الذي يجتمع المسلمون فيه على صعيد عرفات بمختلف جنسياتهم ولهجاتهم ولغاتهم، يضرعون إلى إله واحد. هذا مشهد مهيب أيها الكرام، هذا يذكرنا بالحشر وبالنشر والوقوف بين يدي الله بهذه الطريقة. هذا اليوم الذي يعتق فيه الناس من النار، من شهد الموقف ومن راقب من شهد الموقف ممن يتعرضون لهذا الفضل العميم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن هذا اليوم أيها الكرام يعظمه الله تعالى وتعظمه الملائكة، يعظمه الرسل، يعظمه الصالحون. كان من ضيافة الله تعالى لهؤلاء الحجيج أن لا يصوموا في هذا اليوم، حتى إن إماما من أئمة الإسلام سفيان بن عيينة سئل لماذا ينهى عن صيام يوم عرفة للحجيج، قال: لأنهم ضيوف الرحمن، ولا ينبغي الكريم أن يجوع أضيافه، هم ضيوف الرحمن، سيكرمهم الله تعالى بكرامته في هذا الموقف وفي الآخرة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، سواء من الحجيج ومن المسلمين غير الحجيج. وتقف الملائكة عشية عرفة بأهل عرفة ويقول الله تعالى، يباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، جاءوا من فج عميق، كلهم يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى أكثر عتيقا من النار في ذلك اليوم. إن هذا اليوم الأغر الكرام من أعظم الدعاء فيه، كما قال المصطفى عليه السلام: ما قلت أنا والنبيون قبلي أحسن من قول يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو اليوم العظيم، هذا يوم الدعاء، هذا يوم الثناء، هذا يوم التعرض لنفحات الله وللعتق من النار. تقبل الله من الحجيج حجهم ومن الواقفين بعرفة موقفهم، وأفاض رحمته على أمة الإسلام عتقا وغفرانا، والحمد لله.

اف ام للوطن حياة. السابعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: قائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو اليوم الذي طال انتظاره، هذا هو يوم المغفرة والعتق، يوم القرب والرجاء، يوم المباهاة، هذا هو يوم عرفة. على صعيد عرفات تلتقي جموع الحجيج اليوم، جاءوا من كل الأقطار والبلاد، جاءوا بألسنة مختلفة وبألوان مختلفة وأحلام مختلفة ومطالب مختلفة، جاءوا رجالا وركبانا، جاءوا من قريب ومن بعيد لهدف واحد، يرجون خالقهم، يطلبون رضاه، يرفعون أكف الضراعة بين يديه ليدخلهم الله سبحانه وتعالى في رحمته وعفوه وغفرانه. تعددت المنابت والأصول، ولكن المنسك واحد والمشعر واحد والموقف واحد. المشعر عرفات، والموقف موقف المتذلل الخاضع الخاشع لله سبحانه وتعالى، والمنسك الحج. جاءوا إلى صعيد عرفات وقد أثقلتهم الذنوب، قد حملوا أوزارهم إلى ربهم ولم يحملوا معهم المتاع، هم الذين جبلت نفوسهم على الطاعة والمعصية، فلما علموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويعفو عن الزلة قطعوا كل المسافات شوقا إلى رضوانه وعظيم عفوه، فاستقبلهم ربهم أعظم استقبال واحتفى بهم بكل حفاوة، بل كانوا عنده أعلى من الملائكة أنفسهم، إذ الملائكة لا تخطئ وقد جبلت على الطاعة الدائمة، فهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما جاء الحجيج طائعين لله مع ما جبلت عليه نفوسهم من العصيان، باه الله تعالى بهم ملائكته قائلا: هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي يفاخر الله تعالى به كل الخلق بمن جاءه طائعا متذللا، هو أشد الأيام على أهل المعصية والكفر، بل هو الأشد على إبليس زعيم الكفر ورمز العصيان في الدنيا. ففي الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. في مثل هذا المشهد العظيم وهذا الموقف المهيب، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذكر الناس بأعظم أصول الإسلام، ويرسم لهم طريق الحق الذي لا يحيد عنه إلا من أراد الهلاك. وقف فقال: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صلى الله عليك وسلم وبارك يا حبيبي يا رسول الله، ما التزم أمرك قوم إلا نجوا، وما تنكبوا طريقك إلا ضلوا وتاهوا وضاعت بوصلتهم. اللهم دلنا على الحق واجعلنا من أتباعه. أيها المستمعون والمستمعات، يوم عرفة ليس موقف حجيج فقط، بل هو موقف لكل من أحب الوصال بالخالق سبحانه، هو موقف العودة إليه وسكب العبرات على بابه، هو موقف ليعترف العبد بتقصيره ويشهد لله تعالى بالعظمة، فيقبلك الله ويدخلك في عظيم رحمته ويعطيك من سعة خزائنه التي لا تنفد. أشبه المنشغلين عن يوم عرفة بمن أدخل إلى اختبار دقائقه معدودة محسوبة، فانشغل عن الإجابة بشواغل لا معنى لها فضاع الوقت وفشل في الاختبار. ومن انشغل عن عظيم هذه الدقائق من يوم عرفة بتوافه الأمور فقد خاب وخسر. أيها الكرام، في هذا الموقف يطيب الدعاء، فالموقف موقف إجابة. أخرجوا دعواتكم وبوحوا بها لربكم، فكل دعاء أضمرتموه في حياتكم وكل أمنية تمنيتموها فهذا والله مقام تحققها. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الذكر في هذا اليوم، فقال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الكرام، ومن وقف يوما في عرفات يعلم قولي: كلما تقدم الوقت وكلما اقتربنا من غروب الشمس ازدادت المشاعر وبدأت الدموع تنهال على الوجنات وشعر الناس بالقرب من الله، فإن لم تسكب العبرات هناك فمتى تسكب؟ وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفة، ويصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه موقفه فيقول: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. أيها الكرام، في عرفة الناس كلهم سواسية، ليس ثمة عبد ولا سيد ولا غني ولا فقير، كلهم أتى الله تعالى منكسرا بلباس واحد ومشهد واحد. والسؤال الذي يلح على أنفسنا اليوم: هل أنت وأنا ممن يباهي الله تعالى بهم ملائكته؟ هل انكسرت نفوسنا لله؟ هل عرفنا مقام الله تعالى حقا فامتنعت جوارحنا عن معصيته؟ هل استحقت قلوبنا شرف غفران الله تعالى؟ يوم عرفة يوم ليس ما بعده كما قبله، فهو اليوم الذي تفتح فيه صفحة عمل جديدة بين العبد وربه. تغرب شمس يوم عرفة ويسدل الستار على يوم هو الأعظم من أيام العام، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر، ويخرج الحجيج إلى مزدلفة وقد أدوا أعظم مناسكهم وأعظم ما يعبد الله به في هذا المقام. حسن الظن به سبحانه، إذ يحاول الشيطان أن يستجمع قوته وأن يلملم ما تبقى له من مكيدة، فيقتحم قلوب التائبين العابدين المتنسكين ليزرع فيها شكا بقبول الله تعالى منسكهم ودعواتهم وعباداتهم، قائلا: أتظنون أن الله يقبلها مع ما فيها من التقصير؟ فليكن ردك حسن الظن بالله تعالى وأن الله يقبلنا على ما فينا من تقصير، فأرغم أنف الشيطان وزد في هذا الموقف خسارته خسارة. نشهدك يا ربنا أننا نحسن الظن بك. أيها الكرام والكريمات، مشهد نفرة الحجيج من عرفات يذكرنا بيوم القيامة والتنقل بين عرصات القيامة في حالة من التجرد والانكسار، باحثين عن رحمات الله تعالى. والله إنه لمشهد يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه وقفات وألا ينشغل عنه بشاغل. يذهب الحجيج إلى مزدلفة عند المشعر الحرام، يبيتون ليلتهم، يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يتهيئون بين كل موقف وموقف لمتابعة المسير حتى يتموا مناسكهم، وكل مشهد من مشاهدهم يفتح لعقولنا حيز التأمل والتفكر بأمة حملت كل معاني القوة والعزة، لم تقهقر حالها وأضاعت قوتها وتنكبت طريقها؟ إن مشهد الحجيج هو أعظم أمل بعودة الأمة إلى مقامها الحقيقي ومكانها الحقيقي في تعليم كل الأمم كيف تكون الحضارة في العالم، وكيف يكون العيش وفق مراد الله تعالى، وكيف يدار هذا العالم بأمانة التكليف التي كلفنا الله تعالى إياها، لا بظلم بني البشر لبعضهم وتحكيم مصالحهم الشخصية وأهوائهم. أيها الكرام، مشهد الحجيج يذكرنا بمشهد سيكون بإذن الله تعالى قريبا، يوم أن يدخل أهل الإيمان مسجدهم الأقصى محررين له ومتبرين علو أعدائهم تتبيرا. هناك سيكتمل المشهد العظيم، هناك سينعم الله تعالى على عباده الفاتحين بكثير العطايا وجزيل الثواب. في يوم تحرير المسجد الأقصى المبارك سيفرح المؤمنون بنصر الله، فحتى ذلك الموعد ونحن في هذا الموقف لا تنسوا مسجدكم الأقصى، دثروه بدعواتكم وابذلوا لأجله أفضل أعمالكم، فالموعد بإذن الله قريب. ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: FM للوطن حياة.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
3: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله، بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام المباركة في هذه الأوقات. وأسأل الله لنا ولكم أن نستثمر بالطاعات هذه الأيام المضاعفات الأجور، أتكلم بهذه العجالة من الدقائق من الوقت، في فضل يوم عرفة. هذا خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، يوم عرفات، يعني وقفت عرفات، إن الرحمات تهطل كأنها الغيث على الواقفين بعرفات. ارجعوا فقد غفرت لكم. يا سلام، هذا يوم الغفران العظيم، وأنت في بيتك بعبادة الله عز وجل شركتهم في الأجر إن شاء الله، وكأنك في وقفة عرفات، لأنك تذكر الله، تسبح الله، تدعو الله، عسى أن تغشان الرحمات كأننا مع الواقفين بعرفات. يا رب السماوات، يا منزل الآيات، اجعلنا معهم في الأجور يا مولانا وفي المضاعفات. هذا أحبابنا، أهلنا، إخواننا، خير يوم مثل ما قلت، أؤكد بس وأذكر، خير يوم طلعت عليه الشمس لا يعلم بمضاعفات الأجور بهذا اليوم إلا الذي جعله عظيما مباركا جليل الشأن. هذا اليوم الله العليم هو الذي يعلم ما المضاعفات وما كمها. كما أقول دائما، الحواسيب تعجز أن تحسب مضاعفات الأجور في هذا الوقت. فلنستثمر إصلاحا بين الناس، ذكرا لله عز وجل، تلاوة للقرآن، متخاصمين نصلح ما بينهم، أنتوا إخوة، أولاد عم، إخواننا، نريد أن نجعل مجتمعنا لحمة واحدة كالبنيان المرصوص. ولذلك الخلافات والنزاعات والشقاق والتراشق نريد أن ينتهي من مجتمعنا، ونعيش بأخلاقنا الفاضلة، أخلاق الإيمان، أخلاق الإسلام، فضائل هذا الدين نحييها فيما بيننا، وخاصة في هذه الأيام. لا تنسى أن هذا يوم عرفة، عرفات الوقفة، اللي هو يوم الحج الأعظم. هذا يوم الحج، يعني والمولى بيقول يعني على أهل عرفات، قد غفرت لكم. أسأل الله أن نكون مشمولين بالمغفرة مع هؤلاء الواقفين بعرفات. يعني المستحيل أن الأمة كلها تقف بعرفات، يعني الطاقة ممكن أن تستوعب مليون، لكن إحنا المسلمين ما شاء الله يعني مليار تقريبا ولا كام، فسيكون غالبيتنا في منازلهم، لكننا نشترك معهم في قلوبنا وعقولنا وألسنتنا اللاهجة بذكر الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم الدعوات والاستغفار والطاعات والذكر لرب السماوات. يا مجيب الدعوات، اجعلنا مع المرحومين الواقفين بعرفات، اللهم آمين. واحشرنا في زمرة سيد النبيين عليه الصلوات والتسليمات والتبريكات. أحبابنا، أهلنا، إخواننا، حفظكم الله، أيامكم مباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياة أف أم ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 0600 55 99.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار. بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو اليوم الذي طال انتظاره، هذا هو يوم المغفرة والعتق، يوم القرب والرجاء، يوم المباهاة، هذا هو يوم عرفة. على صعيد عرفات تلتقي جموع الحجيج اليوم، جاءوا من كل الأقطار والبلاد، جاءوا بألسنة مختلفة وبألوان مختلفة وأحلام مختلفة ومطالب مختلفة، جاءوا رجالا وركبانا، جاءوا من قريب ومن بعيد لهدف واحد، يرجون خالقهم، يطلبون رضاه، يرفعون أكف الضراعة بين يديه ليدخلهم الله سبحانه وتعالى في رحمته وعفوه وغفرانه. تعددت المنابت والأصول، ولكن المنسك واحد، والمشعر واحد، والموقف واحد. المشعر عرفات، والموقف موقف المتذلل الخاضع الخاشع لله سبحانه وتعالى، والمنسك الحج. جاءوا إلى صعيد عرفات وقد أثقلتهم الذنوب، قد حملوا أوزارهم إلى ربهم ولم يحملوا معهم المتاع، هم الذين جبلت نفوسهم على الطاعة والمعصية، فلما علموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويعفو عن الزلة قطعوا كل المسافات شوقا إلى رضوانه وعظيم عفوه، فاستقبلهم ربهم أعظم استقبال واحتفى بهم بكل حفاوة، بل كانوا عنده أعلى من الملائكة أنفسهم، إذ الملائكة لا تخطئ وقد جبلت على الطاعة الدائمة، فهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما جاء الحجيج طائعين لله مع ما جبلت عليه نفوسهم من العصيان، باهى الله تعالى بهم ملائكته قائلا: هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي يفاخر الله تعالى به كل الخلق بمن جاءه طائعا متذللا، هو أشد الأيام على أهل المعصية والكفر، بل هو الأشد على إبليس زعيم الكفر ورمز العصيان في الدنيا. ففي الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. في مثل هذا المشهد العظيم وهذا الموقف المهيب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يذكر الناس بأعظم أصول الإسلام ويرسم لهم طريق الحق الذي لا يحيد عنه إلا من أراد الهلاك. وقف فقال: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صلى الله عليك وسلم وبارك يا حبيبي يا رسول الله، ما التزم أمرك قوم إلا نجوا، وما تنكبوا طريقك إلا ضلوا وتاهوا وضاعت بوصلتهم. اللهم دلنا على الحق واجعلنا من أتباعه. أيها المستمعون والمستمعات، يوم عرفة ليس موقف حجيج فقط، بل هو موقف لكل من أحب الوصال بالخالق سبحانه، هو موقف العودة إليه وسكب العبرات على بابه، هو موقف ليعترف العبد بتقصيره ويشهد لله تعالى بالعظمة، فيقبلك الله ويدخلك في عظيم رحمته ويعطيك من سعة خزائنه التي لا تنفد. أشبه المنشغلين عن يوم عرفة بمن أدخل إلى اختبار دقائقه معدودة محسوبة، فانشغل عن الإجابة بشواغل لا معنى لها فضاع الوقت وفشل في الاختبار، ومن انشغل عن عظيم هذه الدقائق من يوم عرفة بتوافه الأمور فقد خاب وخسر. أيها الكرام، في هذا الموقف يطيب الدعاء، فالموقف موقف إجابة، أخرجوا دعواتكم وبوحوا بها لربكم، فكل دعاء أضمرتموه في حياتكم وكل أمنية تمنيتموها فهذا والله مقام تحققها. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الذكر في هذا اليوم فقال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الكرام، ومن وقف يوما في عرفات يعلم قولي: كلما تقدم الوقت وكلما اقتربنا من غروب الشمس ازدادت المشاعر وبدأت الدموع تنهال على الوجنات وشعر الناس بالقرب من الله، فإن لم تسكب العبرات هناك فمتى تسكب؟ وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفة، ويصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه موقفه فيقول: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. أيها الكرام، في عرفة الناس كلهم سواسية، ليس ثمة عبد ولا سيد ولا غني ولا فقير، كلهم أتى الله تعالى منكسرا بلباس واحد ومشهد واحد. والسؤال الذي يلح على أنفسنا اليوم: هل أنت وأنا ممن يباهي الله تعالى بهم ملائكته؟ هل انكسرت نفوسنا لله؟ هل عرفنا مقام الله تعالى حقا فامتنعت جوارحنا عن معصيته؟ هل استحقت قلوبنا شرف غفران الله تعالى؟ يوم عرفة يوم ليس ما بعده كما قبله، فهو اليوم الذي تفتح فيه صفحة عمل جديدة بين العبد وربه. تغرب شمس يوم عرفة ويسدل الستار على يوم هو الأعظم من أيام العام، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر، ويخرج الحجيج إلى مزدلفة وقد أدوا أعظم مناسكهم وأعظم ما يعبد الله به في هذا المقام حسن الظن به سبحانه، إذ يحاول الشيطان أن يستجمع قوته وأن يلملم ما تبقى له من مكيدة، فيقتحم قلوب التائبين العابدين المتنسكين ليزرع فيها شكا بقبول الله تعالى منسكهم ودعواتهم وعباداتهم، قائلا: أتظنون أن الله يقبلها مع ما فيها من التقصير؟ فليكن ردك حسن الظن بالله تعالى وأن الله يقبلنا على ما فينا من تقصير، فأرغم أنف الشيطان وزد في هذا الموقف خسارته خسارة. نشهدك يا ربنا أننا نحسن الظن بك. أيها الكرام والكريمات، مشهد نفرة الحجيج من عرفات يذكرنا بيوم القيامة والتنقل بين عرصات القيامة.

0: تعالى: والله إنه لمشهد يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه وقفات، وألا ينشغل عنه بشاغل. يذهب الحجيج إلى مزدلفة عند المشعر الحرام، يبيتون ليلتهم، يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يتهيئون بين كل موقف وموقف لمتابعة المسير حتى يتموا مناسكهم، وكل مشهد من مشاهدهم يفتح لعقولنا حيز التأمل والتفكر بأمة حملت كل معاني القوة والعزة، لما تقهقر حالها وأضاعت قوتها وتنكبت طريقها. إن مشهد الحجيج هو أعظم أمل بعودة الأمة إلى مقامها الحقيقي ومكانها الحقيقي في تعليم كل الأمم كيف تكون الحضارة في العالم، وكيف يكون العيش وفق مراد الله تعالى، وكيف يدار هذا العالم بأمانة التكليف التي كلفنا الله تعالى إياها، لا بظلم بني البشر لبعضهم وتحكيم مصالحهم الشخصية وأهوائهم. أيها الكرام، مشهد الحجيج يذكرنا بمشهد سيكون بإذن الله تعالى قريبا، يوم أن يدخل أهل الإيمان مسجدهم الأقصى محررين له ومتبرين علو أعدائهم تتبيرا. هناك سيكتمل المشهد العظيم، هناك سينعم الله تعالى على عباده الفاتحين بكثير العطايا وجزيل الثواب. في يوم تحرير المسجد الأقصى المبارك سيفرح المؤمنون بنصر الله، فحتى ذلك الموعد ونحن في هذا الموقف لا تنسوا مسجدكم الأقصى، دثروه بدعواتكم وابذلوا لأجله أفضل أعمالكم، فالموعد بإذن الله قريب. ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات استعدادا للوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف إسرائيلي على غزة. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران رغم وقف إطلاق النار. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني استطاع خلال العقود الماضية بناء منظومة بيئية متقدمة عززت حضوره إقليميا ودوليا في قضايا المناخ والاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. وفي مناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي صادف يوم أمس، جدد الوزير التأكيد على أهمية هذه المناسبة التي تشكل محطة وطنية لاستذكار الإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع البيئي الذي حظي برعاية هاشمية مباشرة جعلت من حماية البيئة جزءا أساسيا من مسيرة الدولة الأردنية نحو المئوية الثانية. قال المنسق العام للحملة الأردنية عبد الرحمن العواد إن تكريم الحملة بوسام ملكي خلال احتفال عيد الاستقلال 80 يمثل تكريما للحملة الأردنية ولكل الشباب والعاملين والمتطوعين داخل قطاع غزة. وأضاف العواد أنه تسلم الوسام بصفته المؤسس والمنسق العام للحملة الأردنية، مشيرا إلى أن التكريم جاء بعد أكثر من 950 يوما من العمل المتواصل منذ بداية العدوان على قطاع غزة. بدأ تفويج الحجاج الأردنيين وحجاج فلسطيني 48 من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات استعدادا للوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. وتجري عملية التفويج وفق خطة تنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتسهيل وصولهم إلى مخيمات عرفات بانسيابية بعيدا عن أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وتستمر عمليات التفويج ضمن ترتيبات وضعتها وزارة الأوقاف لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. دعت وزارة الحج والعمرة السعودية الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات يوم 9 من ذي الحجة حتى 4:00 PM حفاظا على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، وبما يسهم في الحد من الإجهاد الحراري خلال أداء الركن الأعظم من الحج. وأوضحت الوزارة أن خطبة يوم عرفة تنقل مباشرة عبر الوسائل المرئية والمسموعة إلى مختلف المخيمات، بما يتيح للحجاج الاستماع إليها بيسر وطمأنينة دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة مواقعهم. وفي قطاع غزة استشهدت الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب 15 عاما اليوم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة التي أصيبت بها في القصف الذي استهدف المواصي غرب خان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين فلسطينيين من مدينة نابلس عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن آليات الاحتلال العسكري اقتحمت عدة أحياء في المدينة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان، وذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء حرب إيران. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة. وأضاف روبيو للصحفيين: دارت بعض المحادثات في قطر وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. وتابع: أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليورانيوم المخصب الذي وصفه بالغبار النووي سيسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره أو يدمر في مكانه بالتنسيق مع الجمهورية الإيرانية. وأضاف ترامب في منشور له فجر اليوم أن الخيار المفضل هو تدمير اليورانيوم المخصب في موقعه الحالي أو في موقع آخر مقبول، على أن تتم العملية بحضور لجنة الطاقة الذرية أو جهة مماثلة كشاهد عليها. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قرارا بإعادة خدمة الإنترنت في إيران بعد قطعها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده. وكانت خدمة الإنترنت الدولية قد علقت خلال الاحتجاجات الواسعة التي بلغت ذروتها مطلع كانون الثاني الماضي، ثم قطعت في 28 من شباط الماضي مع بداية حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية على إيران. حالة الجوية: يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4533، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 76.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: بيت حواء برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمه من يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، إنه يوم عرفة. إنه هذا اليوم الأغر الذي يجتمع المسلمون فيه على صعيد عرفات بمختلف جنسياتهم ولهجاتهم ولغاتهم، يضرعون إلى إله واحد. هذا مشهد مهيب أيها الكرام، هذا يذكرنا بالحشر وبالنشر والوقوف بين يدي الله بهذه الطريقة. هذا اليوم الذي يعتق فيه الناس من النار، من شهد الموقف ومن راقب من شهد الموقف ممن يتعرضون لهذا الفضل العميم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن هذا اليوم أيها الكرام يعظمه الله تعالى وتعظمه الملائكة، يعظمه الرسل، يعظمه الصالحون. كان من ضيافة الله تعالى لهؤلاء الحجيج أن لا يصوموا في هذا اليوم، حتى إن إماما من أئمة الإسلام سفيان بن عيينة سئل لماذا ينهى عن صيام يوم عرفة للحجيج، قال لأنهم ضيوف الرحمن، ولا ينبغي الكريم أن يجوع أضيافه، هم ضيوف الرحمن، سيكرمهم الله تعالى بكرامته في هذا الموقف وفي الآخرة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، سواء من الحجيج ومن المسلمين غير الحجيج. وتقف الملائكة عشية عرفة بأهل عرفة ويقول الله تعالى يباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، جاءوا من فج عميق، كلهم يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى أكثر عتيقا من النار في ذلك اليوم. إن هذا اليوم الأغر والكرام من أعظم الدعاء فيه، كما قال المصطفى عليه السلام: ما قلت أنا والنبيون قبلي أحسن من قول يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو اليوم العظيم، هذا يوم الدعاء، هذا يوم الثناء، هذا يوم التعرض لنفحات الله وللعتق من النار. تقبل الله من الحجيج حجهم ومن الواقفين بعرفة موقفهم، وأفاض رحمته على أمة الإسلام عتقا وغفرانا، والحمد لله.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. بدء تفويج الحجاج الأردنيين من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات استعدادا للوقوف بعرفة وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وهو الوقوف في جبل عرفات. وزير البيئة أيمن سليمان يؤكد أن الأردن استطاع خلال العقود الماضية بناء منظومة بيئية متقدمة عززت حضوره إقليميا ودوليا في قضايا المناخ والاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان وفقا لهيئة البث الإسرائيلي. استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدة مشغرة في الإبقاع الغربي شرق لبنان. الولايات المتحدة تعلن أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اليورانيوم المخصب الذي وصفه بالغبار النووي سيسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره أو يدمر في مكانه بالتنسيق مع الجمهورية الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
2: أيها الإخوة الكرام،
1: الآن سننتقل إلى الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم. كأن الله سبحانه وتعالى جعل الوقوف بعرفة اللقاء الأساسي للحاج، يعني أنت على موعد مع حضرة الله عز وجل في عرفات. لذلك كتمهيد للوقوف بعرفة، اهتم بطعامه وبشرابه، شو هتطعمونا اليوم، شو الأكل، يعني شغلة هي بعيدة عن مناسك الحج. يعني أنت بعرفات هاليومين فكر بتاكل لك موستين ثلاثة، علبة سردين، سندويشة. فالغريب أنه إنسان مدعو للقاء الله عز وجل. فأهم شيء بعرفة الصلاة والذكر والتلاوة والدعاء. أنا أفضل الإنسان قبل عرفة بيوم أو يومين يوفر جسمه شوي، أنه في عنده يومين من اللقاء الحميم بيحتاج إلى صحة إلى قوة. فإذا بيقدر قبل عرفات يرتاح له زيادة، يرتاح شوي، بحيث أنه يشعر أنه بعرفات هو في أتم حالات النشاط، لأنه هو الحج كله عرفات. النبي قال الحج عرفة. الآن ذكرنا أن الطواف أول دخول مكة للحجاج طواف القدوم وهو سنة، أما للمعتمر فهو طواف ركن. فإذا سعى المعتمر بعد طوافه حلق شعر رأسه أو قصر وتحلل إلى أن يصبح يوم الثامن من ذي الحجة. مين أنت؟ إذا كان معتمر لك حاج، إذا كان حاجج متمتع فأنت بدأت بالعمرة والآن تحرم من بيتك أو من الحرم لأنه أنت متمتع. وإذا كان داخل مفرد كمان أنت في حج، أنت في حج محرم بالأساس، محرم أنت. على كل الشيء الذي ورد في السنة أنه الإنسان يتوجه بعد فجر يوم الثامن من ذي الحجة إلى ميناء. طبعا المبيت بميناء قبل عرفات سنة، لكن أكثر الأفواج الآن يتجاوزون هذه السنة نظرا للإزدحام الشديد، يتوجهون إلى عرفات مباشرة. أنتم مخيرون بين أن تتوجهوا إلى ميناء وتصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم تتوجهون إلى عرفات، أو أن تتوجهوا يوم الثامن من ذي الحجة في أي وقت تشاءون إلى عرفات وتناموا في عرفات. ويصح أن تتوجهوا إلى عرفات يوم التاسع، يعني بس نحن نأخذ الأحوط، يوم التاسع في خطر، في ناس ما وصلوا عرفات. أنا أفضل أن تمضوا ليلة عرفات في عرفات. لكن يعني كثير في فتوى وأفواج كثيرة وبعثات حج رسمية كثيرة يتجاوزون المبيت بمنى لأنه سنة. من ترك الركن بطل حجه، من ترك واجب لزمه دم، من ترك سنة فلا شيء عليه. لكن في ظروف قاهرة إذا كان ارتأيتوا أن الأنسب تتوجهوا من مكة إلى عرفات مباشرة يوم الثامن من ذي الحجة ممكن. أنه في ناس توجهوا إلى ميناء وباتوا تلك الليلة ولم يجدوا مركبة تنقلهم إلى عرفات في اليوم التالي، مدام عرفات هي الأصل. وإذا في ازدحام في ظروف استثنائية الأولى تأمن على حالك بعرفات من يوم الثامن من ذي الحجة، أي أولى. طبعاً في عرفات ماذا نفعل؟ نحن الآن بيوم اللقاء الأكبر، هو الوقت المناسب للدعاء بعد أن تصلي الظهر والعصر مؤتماً بإمام جمع تقديم. تصلي الظهر والعصر وفي خطبة، طبعاً في خطبة الجامع نمرة، لكن ألف الحجاج كل فوج أو كل مجموعة أفواج يقوم فيهم خطيب يخطب بهم ويصلون الصلوات الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا جمع تقديم. بعد الزوال بعد وقت الظهر والعصر الظهر ركعتان والعصر ركعتان جمعا وقصرا جمع تقديم. الآن من بعد الظهر والعصر الذي جمع مع الظهر وإلى بعد الغروب ليس هناك من عمل أفضل من أن تدعو الله عز وجل واقفاً. بعد ما سمعت الخطبة من إمام المسلمين أو من رئيس فوجك أو من هالمجموعة بالخيام، فأنت الآن موعود بهذا اللقاء الذي جئت من أجله وقطعت عشرات ألوف الكيلومترات. يعني مو معقول الله عز وجل يدعوك إلى عرفات من أجل أن تثبت وجودك هناك، هذا شيء مستحيل يكون. الحج أعظم من ذلك، أنت مدعو إلى لقاء روحي مع الله عز وجل، مدعو إلى أن تعرض حاجاتك عند الله عز وجل، مدعو إلى أن تطلب من الله المغفرة عما مضى، مدعو إلى أن تصطلح مع الله. فلذلك الإنسان بده يهيئ نفسه تهيئة كافية جدا أنه بهالفترة هي يلتفت إلى الله بكليته، وما في شيء يؤلمني في عرفات إلا هؤلاء الحجاج الذين يتبادلون أطراف الأحاديث وهم يجلسون في خيامهم وكأنهم في نزهة أو كأنهم في سهرة أو إلى أن تغيب الشمس. خلاص نمشي يلا، هاي هي الشغلة، من باكستان جاي مشان تعود الساعتين بهالشكل. الدعاء في الدرجة الأولى القرآن والدعاء. قاعد مرة قاعدا، مرة جالسا، مرة واقفا، مرة بين الشجر. هلأ في صار الآن عرفات غابة صارت. ادعو الله بما شئت، يعني أنت الآن بفرصة لا تتكرر. قرآن صغير أو كتاب دعاء، معلش ممكن تقرأ من كتاب إذا كان إنه وقت طويل. يجب أن تمضي هذا الوقت كله في الدعاء وتلاوة القرآن. أيام بيساووا أذكار جماعية، شيء جميل كمان. الأتراك لهم أذكار جميلة جدا. يعني أنا شعرت بعض الأفواج يعني ما فتر لسانهم عن ذكر الله عز وجل بشكل جماعي، يعني مرة جماعي ومرة فردي. نوع، معلش، اللقاء الخاص مع الله له طعم. طلع من الخيمة تشي شجرة، عود اجلس، واللقاء الجماعي له طعم، والورد له طعم، والذكر له طعم، والاستغفار له طعم، والتلاوة لها طعم. يعني ما لك شغل من بعد صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد الغروب، هذا وقت من أشرف الأوقات. هذا اليوم أشرف يوم في تاريخ حياة الإنسان. فالحج عرفة، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. معنى أنت اهتديت إلى الله عز وجل، اصطلحت معه. شعور الحاج أنه خرج من عرفات وقد عاد كيوم ولدته أمه لبعد الغروب، بعدين الذهاب إلى مزدلفة. في ناس بيجلسوا بمسجد نمرة، في هون مشكلة، في بالمسجد مكان ليس من عرفات، فإذا الإنسان بقي في هذا المكان في مشكلة. يعني لابد من أن تتواجد ولو لحظة واحدة ما بين بعد الزوال إلى ما بعد الغروب في هذا المكان. فأنا أفضل الإنسان بالخيام أفضل، يعني بالخيام أفضل. بعدين المسجد ما حتلاقي فيه ولا محل لأنه مكيف، فالناس كلهم يتهافتون عليه في وقت مبكر جدا. على كل، هذه الخيام مكان مناسب جدا. بالخيام في ذكر جماعي، في دعاء جماعي. بعدين غدا ترون أن يقف العلماء ويدعون وأنتم تؤمنون، والمؤمن كالداعي تماما. والدليل سيدنا موسى دعا ربه وحده ومعه سيدنا هارون، فالله قال قد أجيبت دعوتكما، معناها هارون كان يؤمن فالمؤمن يدعو. إيه أخواننا أمناء الأفواج بتكون تدعو لنا زيادة يعني. إيه نعم، ففي دعاء جماعي وفي دعاء فردي وفي تلاوة قرآن وفي استغفار وفي هيك مناجاة خاصة وفي لقاء خاص، لقاء حميم. يعني هذا عرفات هي الحج كله. الحج عرفة، بدي توجه نحو الكعبة، أما عرفات كلها موقف، والسنة أن تقف وتتوجه نحو الكعبة، لكن لا، النساء بخيام خاصة بيقف جنب رجل ما بصير، تفسد الصلاة. يسن أن يخطب الإمام قبل الظهر في مسجد سيدنا إبراهيم خطبتين يرشد فيهما الحجاج إلى ما ينبغي أن يشغلوا أنفسهم به، ومع الخطبة الثانية يقوم المؤذن فيؤذن الظهر، ثم يصلي الناس الظهر والعصر جمع تقديم على النحو الذي بينا في أداب السفر. وعليهم بعد إتمام صلاة الفرضين والسنن بعدهما أن يبادروا إلى الوقوف في عرفة، وعرفة كلها موقف. أفضل مكان عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، لكن إذا كان الوقت ظهر وفي حر شديد ربما كان هذا الشيء مهلك يعني، فإذا بقينا بالخيام أفضل. أنا بنصح أخواننا وقت الظهر الحار ابقوا في الخيام، قبل الغروب بساعة تقريباً انطلقوا إلى خارج الخيام. تمكن توقف عند أسفل جبل الرحمة ما في مانع، الآن في أشجار كثيرة جداً موزعة، والله أنا رأيت منظر ببكي، ما لقيت مكان إلا في حاج يجلس ويناجي ربه. وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، شمس يوم التاسع من ذي الحجة، إلى طلوع فجر ليلة يوم العيد. الوقت المسموح به من بعد الزوال إلى فجر يوم العيد. كل هذا أنا حجيت مرتين، وإخواننا بالبعثة كان أنه نبقى كنا بعرفات الساعة 10 أو 11، بصير الطريق أسهل بكثير. يعني الانطلاق مع أذان المغرب في ازدحام شديد، فالإنسان قاعد بمكان مقدس، ننتظر إلى الساعة 10 ثم ننطلق، إذا كان طبعاً في باصات جاهزة، وإذا كان الطريق ميسر بعد الغروب ما في مانع. في الوقوف في عرفة، أولاً الاغتسال، ويجزئك أن تغتسل في مكة قبل أن تأتي إلى عرفة. ثانياً المبادرة إلى الوقوف بعرفة بعد الصلاة، ما تأخر. ثالثاً الحرص على الوقوف بعرفة في موقف النبي عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، إذا كان ميسور إليك ما في مانع، أما في صعوبة هي سنة. نعم. يسن للرجل أن يظل واقفاً يدعو ويبتهل، الوقوف في أدب أكثر. قال إلا إن شق عليه ذلك فله أن يجلس، وأنا بنصحك نوع، أما لابد من وقفة طويلة في الدعاء، لكن ما تمكنت اجلس قليلاً استعد نشاطك ثم قف مرة ثانية. قال أما المرأة فالأفضل لها القعود، المرأة القعود لأنه أستر لها وأصون. يسن أن تحافظ في عرفات على تمام الطهارة وستر العورة. دورات المياه ميسورة، نقاعد بعرفات ملك متوضي مركز الطهارة وستر العورة. ويسن أن تكون مفطراً لأنه أعون له على الدعاء، ولأن النبي وقف مفطراً خلاص. يسن حضور القلب وفراغه عن المشاغل الدنيوية، فعليه أن ينجز كل مشاغله وشؤونه الدينية كالطعام والشراب قبل الزوال. أكلاتنا وترتيباتنا كله انتهى، الآن بعد الزوال للوقوف. حضور القلب وفراغه عن المشاغل الدنيوية، الإكثار من التلبية مع رفع الصوت بشكل معتدل، والإكثار من الصلاة على النبي وغير ذلك من الأذكار، أن يبرز للشمس ولا يستظل. يعني إذا كان بعد العصر معلش خليك بالشمس، إلا إن خاف على نفسه أو أجهده ذلك أو أعاقه عن الخشوع. نعم. أن يظل في الموقف حتى غروب الشمس بحيث يجمع بين الليل والنهار، فإن خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها أراق دماً استحباباً، ما بدك الشغلة عندك نص ساعة ثانية إلى بعد غروب الشمس لتجمع بين الليل والنهار في عرفة. يستحب أن تكثر من الدعاء بتضرع وخشوع وضعف وافتقار، وأن تلح في الدعاء برجاء قوي وأمل كبير، يعني إن الله يحب الملحين في الدعاء. ويمكن أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله، بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام المباركة في هذه الأوقات، وأسأل الله لنا ولكم أن نستثمر بالطاعات هذه الأيام المضاعفات الأجور. أتكلم بهذه العجالة من الدقائق من الوقت في فضل يوم عرفة. هذا خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، يوم عرفات، يعني وقفت عرفات اللي الرحمات تهطل كأنها الغيث على الواقفين بعرفات. ارجعوا فقد غفرت لكم. يا سلام، هذا يوم الغفران العظيم، وأنت في بيتك بعبادة الله عز وجل شركتهم في الأجر إن شاء الله، وكأنك في وقفة عرفات، لأنك تذكر الله، تسبح الله، تدعو الله، عسى أن تغشان الرحمات كأننا مع الواقفين بعرفات. يا رب السماوات، يا منزل الآيات، اجعلنا معهم في الأجور يا مولانا وفي المضاعفات. هذا أحبابنا، أهلنا، إخواننا، خير يوم مثل ما قلت، أؤكد بس وأذكر، خير يوم طلعت عليه الشمس لا يعلم بمضاعفات الأجور بهذا اليوم إلا الذي جعله عظيما مباركا جليل الشأن. هذا اليوم الله العليم هو الذي يعلم ما المضاعفات وما كمها. كما أقول دائما، الحواسيب تعجز أن تحسب مضاعفات الأجور في هذا الوقت، فلنستثمر إصلاحا بين الناس، ذكرا لله عز وجل، تلاوة للقرآن، متخاصمين نصلح ما بينهم، أنتوا إخوة، أولاد عم، إخواننا، نريد أن نجعل مجتمعنا لحمة واحدة كالبنيان المرصوص. ولذلك الخلافات والنزاعات والشقاق والتراشق نريد أن ينتهي من مجتمعنا، ونعيش بأخلاقنا الفاضلة، أخلاق الإيمان، أخلاق الإسلام، فضائل هذا الدين نحييها فيما بيننا، وخاصة في هذه الأيام. لا تنسى أن هذا يوم عرفة، عرفات الوقفة، اللي هو يوم الحج الأعظم. هذا يوم الحج، يعني والمولى بيقول يعني على أهل عرفات، قد غفرت لكم. أسأل الله أن نكون مشمولين بالمغفرة مع هؤلاء الواقفين بعرفات. المستعد من الأمة كلها تقف بعرفات، يعني الطاقة ممكن أن تستوعب مليون، لكن إحنا المسلمين ما شاء الله يعني مليار تقريبا ولا كام، فسيكون غالبيتنا في منازلهم، لكننا نشترك معهم في قلوبنا وعقولنا وألسنتنا اللاهجة بذكر الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم الدعوات والاستغفار والطاعات والذكر لرب السماوات. يا مجيب الدعوات، اجعلنا مع المرحومين الواقفين بعرفات، اللهم آمين. واحشرنا في زمرة سيد النبيين عليه الصلوات والتسليمات والتبريكات. أحبابنا، أهلنا، إخواننا، حفظكم الله، أيامكم مباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. حياة FM للوطن حياة.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو اليوم الذي طال انتظاره، هذا هو يوم المغفرة والعتق، يوم القرب والرجاء، يوم المباهاة، هذا هو يوم عرفة. على صعيد عرفات تلتقي جموع الحجيج اليوم، جاءوا من كل الأقطار والبلاد، جاءوا بألسنة مختلفة وبألوان مختلفة وأحلام مختلفة ومطالب مختلفة، جاءوا رجالا وركبانا، جاءوا من قريب ومن بعيد لهدف واحد، يرجون خالقهم، يطلبون رضاه، يرفعون أكف الضراعة بين يديه ليدخلهم الله سبحانه وتعالى في رحمته وعفوه وغفرانه. تعددت المنابت والأصول، ولكن المنسك واحد، والمشعر واحد، والموقف واحد. المشعر عرفات، والموقف موقف المتذلل الخاضع الخاشع لله سبحانه وتعالى، والمنسك الحج. جاءوا إلى صعيد عرفات وقد أثقلتهم الذنوب، قد حملوا أوزارهم إلى ربهم ولم يحملوا معهم المتاع، هم الذين جبلت نفوسهم على الطاعة والمعصية، فلما علموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويعفو عن الزلة قطعوا كل المسافات شوقا إلى رضوانه وعظيم عفوه، فاستقبلهم ربهم أعظم استقبال واحتفى بهم بكل حفاوة، بل كانوا عنده أعلى من الملائكة أنفسهم، إذ الملائكة لا تخطئ وقد جبلت على الطاعة الدائمة، فهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما جاء الحجيج طائعين لله مع ما جبلت عليه نفوسهم من العصيان، باه الله تعالى بهم ملائكته قائلا: هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي يفاخر الله تعالى به كل الخلق بمن جاءه طائعا متذللا، هو أشد الأيام على أهل المعصية والكفر، بل هو الأشد على إبليس زعيم الكفر ورمز العصيان في الدنيا. ففي الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. في مثل هذا المشهد العظيم وهذا الموقف المهيب، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذكر الناس بأعظم أصول الإسلام، ويرسم لهم طريق الحق الذي لا يحيد عنه إلا من أراد الهلاك. وقف فقال: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صلى الله عليك وسلم وبارك يا حبيبي يا رسول الله، ما التزم أمرك قوم إلا نجوا، وما تنكبوا طريقك إلا ضلوا وتاهوا وضاعت بوصلتهم. اللهم دلنا على الحق واجعلنا من أتباعه. أيها المستمعون والمستمعات، يوم عرفة ليس موقف حجيج فقط، بل هو موقف لكل من أحب الوصال بالخالق سبحانه، هو موقف العودة إليه وسكب العبرات على بابه، هو موقف ليعترف العبد بتقصيره ويشهد لله تعالى بالعظمة، فيقبلك الله ويدخلك في عظيم رحمته ويعطيك من سعة خزائنه التي لا تنفد. أشبه المنشغلين عن يوم عرفة بمن أدخل إلى اختبار دقائقه معدودة محسوبة، فانشغل عن الإجابة بشواغل لا معنى لها فضاع الوقت وفشل في الاختبار. ومن انشغل عن عظيم هذه الدقائق من يوم عرفة بتوافه الأمور فقد خاب وخسر. أيها الكرام، في هذا الموقف يطيب الدعاء، فالموقف موقف إجابة. أخرجوا دعواتكم وبوحوا بها لربكم، فكل دعاء أضمرتموه في حياتكم وكل أمنية تمنيتموها فهذا والله مقام تحققها. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الذكر في هذا اليوم، فقال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الكرام، ومن وقف يوما في عرفات يعلم قولي: كلما تقدم الوقت وكلما اقتربنا من غروب الشمس ازدادت المشاعر وبدأت الدموع تنهال على الوجنات وشعر الناس بالقرب من الله، فإن لم تسكب العبرات هناك فمتى تسكب؟ وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفة، ويصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه موقفه فيقول: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. أيها الكرام، في عرفة الناس كلهم سواسية، ليس ثمة عبد ولا سيد ولا غني ولا فقير، كلهم أتى الله تعالى منكسرا بلباس واحد ومشهد واحد. والسؤال الذي يلح على أنفسنا اليوم: هل أنت وأنا ممن يباهي الله تعالى بهم ملائكته؟ هل انكسرت نفوسنا لله؟ هل عرفنا مقام الله تعالى حقا فامتنعت جوارحنا عن معصيته؟ هل استحقت قلوبنا شرف غفران الله تعالى؟ يوم عرفة يوم ليس ما بعده كما قبله، فهو اليوم الذي تفتح فيه صفحة عمل جديدة بين العبد وربه. تغرب شمس يوم عرفة ويسدل الستار على يوم هو الأعظم من أيام العام، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر، ويخرج الحجيج إلى مزدلفة وقد أدوا أعظم مناسكهم وأعظم ما يعبد الله به في هذا المقام. حسن الظن به سبحانه، إذ يحاول الشيطان أن يستجمع قوته وأن يلملم ما تبقى له من مكيدة، فيقتحم قلوب التائبين العابدين المتنسكين ليزرع فيها شكا بقبول الله تعالى منسكهم ودعواتهم وعباداتهم، قائلا: أتظنون أن الله يقبلها مع ما فيها من التقصير؟ فليكن ردك حسن الظن بالله تعالى وأن الله يقبلنا على ما فينا من تقصير، فأرغم أنف الشيطان وزد في هذا الموقف خسارته خسارة. نشهدك يا ربنا أننا نحسن الظن بك. أيها الكرام والكريمات، مشهد نفرة الحجيج من عرفات يذكرنا بيوم القيامة والتنقل بين عرصات القيامة في حالة من التجرد والانكسار، باحثين عن رحمات الله تعالى. والله إنه لمشهد يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه وقفات وألا ينشغل عنه بشاغل. يذهب الحجيج إلى مزدلفة عند المشعر الحرام، يبيتون ليلتهم، يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يتهيئون بين كل موقف وموقف لمتابعة المسير حتى يتموا مناسكهم، وكل مشهد من مشاهدهم يفتح لعقولنا حيز التأمل والتفكر بأمة حملت كل معاني القوة والعزة، لم تقهقر حالها وأضاعت قوتها وتنكبت طريقها؟ إن مشهد الحجيج هو أعظم أمل بعودة الأمة إلى مقامها الحقيقي ومكانها الحقيقي في تعليم كل الأمم كيف تكون الحضارة في العالم، وكيف يكون العيش وفق مراد الله تعالى، وكيف يدار هذا العالم بأمانة التكليف التي كلفنا الله تعالى إياها، لا بظلم بني البشر لبعضهم وتحكيم مصالحهم الشخصية وأهوائهم. أيها الكرام، مشهد الحجيج يذكرنا بمشهد سيكون بإذن الله تعالى قريبا، يوم أن يدخل أهل الإيمان مسجدهم الأقصى محررين له ومتبرين علو أعدائهم.

0: هناك سينعم الله تعالى على عباده الفاتحين بكثير العطايا وجزيل الثواب. في يوم تحرير المسجد الأقصى المبارك سيفرح المؤمنون بنصر الله. فحتى ذلك الموعد ونحن في هذا الموقف، لا تنسوا مسجدكم الأقصى، دثروه بدعواتكم وابذلوا لأجله أفضل أعمالكم. فالموعد بإذن الله قريب. ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطاء

يتعشى مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية، ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر، ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة يعلن وفاة حاجة من حجاج البعثة الأردنية إثر أزمة قلبية داخل مخيمات الحجاج في مشعر عرفات. وزارة السياحة تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى الذي يشمل سلسلة من الأنشطة الفنية والتراثية والترفيهية في عدد من المواقع السياحية خلال عطلة العيد. استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف إسرائيلي على غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 مواطنين فلسطينيين من مدينة نابلس عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان وفق هيئة البث الإسرائيلي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط طائرة مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج. الصين تدعو الأطراف المعنية إلى احترام وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: الخير إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. حمدا لله أن بلغنا هذا اليوم الأغر وهو من أعظم أيام السنة، بل هو أعظمها على الإطلاق. ها هم الحجيج يجتمعون في صعيد عرفات، ها هم يدرعون إلى الله، ها هم يسبحون، ها هم يتأهبون لبداية وقفة عرفة التي تبدأ أيها الكرام من بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، أي بعد أن يصلوا صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في صعيد عرفات. ومن السنة أن تقام لهم صلاة في مسجد أو خطبة واحدة يأمها إمام عالم فاضل في مسجد نمرة. طبعا لا يمكن لهذا المسجد أن يتسع لهذا الجموع الغفيرة، لكن من تيسر له ذلك فبها ونعمت، وإلا فبقية الحجيج إما أن يصلوا منفردين الظهر والعصر قصرا وجمعا وتقديم جمع تقديم، وإما أن يقوم في كل جماعة من يخطب فيهم. هذا يوم من أيام الله يكرم. نعم، إن اليهود حسدون على هذا اليوم، وقال قائل منهم لأمير المؤمنين عمر: لو نزلت علينا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر: والله إني لا أعلم وقت نزولها ومكان نزولها. نزلت في يوم عرفة يكرم، في يوم الجمعة، في حجة الوداع. قول الله تعالى في المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم.

0: إن اليهود حسدون على هذا اليوم. وقال قائل منهم لأمير المؤمنين عمر: لو نزلت علينا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر: والله إني لا أعلم وقت نزولها ومكان نزولها. نزلت في يوم عرفة يكرم، في يوم الجمعة، في حجة الوداع. قول الله تعالى في المائدة: اليوم أكملت لكم دين. إذن في هذا اليوم، يوم عظيم يكرم، هذا يوم العتق، يوم المغفرة، يوم القبول، يوم الرضا، وليس عن الحجيج فحسب، هو المقدمة، وهم الذين يتقدمون في هذا. ولكن الأمة كلها على موعد اليوم مع العتق من النيران. ولذاك اليوم المسلمون يشاركون إخوانهم الحجيج في بلاد الإسلام بالصيام، يشاركون بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والتلبية، نعم يشاركونهم كذلك في التقدم الأضاحي، الحاج يقدم الهدي وغير الحاج يقدم الأضحية. ما معنى ذلك؟ أمة واحدة، شعور واحد، كلهم يلهجون بدعاء واحد. وذلك ما في أعظم من الدعاء من يوم عرفة. اليوم هذا يكرم، أغلقوا منافذ الشر، ابتعدوا عن مضلات الوقت ومضلات الفتن وملهيات الزمان، ابتعدوا عنها في هذا اليوم. ولعل تكون ساعة من ساعات الرحمة لنستقيم، حتى يتوب من كان مذنبا، وحتى يجتهد من كان مقصرا، وحتى يكون بارا من كان عاقا يكرم، من كان قاطعا للرحم فليكن واصلا للرحم. هذا هو اليوم. أما من ظل نسوف بعد هذه المواسم الخيرة التي تأتينا عام بعد عام ويوم بعد يوم، والناس كما هم الناس ليتغيرون، هذا غير صحيح. لذلك اليوم هذا فرح المؤمن بالطاعة يكرم، فرح المؤمن بالطاعة. إذاك ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله. من الناس من تفرح لأمور الدنيا البسيطة. لذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام إحدى أمهات المؤمنين بنت أبو سفيان تدعو: اللهم متعني بأبي وزوجي كذا. فقال: لأنك تسألين الله لأمور بسيطة، هل سألت الله تعالى أن يدخلك الجنة وبعيدك من النار؟ اليوم هذا هو الدعاء الأغر، الدعاء الأعظم، أن يثبتنا الله على الصراط المستقيم، أن يستر العورات من الروعات، وأن يبعدنا عن مضلات الفتن، وأن نخرج من الدنيا مسلمين لنكون إن شاء الله في مقر الأمين في جنات النعيم. هذه غاية الغايات. ولذلك لا أحد يشعر بهذا الشعور يكرم إلا من قام بالطاعة. ولذلك أما أهل عرفة فهنيئا لهم، إنهم يؤدون اليوم الركن الأعظم، الحج عرفة. طب هو الحج أركان وأفعال، صحيح، لكن هذا الزمن، إن الزمن إذا انقضى لا يعود. ولذلك وقفة عرفة يكرم الشرعية تبدأ من وقت الآن بعد صلاة الظهر والعصر بعد نهاية الخطبة إلى فجر، إلى قبيل فجر يوم العيد. هذا الوقت الليلي والنهاري هذا وقفة عرفة. فكل من وقف في صعيد عرفة محرما قاصدا للحج، حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان نائما إلى غير ذلك، فإن هذا قد حقق الركن الأعظم في الحج عرفة. ومن فاته وقفة عرفة لم يحج، هذا بإجماع أهل الإسلام، الحج عرفة. وهذا يوم العتق، هذا يوم العتق عندما يقف الناس بهذا الموقف. ولعل بعض الناس يتساءل: طب لماذا هذا الموقف؟ عبر عن هذا إمام أئمة الإسلام جعفر بن محمد رضي الله عنه، سأله سفيان الثوري، قال له: لما جعل الموقف، لا يقفون الآن في صعيد عرفة، لماذا من وراء الحرم؟ لأنه منى من الحرم ومكة هي الحرم، ولم يكن في مزدلفة. فقال: الكعبة بيت الله. طيب، إذن بإذن الله سنستمع إلى خطبة عرفة، ثم نعود بالتعقيب بعون الله تعالى مع الشيخ علي الحذيفي وفقه الله.
1: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام، وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد،

فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية، على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله
قدم الحجاج. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث
كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية، وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك، ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
1: عدنا عليكم استمعي حياة فهم إلى هذا البث الخاص. استمعنا لخطبة عرفة أيها الكرام من فضل الشيخ الحذيفي. سنوالي التعقيب على هذه الخطبة الجيدة، لكن بعد أن نستمع إلى أذان الظهر فتابعونا.
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عدنا إليكم مستمعي هاتف بعد أن استمعنا إلى أذان الظهر عندنا وبعد أن استمعنا إلى خطبة عرفة من فضيلة الشيخ الحذيفي، وكانت قد تميزت ببعض المزايا. هي أولا قصيرة، وهذا جيد بصراحة نظرا للمشاكل أو نظرا لكثرة ما يعاني الحاج من حرارة ومن أعداد غير ذلك، يعني جيد ربع ساعة تقريبا. طيب، وكانت فصيحة يعني إجمالا، لأن رجل قرآني سبحان الله. كان عندي حدث أنه هذا الرجل القرآني طبعا هو من حفاظ القرآن ومن درسوا على علماء مصر في القراءات، وله تلاوات يشهد لها بصراحة بالجمال والإجادة، فانعكس ذلك على الخطبة، وهذه ميزة بصراحة. يعني كأنه هو شرح بعض الآيات من سورة الحج، ركز عليها، كل استدلالاته تقريبا كانت من سورة الحج، وهذا جيد بصراحة وتوفيق. اندباجي كالعادة طبعا كالعادة بالحمد والصلاة على النبي السلام، ثم ذكر في بداية السورة يا الناس تقوا ربكم، هذا أمر مهم بصراحة. لذلك الآن هؤلاء الناس خطبوا كلهم على اختلاف لهجاتهم أجناسهم ولغاتهم، ولكن بخطاب واحد. ثم يعني يتكلم عن قضية التقوى، هذا مهم، بل هذا من ضروريات خطب الجمعة، خطب العيد وخطب الاستسقاء وكل الخطب، أن يذكر دائما الخطيب بالتقوى واستعداد الآخرة وترك المعاصي. واستدل على هذا بقوله تعالى في نفس السورة: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وذكر أن أعظم استعداد للآخرة بالتوحيد والعبادة، صحيح، وترك ما يناقض العبادة لله، يعني تدعو الله تعالى وتترك دعاء غيره، وهذا كلام سليم. واستدل بقوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، صحيح. وأتى بآية عجيبة في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تكلم عن شعار أهل الإيمان أنه توحيد، مستدلا بآية من نفس الحج: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. عرج بعض على أركان الإسلام، جيد، لأنه بصراحة من يستمع إلى خطبة عرفة يعني هم مختلفون أطياف، منهم العالم والمتعلم والإنسان العادي، فضروري التذكير بهذا. طيب، تكلم عن الخشية من الله وأهميتها والخوف منه سبحانه، تكلم عن أهمية الصبر على الطاعة والصبر على المصائب، وتكلم عن شكر الله تعالى على نعمه، نعم، وذكر أن الله ذكر في نفس السورة: سخرناها لكم لعلكم تشكرون، نعم. وذكر اليوم احنا نشكر الله بالأضاحي، يعني كيف الله سخر لنا الإبل والبقر والغنم لنذبحها مثلا، تخيل لو كانت كلها متوحشة ولا نقدر، فكيف سنأكل، كيف سنتمتع. جيد من الشيخ الحذيفي أنه تكلم عن السنن. السنة هي القوانين المودعة في القرآن، تكلم عن سنة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صحيح. تكلم عن سنة ولا ينصرن الله من ينصره، كمان جيد. تكلم عن سنة إهلاك الظالمين: فكأي من قرية أهلكناها، بعدين وكأي من قرية أمليت لها. بصراحة يعني كل كما قلت لكم هو من سورة الحج كان يستشهد، وهذا جيد بصراحة، يعني هذا بعطي وحدة موضوعية للسورة، كأن عنوان الخطبة الحج من خلال سورة الحج. تكلم عن سيدنا إبراهيم الخليل بأنه قد أمر بالأذان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومن ثم خاطب الحجاج هو الزائري المشاعر بأن يتقوا الله تعالى وبأن يبتعدوا عن إرادة الخطأ، واستدل بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم، هذه ميزة بيت الله الحرام، ميزة المكان المحرم، المشاعر إرادة السوء لا تقبل، فكيف بفعل السوء. تكلم عن إجابة دعوة إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، نعم نعم. وتكلم بأهمية أنه لله تعالى يكون الولاء، بعيد عن السياسة، بعيد عن الحزبيات، طهارة حسية ظاهرة وباطنة. طيب، تكلم عن فكرة التعاون والتعارف في الحج مع اختلافهم، وهذا ملحظ مهم، هذا نجده في التعاون، نجده في التراحم، نجده في التقابل هذا من هذا البلد وهذا من هذا، وكلهم يتآلفون، إن احتاج هذا ماء سقي، احتاج طعاما أطعم، وهكذا. فتكلم عن الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال، يعني معاني لطيفة طبعا. تكلم عن يوم عرفة وأهميته، بأن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، وهذا كلام صحيح، لأنه ما من يوم الإكرام يرى فيه الشيطان أحقر ولا أدحر أبدا من يوم عرفة، مما يرى من عتق الناس من النار، ومما يرى من تنزل الرحمات. طيب، تكلم في ناحية فقهية الظهر والعصر قصرا وجمعا، نعم، وذكر أن هذا فعله عليه السلام، صلى خطب، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم أخذ يذكر الله ذكرا طويلا. لذلك الذين في عرفة الكرام لا يصومون، لأنه هذا هم زوار الله وضيوف بيت الله، ما يصح أن يصوموا، وليكونوا أقوياء على العبادة في هذا اليوم اللي هو صعب، وإن شاء الله الله يجعلنا وياكم من يزور ذاك المكان يشوف يعني قسوة الحرارة التي هناك، لكن كل شيء مقصود وبحكمة. ثم ذكر أنه بعد غروب الشمس يكون الدفع من عرفة إلى مزدلفة، وهنا يكون الحاج قد حقق أمرا واجبا، وهو أن يجمع بين جزء من النهار جزء من الليل. طيب، ثم بعد مزدلفة عندما يقيم فيها فينزل فيصلي المغرب والعشاء، المغرب والعشاء لا تصلى في عرفة، لا تصلى إلا في مزدلفة، أي وقت وصلت تصلي يا جمع تقديم أو جمع تأخير مع قصر العشاء، ثم يرتاح يأكل كذا إلى الفجر. بعد الفجر يخرج إلى منى، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى رجمة، ثم نحر، ثم حلق، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة. هذا التذكير جيد للحجاج. في خطة أخرى فيها يقول عليه السلام افعل ولا حرج، هذا من يسر الشريعة، ما من شيء سئل عنه قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وأمرهم بالسكينة. حقيقة السكينة والرحمة والكرام هذه من القضايا اللي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة قال عليكم بالسكينة، لأن الناس يتدافعون وهذه النفرة صعبة، فلو أن الناس تزاحموا راكضين راح يطؤون بعض الناس بعض الضعفاء، لا، السكينة والرحمة. حتى كان يقول لهم بالرجم مثل هذه وياكم الغلو، ما تمسك حصى كبيرة ممكن يعني تؤذي إيجارك. طيب، في منى الكرام يكون الذكر الكثير، وأيام التشريق يكون رمي الجمرات الثلاث، والأفضل عدم التعجل، وذكر آيات في هذا. ثم تكلم عن طواف الوداع، يعني خص الحجاج بأنكم اجتباكم الله وخصكم بزيارته، نعم، وذكرنا بأن سيدنا إبراهيم سمان المسلمين، صحيح، ثم دعا للجميع. يعني إجمالا هذه الخطبة إجمالا جيدة، طبعا لغتها جيدة. بعض الناس يقول لك يعني يمكن تعثر بالقراءة، الموقف جلل، موقف الخطبة صعب، ثم هو رجل كبير يعني من وليد 47، وهذا طبيعي يكرم، طبيعي جدا، إنما الرجل فصيح قرآني. اليوم تكلم عن فكرة الحج من الحج. أنا كنت قد بدأت بشيء غاية في الأهمية الكرام، أنه لماذا كان الموقف في عرفة؟ الموقف لما سئل الإمام جعفر بن محمد، سأله سفيان وكلاهما إمام، قالوا لماذا جعل الموقف، يعني الآن الناس في صعيد عرفات من وراء الحرم يعني في عرفة، ولم يكن في منطقة الحرم في مزدلفة مثلا؟ فقال جعفر الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، والموقف بابه، فلما قصدوه أوقفهم بالباب يتضرعون. لك أن تتخيل المشهد، أنهم سيزورون بيت الله، لكن لعظم بيت الله لا يزار اقتحاما، لكن في حجاب حوله هو الحرم، فهم خارج الحرم. ذاك اليوم قولوا بلا تردد عرفة هي من الحل وليست من الحرم، هي لها منطقة ممنوع أن يكون الحاج خارجها، صحيح، لكن كل عرفة من الحل. ذاك قريش كانوا يعني يخصون أنفسهم أن لا يخرجوا إلى منطقة عرفة، يقولون نحن سكان الحرم كيف نخرج منطقة الحل. سبحان الله، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة قبل البعثة، وقد وقف على عرفة، وكان يقال لهم الأحمسيون، وفقه الله تعالى، ثم قال الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال لهم يعني لا تخصوا أنفسكم بهذه المزية، أنتم كالناس ولا فرق، لكن أهل مكة يخرجون إلى منطقة الحل في عرفة والناس في عرفة، إذن أوقفهم بالباب يتضرعون في عرفة، فلما أذن لهم بالدخول، متى يأذن الله للدخول؟ عند غروب الشمس. والله إذا إنسان ظل في عرفة إلى منتصف الليل يوم العيد قبل الفجر يجوز له ذلك، لكن الناس بدهم يرتاحوا، إذن أوقفهم بالباب، فلما أذن لهم بالدخول أدناهم من الباب الثاني وهو مزدلفة. سبحان الله، لا يشبه شيء. لكن تخيل أنت جاءك ضيف بدك تدخل إلى غرفة ضيوف، ما بتكون غرفة ضيوف مباشرة من الباب الخارجي، لا، لكن في مدخل، في إلى غير ذلك. فلما نظر إلى كثرة تضرعهم بمزدلفة وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم، هذا ثاني يوم، يوم العيد. فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم طهرهم من الذنوب، أمرهم بزيارة بيته لطواف الإفاضة. الله يتقبل منهم. سأكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة. الله
2: أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس.

0: الأردنية والسعودية. جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: في طاعة الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
2: عدنا لكم مستمعي حياة فهم إلى هذا الحمل الخاص الكرام في يوم مبارك يوم عرفة، بعد ما استمعنا إلى خطبة عرفة من الشيخ الحذيفي وكانت جيدة إجمالا، تكلمت في أفياء سورة الحج. الحقيقة أن هذا مشهد عظيم يذكرنا بما كان عليه العرب قبل الإسلام. كانت لهم أيام في الجاهلية، إن كانوا في مكة إن كانوا في المدينة، أهل المدينة كانت لهم أيام يلعبون فيها أيام العيد لعب، وإلى يوم الناس هذا أيام العيد أيام خروج عن المألوف، ولكن في أغاني في رقص. ولكن إذا بالإسلام يكرمنا بالفطر والأضحى بعد طاعتين كبيرتين، الصيام بعده الفطر عيد الفطر، والحج بعده عيد الأضحى. ولذلك يا كرام يعني هذا يؤكد أن الإنسان يفرح لكن بالطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. من يقول إن الإسلام ضد الفرح؟ الإسلام مع الفرح، لكن ما فرح المؤمن، فرح المجاهد، فرح الحاج، فرح الصائم الذي يرتاح قليلا ويتمتع قليلا ليستأنف مسيرة. انظروا إلى فريضة الصيام كم تعطينا من دفعة إيجابية لمستقبل حياتنا. انظروا إلى الحج الكرام، عندما يعود هؤلاء الحجاج بعد أيام طويلة من تفاصيل لا يمكن لأحد أن يعرفها إطلاقا إلا من عانها، ما ليست معاناة وإنما هي دروس وإنما هي تعليم. أما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنت منضبط خلال هذه الأيام، كيف أنت منضبط في نهار رمضان؟ أنت منضبط في كل فترة الحج. هذا الانضباط لمن أحسن الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخذ يكون مستقيما على أمر الله تعالى، سيعيش في هذه الأجواء الإيمانية الكرام كلما أجاد فيها كلما طالت معه أنفاسه. لذلك فرض الله تعالى الحج مرة في العمر، الإنسان تكفي مرة واحدة، يعني هي جرعة مركزة جدا. طبعا هذا هو الأصل، أنا أدري

لأن بعض الناس يصلون ولا ينتظمون، يصومون ولا ينتظمون، ويحجون ولا ينتظمون. الخلل منهم وليس في المناسك وليس في المشاعر. إحنا الخلل منا نحن البشر. أما شريعة الله أكملت، هكذا قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خذوها بقوة وانظروا كيف تؤتي آثارها. ولذلك يا كرام، هذا يوم العتق، وهذا يوم يتعرض فيه الحجاج الحقيقة كل منهم لدعائه. ولذلك ورد في حديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. طيب، بعض الناس يظن أنه هذا فقط لأهل عرفة، فلا، لأهل الموقف ولمن يراقبون أهل الموقف. وكذا ولذلك وإن الله تعالى يباهي بهم الملائكة: أشهدكم، يقول، أني قد غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسيئهم، وهبت مسيئهم وهبت مسيئكم لمحسنكم، وأعطيت محسنكم ما سأل. ولذلك لم يبقى أحد أبدا من الناس، حتى قال واحد من الناس، يعني هل قال للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المغفرة العامة: أهي للمعرف خاصة أم لنا؟ المعرف هو الواقف بعرفة، يعني فرصة يتعلم اللغة. للمعرف خاصة، يعني من وقف قال: بل للناس عامة. أي ناس؟ الناس المؤمنين. وذلك اليوم من أراد أن يعتق عليه أن ينعتق من الكفر ومن الإساءة، وعليه أن يبدأ ولو بنية صادقة. اليوم تعاني المجتمعات من كثير من الرذائل، تعاني المجتمعات كثير من المعاصي، تعاني المجتمعات من كثير من الانفلات، البيوت تعاني من كثير من المشاكل الداخلية في الأسرة وفي العائلة. هناك عقوق، هناك قطيعة رحم، هناك سلب أموال، هنالك تضييع حقوق. أن للناس أن يستفيقوا. إذاك هذا يوم العتق. ولذلك ما رؤية الشيطان، شوف الحديث، ما رؤية الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه. شوف الصفات، يعني أصغر، أدحر، أحقر، أغيظ منه يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. ولذلك الكرام، هذا موضوع يعني غاية في الأهمية. إن لله مواسم من رحماته تعرضوا لها. تخيل مثلا الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. تخيل الأيام اللي احنا فيها، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر. يعني الله يريد أن يخبرنا، واللي يريد منا لازم ما فهمنا أن هذه الأيام الفاضلة أن نقوم، أن نجتهد، أن نعمل، أن نتوب إلى الله، أن نستغفر من ذنوبنا. نعم، ولذلك الموضوع ليس معلومة، لا، معلومة سهلة. المعلومة أيها الكرام قد تقرأها، لكن من يطبقها؟ من يقوم بمقتضاها؟ ذلك اليوم بعض الناس ممكن ينال أعلى الشهادات، لكن للأسف لا ينال شهادة التوحيد. شوف الصعوبة، إنه كم من الملايين في العالم عنده شهادات علمية كبيرة، لكن ما عنده شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا وزن للشهادات اللي عنده إطلاقا. وذلك الموضوع غاية في الخطورة. وذلك كل قصة الحج أيها الكرام هي قصة يعني إبراهيم الخليل وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني وهذا الربط بينهما ربط مقصود، يحول بناء البيت، تحطيم الأصنام، الأمة العربية، والدين الإسلامي ليس دينا قوميا طبعا، نؤكد هذا المعنى، لكن هو دين عالمي قطعا، لكن بمناسبة المكان. على كل حال، سنكون مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

في طاعة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص على إحدى واجهتها الحدودية بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وفاة حاجة من حجاج البعثة الأردنية إثر أزمة قلبية داخل مخيمات الحجاج في مشعر عرفات. جموع الحجاج تتوافد إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع إلى خطبة عرفة. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام 2023 إلى 72,803 شهداء. كندا تطالب بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: في طاعة الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا
1: عدنا لكم مستمعي حاتفهم إلى هذه الحملة الخاصة الكرام أو البث الخاص لخطبة عرفة في يوم عرفة الأغر. وإذا كانت لكم أسئلة أو مداخلات فنرحب بكم. معنا اتصال كريم من أبو محمد. أبو محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: سلام حياك الله. تفضل سيدي. الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل حبيبي. اللهم آمين. اللهم آمين.
2: سيدي أنا بس بدي أسألك من سؤال. يعني إحنا المشكلة صارت شغلة الفتاوي للقلب. يعني امبارح بقرا ما بعرف واحد هم فيها بقول لك التكبير الجماعي بدعه.
1: طيب
2: وانك تشغل التكبيرات على الراديو او مثلا او التلفزيون تسمعها بالبيت غلط. طبعا لما يقول كلمه بدعه انا بفهم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله تفسدنا.
1: شفت انت بتسمع انت بتحكي الله اكبر تسمع الله اكبر ودودك على جهنم. شفت الكلام كلام لا منطقي غير منطقي كلامه.
2: ما هذه الكارثه هذه الكارثه. طيب يعني وبعدين طب هذول اللي دمروا ديننا ترى هذول اللي خلوا كل الامم تركب علينا للعلم.
1: طيب شو عندك سؤال ثاني؟
2: السؤال الثاني برضه التكبيرات الجماعيه فيها غلط. طبعا احنا طول النهار حاطين عوالي.
1: انا بنصحك بدي انصحك بشيء انه هذا الرجل لا تسمع له.
2: انا ما بسمع له والله انا بشوف الناس بتروج.
1: طيب
2: المشكله عندنا يعني تعرف سيدي الجهل الديني كارثه.
1: تكرم يا محمد كل عام بخير حبيبي. شكرا. أبو النمر تفضل.
3: السلام عليكم.
1: حياك الله أبو النمر أهلا وسهلا بكم. تفضل يا حبيبي. تفضل.
3: كل عام وانت
1: انت بخير وعافية.
3: بيتنا العربية الإسلامية يا رب.
1: الله يرضى عليك. تفضل.
3: إن شاء الله السنة الجاية على عرفة وبتحرير الأقصى بإذن الله.
1: يا رب يا رب إن شاء الله.
3: الله يسعدك دكتور. دكتور بس بدي أسأل هسا يوم عرفة كله دعاء بس في بعض العلماء بيحكوا انه من بعد الظهر لبعد العصر او بعد العصر لبعد المغرب فشو المفضل هو وقت الدعاء فيه؟
1: والله كله من الان الى غروب الشمس احسن وقت عند غروب الشمس قبل غروب الشمس بقليل هذا الوقت يعني الافضل
3: ما بعد العصر يعني
1: المهم لا نغفل انا ما بدنا نغفل ساعات وبعدين نجتهد في اخر لا بدنا نجتهد من الان نستعد بالدعاء والتلاوة والذكر المهم نبتعد عن الأخطاء وعن المشغلات. بارك الله فيك أبو النمر. أحسنت أحسنت فيك. أشكرك أبو النمر. طيب خلينا مع السؤال الأول. أولا أيها الكرام اليوم ابتلينا وقديما بأناس يغردون خارج السرب وين بيشوفوا الناس ماشيين باتجاه يحبونه وهو صحيح بدوا يعكروا عليهم. نصيحتي لهؤلاء لا تسمعوا لهم. في ناس مهمتهم أن يكونوا شاذين في العلم في شذوذ في الصحة في شذوذ بالأطباء وبالمهندسين وفي شذوذ عند أهل العلم صراحة أحيانا فلا تأخذ العلم من الشاذين. يعني تخيل واحد بيقول الله أكبر تقول له بدعة واحد يقول الله أكبر تذيع جهنم منتهى التناقض منتهى الخطأ. لكن لو قرأ كلف نفسه يقرأ في كتب الفقه لوجد أن سيدنا عمر كان يكبر ويكبر الناس بتكبيره وترتج منا بتكبير أمير المؤمنين عمر. نعم. طب أما قال الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. طيب شو معناها؟ ما معنى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا عبارة عن تكبير. وذاك الفقهاء الحمد لله الفقهاء يعني مميزون بالفهم قالوا هنالك تكبير مقيد وتكبير مطلق. تكبير المقيد أدبار الصلوات والتكبير المطلق واسع في السوق وفي البيت. وما المانع اليوم مع مكتشفات العصر الحديث أنك تحط التكبير كما حياة الفهم حط التلبية حط التكبير في بيتك وفي تكبير الآن في سماعات بالأسواق تذكر لا شيء في ذلك. هذا هو نسك عظيم يصح فرديا وجماعيا وكل من زعم أنه بدعة فهو المبتدع لا نسمع إليه لأنه ما عنده حجة ولا دليل. أخي أبو مالك تفضل. سيدي أبا مالك تفضل. طيب إذا أبو مالك أبو طارق تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله. تفضل سيدي. اهلا وسهلا. تفضل. وانتم بخير وصحه وعافيه.
2: شيخنا لو في الحج او بالعمره
1: حنا
2: حط يعني مزيل عرق بودره او سهل قبل ما ينوي اللي نويت في عمره او نويت بحج يعني ربع ساعه 10 دقائق وبلش ينوي وكان وظل
1: اثار على كل حال بالجسد بالجسد وليس بالملابس صح؟
2: بالجسد
1: جائز.
2: جائز لما يلبس الاحرام
1: المهم قبل قبل النية صح؟
2: قبل النية
1: قبل النية كان عليه الصلاة والسلام يتطيب في بدنه. إذا تطيب المحرم في بدنه يجوز قبل النية بس ما يتطيب في ملابسه، ملابسه بدك تغسلها، أما في البدن حتى لو حطيت عطر جائز.
2: الملابس يجي عليهم من الطيب هذا
1: بعدين ماشي ما احنا بنقول يتطيب في بدنه، احتمال احيانا ان يصيب الملابس بعض الطيب غير مقصود معفو عنه.
2: تمام. طب والله محمد بالنسبه لطواف الافاضه والوداع لو جمعه جمعا للمستعجل في 101
1: مظبوط؟ طيب بارك الله فيك على هذه المساله الهامه يا ابو طارق، اشكرك يا سيدي. ساجيب عنها ولكن بعد هذا الاتصال. اخي محمد تفضل. محمد ذياب.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تفضل الله طاعتكم.
1: اللهم آمين. من وينكم يا سيدي؟
4: طريقك الحمد لله جيد.
1: بارك الله فيك.
4: بس الطريق اللي كانوا راكبين معي يا شيخ بقولوا يعني دا إلا لفلسطين والمسجد الأقصى. قالوا يعني بدناش ندعي على الجهاد، ليش ما دعا على المسجد الأقصى مثلا؟
1: يعني هو دعم العموم صحيح.
4: والمسلمين اللي في الصين اللي قتلوا. أنا شايف يعني اللي بقول بسمع وبقول لك يعني في إيران بيدعوا لفلسطين والمسجد الأقصى وما حدا بيحكي بس أهل السنة بطلوا يدعوا أهل فلسطين ولا طيب. المسجد الأقصى.
1: بارك الله فيك أخي محمد. أنا بشكرك يا حبيبي. خلينا اليوم بنفس متفائل الله يرضى عليك. الدعاء للمسلمين يعم يعني أي دعوة للمسلمين عامة إن شاء الله تصيب كل المسلمين بعون الله تعالى. والله أبو طارق سأل سؤالا مهما حول قضية مزيل العرق. مزيل العرق الأصل ما يستعمله الحاج بعد الإحرام، لا تستعمله لأن الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم. تخيلوا أنه العرق والأوساخ وهذا المقصود، صدقوا هاي مقصودة ليتعلم الإنسان يعني حقيقة نفسه حتى لا تكبر نفسه عليه، وهذا مطلوب حقيقة. ولكن بعد قبل النية لا، قبل النية ممكن يتطيب في بدنه لا في ملابسه. رأى عليه الصلاة والسلام رجلا قد تطيب في الملابس، قال له انزع عنك هذا الخلوق واغسله، بدك تغسله أو تبدله. نعم هنالك طوافين، هناك طوافان، في طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، هناك طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. الفرق بين الركن والواجب، الواجب إذا تعمد إنسان تركه وجب عليه أن يذبح دم بدله لأنه إنما طواف الركن هذا لا ينعقد الحج ولا يكتمل إلا بأدائه ولو بعد حين. طواف الإفاضة ركن، لكن بعض أهل العلم رأوا للعجزة للمرضى للمحتاجين للمتعجلين أن يطوفوا طوافا واحدا بنيتين، كما نقول اليوم ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الأصل عدم الجمع. الأصل يا جماعة الشريعة نتركها كما هي مفصلة، هذا عقيقة وهذا نذر وهذا أضحية. لكن لو إنسان فقير لا يستطيع جمعها اليوم ولا يستطيع بعد ذلك، هذا ممكن يجمع. إذن العاجز وذلك النبي سلم أذن للعجزة وللنساء أن يدفعوا قبل الناس خشية الحطمة حتى لا يحطمه الناس يعني بالتتابع. فمن هذا الباب جمع الطوافين ممكن لحالة خاصة يجوز، والأفضل عدم فعل ذلك. طيب أبو النمر سأل سؤال حول قضية الدعاء، من متى نبدأ؟ من الآن، من ليس من الآن، إحنا من بداية الحجة ندعو، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك من الصدقة ومن تلاوة القرآن ومن نفع الناس ومن كف الأذى ومن إغلاق منافذ الشر ومن الصيام كذلك. إذا كل أعمال الصالحة. طيب معقول إحنا بدينا شهرنا بهذه الأيام الفاضلة والدعاء والاستغفار والتسبيح ونيجي يوم العرفة فنغفل؟ لا، لكن فضل الله أغلب الناس يصومون، لأنه يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله. شوف الأدب الجميل، أحتسب على الله بكل أدب أن يكفر صيام عرفة سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. لكن هذا التكفير اللي فيه عظيم بعيد عن الكبائر يا جماعة، لأن الكبائر هذه يجب أن يتاب منها، الكبائر بدها توبة خاصة، إنما في لمم، في صغائر، في ذنوب التأخير، هذه يغفر الله تعالى. طيب بما ندعو؟ كل بما يحتاجه، كل بدعائه. ولذلك ورد في حديث الناس ما انتبهت إلى المعنى المراد، يقول عليه الصلاة والسلام: ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرف أفضل من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله، فهل فيه دعاء؟ سأجيب عون الله. لكن معنا اتصال كريم من أخينا رائد، تفضل يا رائد.
5: السلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: كيف حالك يا حبيب؟
1: حياكم الله سيدي.
5: كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بصحة وعافية، حياكم الله. تفضل.
5: دكتورنا الحبيب، كنت بدي أسألك سؤال. يعني احنا الآن كنا مثلا في المسجد، يعني هذا موضوع الأعمدة صار مقلق، يعني صار كل من هب ودب يقول لك لا ما تصلي بين الأعمدة، وهي عبارة عن أربع أعمدة، أعمدة القبة. فصار يعني حتى الزوار المسجد يجوا مثلا عادي يصفوا، ما تشوف اللي قلوا منكم الصلاة، يبطلوا يعرفوا لأنه الصف اللي وراهم اكتمل، فيصيروا يقفزوا للي خلف الخلف. ويعني فما بعرف هل هذا يعني ملزم أنك أنت يعني تشوف أي عمودين في المسجد ما تصليش بينهم؟
1: شو رأيك لو حطمنا الأعمدة ونريح رأسنا؟ مش أفضل؟
5: هذه نعم.
1: والله الموضوع سهل يا أخي رائد، تكرم يا حبيبي، نور الله بصيرتك.
5: الله
1: يعني نعاني، كم الأمة تعاني من غيبة عن دين الله، كم الأمة تعاني من تغول أعداء، كم الأمة تعاني من قسوة بين بعض ومن قسوة أعداء عليها، وإحنا شغلين حالنا. يعني ممكن واحد يكتب لك مجلد في عدم جمع الصلوات، ممكن واحد يكتب لك مجلد في البدع، وفي النهايات لما تدرسها بتطلع مش بدع. هذا الكلام أخي عند الفقهاء أمره يسير. ما حكم الصلاة بين الأعمدة اللي بسموها السواري؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، إنما هو من قول الصحابة. يقول أنس: كنا نطرد عن الصلاة بين السواري. اختلف الفقهاء، طيب لماذا؟ بعضهم قال لأنها بتقطع الصف، وبعضهم قال لأنها كانت يوضع عندها أحذية الناس بهذا المعنى. ومن ثم ليس أمر ملزما، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بلال: لما دخل النبي الكعبة في عمرة القضاء، دخل عليه الصلاة والسلام فصلى، قيل له: أين صلى؟ قال: بين العمودين. طيب بعض الناس يجد فلسفة يقول هذا منفرد، ولكن في الجماعة لا يصح أن تصلي بين العمودين، هم يطالبون بالدليل ولا دليل على هذا. أخي الصلاة تصح، ولذلك اليوم المساجد كبيرة، الأعداد وفيرة. تخيل اللي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 100,000 حجة الوداع، وكان عددا مهولا. اليوم 100,000 بيعبوا عمارة بصراحة. ومن ثم المساجد كبيرة جدا، مساجدنا جامعة ضخمة، فلو قلت بدك أطرد الناس عن الصلاة بين السواري أخطأت في هذا. إحنا منقول في حالة إنه العدد قليل وإنت بدك تصلي بعد عنه، لكن ليس ملزما، والصلاة قطعا صحيحة. على فكرة لم يقل أحد من الفقهاء وأتحدى أن الصلاة باطلة، هم خلافهم بين إنها تجوز ولا مكروهة. ما دام الأمر كذلك صلي ولا حرج. طيب اليوم هنالك من يصلي على تباعد بين الصفوف، هنالك صف يتأخر عن صف أكثر من اللازم، الأصل التقارب، لكن الصلاة صحيحة. فأنا بالنسبة لي قولا واحدا الصلاة صحيحة، وعلى الإمام أن يفقه الناس وأن لا يمنعوا من الصلاة بين السواري، وما في داعي لهذا التشدد في هذه المسألة. تخيل الكرام يعني كم كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الكلمة، كم كان حرصه عليه الصلاة والسلام على تطبيق السنن، لكن السنن الثابتة مش التي يتخيلها بعض الناس. بعض الناس ممكن يفكر بعض القضايا هي قضية خلافية، مدام القضايا خلافية ما تقول عن هذا. كم مثلا يأتي إلى يوم عرفة ويكون يوم سبت فيمنع الناس من صيام يوم عرفة لأنه ماشي مع مذهب من لا يرى صيام يوم السبت، كلام غير صحيح هذا الكلام. وذلك في العلم يكرام في أقوال بنسميها مرجوحة، بنسميها شاذة، بنسميها منكرة، أحيانا نقول بنسميها أقوال باطلة. بصراحة أنا ما بتكلم عن أي مسألة، لكن بتكلم عن الفقه. الفقه يكرام واسع، ولذلك ما أظن أن مسائل الفقه التي نتعاطاها كله على درجة واحدة. هناك مسائل قطعية في الدين، يعني لو قلنا مثلا أين الوقوف بعرفة، لكم أن تتكلموا بالإجماع واتفاق المسلمين كلهم عالمهم وتعلمهم أن الوقوف لا يكون إلا في عرفة. وأنه بالإجماع لا يكون إلا يوم 9 ذي الحجة. ولا تصدق كل من يدعي اليوم. طلعوا بعض المخرفين بيتكلموا في مدرسة بنعرفها بنعرف تشوهاتها العلمية يتكلمون إنه الحج أشهر معلومات. هم في ظاهر الأمر زوقوا لك الأمر على أنهم يعني ينصحون الأمة، هم لا يحبون الإسلام ولا الأمة، يقولون الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا ماذا يقولون؟ ليش أنتم حاشرين الناس يوم 8 إلى منى، يوم 9 في عرفة، ويوم 10 يبدأ الحج؟ طب يا أخي فرقوهم على 3 أشهر، حج أشهر معلومات، خلي الوقوف في عرفة يكون كل الأيام. هكذا يريدون، لا يريدون من ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ عدم أخذهم بالسنة النبوية. رأيتم لما نؤكد أن السنة النبوية ضرورية في فهم الإسلام الناس لا تصدق. مجرد أنك تترك السنة النبوية تترك بيان رسول الله وتطبيق النبي عليه السلام فإنك ستتخبط تخبطا في كل حياتك، في صلاتك وفي صيامك وفي حجك. طيب من الذي ألزم الناس بهذه الأوقات؟ قال عليه السلام خذوا عني مناسككم. طيب الخلفاء الأربعة الراشدون الذين أمرنا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ، هؤلاء كيف حجوا؟ كلهم حج بدل الحج يوم 8 وعرفة 9 يوم العيد 10 وأيام التشريق بعده كلهم. هذا إجماع عملي، إجماع عملي، ولكن يتلاعبون. إذا مثل هذا التلاعب لا ينطوي علينا. لما أنكر السنة خرجوا عن المستقر في حياة المسلمين. إذا في أقوال شاذة أيها الكرام بدنا ننتبه لها. إحنا في زمن وسائل التواصل كثرت، المشوشات كثرت، الإلحاد كثير وقوي والأسف وموجه ويدعم بالمال. ولذلك أنا أهيب الإخوة الأفاضل أهل العلم لا تسخل الناس بهذه القضايا الشكلية. هذه القضايا مش استهانة بها، القضايا الخلافية محلها مجالس العلم. هذا مجلس فقه يقرأ في كتاب فقه من الفقه الواسع، تعرض المذاهب بكل أريحية ولا خوف منها، ثم يختار منها ما يختار وينتقى ما ينتقى. هذا إلى يوم الناس يفعله الدارسون. كم هي الدراسات اللي بنطلع عليها، بكون واحد تكلم عن أحكام مثلا والله إزالة الشعر. أمس كانت بين يدي رسالة واحد أحكام الشعر في الفقه الإسلامي، واسع رسالة ماجستير. نعم بقول لك الرجل ماذا يزيل من شعره والمرأة ماذا تزيل، وهل هذا نمص، وفيه مذاهب، طبعا يجوز الصبغ بالسواد وبغيره، مذاهب فقهية واسعة. فإذا بك ترى كل الأقوال موجودة في هذا الكتاب المنهجي صحيح، لكن لا يعرض للناس، وبعدها هو يختار بناء على أدلة يرجحها. إذا الفقه أمانة يكرم، أمانة. بدك تنظر إلى هذا الكلام الفقهي هل سيؤدي إلى اجتماع الكلمة؟ وأحيانا كما هو في الحج لا يتجلى التيسير والفقه الإسلامي كما يتجلى في الحج. قوله عليه السلام في يوم العيد افعل ولا حرج، هذا منهج نفتقده في حياتنا. طبعا مش افعل ولا حرج أنا آتي لشيء منكر أقول افعل ولا حرج، لا، من الشيء المباح الذي يقدم ويؤخر. تخيل بعض الناس اللي ماخذين مفهوم البدعة هو كل شيء فعله رسول الله إن خالفته فأنت مبتدع، هذا التعريف غير صحيح قولا واحدا. يعني أعطيك مثال، أبو بكر جمع المصحف، لما عرض عليه عمر جمع المصحف قال له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، فما زال عمر يقنع أبو بكر أنه خير حتى اقتنع. بعدين لما إجا زيد قال له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، أبو بكر أقنع زيدا. جمع المصحف النبي ما جمعه، لكنه خير ولا مش خير؟ طيب أبو بكر لما وقف على المنبر بده يخطب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الدرجة الثانية ولم يقف على الثالثة، طب هو خالف فعل الرسول عليه السلام في الظاهر أنت تقول، لكن كان في منتهى الخشية والأدب قال كي لا أقف في موقف وقف في رسول الله، يعني مين أنا حتى أقف في نفس الدرجة، هذا أدب وتواضع. إذا التجلي الكرام في الحج الحقيقة إنه مش كل شيء، بدليل إن النبي السلام لما حج وروى حجته وافرة طويلة جابر بن عبد الله اسمه حديث الحج ذكرته كل كتب السنن وهو عجيب صراحة، ذكر جابر رحلة من بداية إلى منتهى، فذكر إنه والله وين كان ينزل وين كان يصلي وين كان. تخيل النبي مثلا لما أدى طواف القدوم ذهب إلى ذي طوى وما رجع إلى الكعبة زي ما بنعمل رايحين جاي من صلي مثلا حتى يكون أسهل لخروجه. طيب النبي سام يوم العيد مثلا وصل إلى منى فرمى جمرة العقبة الكبرى ثم نحر ثم حلقة ثم نزل فطاف طواف الإفاضة، هذا الترتيب اللي بيعمله من كل جزاك الله خير الجزاء هذا سنة، لكن من خالفه لا شيء عليه أبدا، لأنه صاحب الرسالة قال افعل ولا حرج، كل الاحتمالات مقبولة في هذا اليوم. هذا منهج. طيب سنكون مع المزيد والبيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: الأرمل للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في طاعة الله.
1: عدنا عليكم مستمعي حياة FM إلى هذا البث الخاص بيوم عرفة وكرم. تقبل الله من الحجيج ومنكم أيها الداعون وأيها المتقربون إلى الله تعالى. في سؤال يقول: عند اختلاف التوقيت بين الدول وليوم كيوم عرفة، هل يلتزم إنسان بالتوقيت ببلد الإقامة عند الدعاء أم بتوقيت مكة؟ مع أن من العلم أن الفارق 7 ساعات. طيب هلا لازم نحسم المسألة من بداية شهر ذي الحجة. بدنا نحسم بداية ذي الحجة. إذا بداية ذي الحجة اتفقنا عليه، وأنا أقترح وأنه المسلمين يجب صراحة أن يلتزموا بتوقيت واحد، ولكن لا أقل في رمضان ولا أقل في الحج. لسه المطلوب في الحج أكثر منه في رمضان. يعني يمكن أن يكون لنا حجة مع رأي بعض العلماء باختلاف المطالع في الصيام، لكن في رمضان في الحج مستحيل، لأن الحج له ظرف زماني ومكاني. الظرف الزماني هو يوم 8 ذي الحج يبدأ الحج. الظرف المكاني وجوده في المشاعر المقدسة في في في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية. ومن هذا الباب إذا دخل شهر ذي الحجة بدك تحسب يوم بغض النظر عن دولتك. ذاك ممكن الدول، أنا أعرف إن بعض الدول تأخرت يوم ما ترد عليهم. ما دام دخل شهر ذي الحجة يوم 9، لما يكون عندك يوم 9 ذي الحجة احسبها، هذا يوم صيامك إن أردت، يوم عرفة أقصد، ويوم الدعاء. هذا هو صحيح هذه المسألة، والله أعلم. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: حياكم الله. تقبل
1: منا ومنكم يا سيدي. الله يرضى عليك.
2: الله يخليكم. هلا عرفات، يوم عرفات ينتهي بغياب الشمس في مكة.
1: لا،
2: ولكن هناك
1: لا لا لا يعني لا، ليست بغياب الشمس، لا لا، قبل طلوع فجر يوم العيد.
2: يوم العيد،
1: نعم. هذا
2: في دول هنا في دول يعني حوالي 11 ساعة فرق،
1: فيجب
2: مراعاة هذا الأمر. يعني
1: لا، ما هي الأمر لا يتعلق إلا بالحجاج. هذا الوقت الشرعي اللي هو من وقت الظهر إلى فجر يوم العيد، هذا يتعلق بالحج. من وقف بعرفة في هذا قاصد الحج، لابس ملابس الحج، هذا الذي حج. خلافه لا، خلاف يوم عرفة بيصوم الواحد وبيضل يدعي بس دعاء، بس مجرد دعاء واستجابة لله تعالى وتسبيح وتكبير بس. إنما الآن هذا متعلق بالحج فقط.
2: نعم الله يجزيك الخير.
1: الله يفتح عليك يا أبو عون، أشكرك يا سيدي. إذا الكرام، الوقت الكامل حديث صحيحة في هذا، إن الوقت الكامل الوقوف في عرفة هو من أدرك قبل فجر يوم العيد. طبعا بس من فعل ذلك، تخيل لو واحد جاء متأخرا من غير سبب عليه لوم، وكان وهذا يقال عند بعض الفقهاء أنه ترك واجبا واجبات الحج. ما هو الواجب؟ أن تجمع جزءا من نهار عرفة وجزء من ليل عرفة. طيب أين جزء النهار عرفة؟ هاي الآن بعد الظهر واقفين. وأين جزء الليل؟ هناك الجهات ما بتخليك تطلع من عرفة إطلاقا إلا بعد أن تغرب الشمس، بعد الأذان غربت الشمس، وبعد بقليل هم يسمحون بالنفرة. وبهذا يكون أنت حققت الواجب، جمعت جزءا من النهار جزء من الليل. أما إذا جاء إنسان في الليل فهذا إذا كان مقصرا يعتبر ترك واجب واجبات الحج. أما إذا كان معذورا، بعض الناس يتأخرون، بعض الناس قد يكون مريض في داخل مكة، بعض ممكن تتأخر طائرته، والله إذا أدرك لو 5 دقائق وقف في عرفة قبل فجر يوم العيد يوم النحر فقد تحقق الأمر بإذن الله تعالى، من فضل الله تعالى. هذا من سعة الإسلام. كما قلت لكم الكرام، فقه الحج واسع، ولذلك المذاهب فيه رائعة. قضية مثلا الرجم، هل بعد الزوال؟ هذا السنة، لكن يجوز قبل الزوال؟ نعم يجوز، لكن الرجم يكون على مدار الساعة. طيب هل بالضرورة أن يجتمع الناس كلهم في موقعة واحدة؟ لا، هم متفرقون، ناس في مكة وناس في منى وناس في مزدلفة. هو التجمع يكون الوحيد يعني في عرفة، ولكن في زمن طويل. هي انتبهنا أنه من الظهر إلى غروب. تخيل لو أن إنسانا وقف الآن بعد الظهر ساعة قاصدا الحج، ثم حصل معه شيء ونزل، أو توفي حج وأدى النسك كامل. وذلك فقه الحج مثلا لما تقول المذاهب في قضية المبيت، بدنا نبيت والله في مزدلفة، هل المبيت إلى الفجر ولا نصف الليل ولا مجرد المرور؟ كل آراء فقهية، وكل آراء فقهية توسع الأمر. أنا بالنسبة لي لما أقرأ فقه الحج أشعر بالسعة، وأشعر الحقيقة بالسعادة كذلك، أن الأمر واسع. أنا كل مسألة فقهية أقرأ فيها مذاهب يعني أرى فيها الأمور واسعة حتى لا نضيق على الناس. ما وسع فلانا لا يسع فلانا، ما يسع ذاك. بعض الناس أنا أفضل في هذه القضية كل الناس من الحجاج أن يسألوا مرشديهم، أن يسألوا أهل الفتوى في بلدهم. لأنك الآن ممكن تروح إلى دولة أخرى، والله أفريقية أوروبية شو ما يكون عندهم، يعني خذوا مثلا إخواننا الهنود والباكستانيون، يعني يتعلقون بالمذهب الحنفي بحذافيره مثلا، مع أنه المذهب الحنفي كذلك واسع في كثير من القضايا في الحج بالمناسبة، قضايا الرجم وقضية المبيت، مثلا مذهب مالكي كذلك عنده توسع في طواف الوداع مثلا، اللي طواف الوداع عند بعض المذاهب أو عند أغلب المذاهب هو واجب، عندهم هو سنة يعتبر. وهذا أنا بالنسبة لي من التيسير من فضل الله تعالى. طيب الأخطاء التي يقع فيها الحج يا كرام، نفرق بين ما كان عن عمد وتقصير وما كان عن خطأ وجهل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى هذا، يراعي ذلك. النبي كان رحمة، النبي كان معلما، كان شفوقا صلى الله عليه. إذن في هذا اليوم الكرام المبارك اغتسل أكيد الحجاج ليوم عرفوا، هذه من السنن، ومن السنن أن يسيروا من منى إلى مزدلفة إلى عرفة صباحا بعد طلوع الشمس. ممكن بعض الناس صار ما يفعلها، ولكن لا شيء، الوقوف بعرف بمنى يكرم قبل يوم عرفة سنة، والوقوف بمنى بعد عرفة واجب. يعني هاي فرصة أن نتفقه، الذهاب إلى منى قبل عرفة هذا من السنن. بعض الناس أصبحوا لا يفعلونها خشية عن الحجاج أن يتأخروا عن مساكنهم حتى يرتاحوا، فيخرجون بهم من مكة إلى عرفة بشكل صحيح 100%. إذن المبيت بمنى يوم 8 سنة، والمبيت بمنى بعد عرفة هذا يعتبر، يعني بعد منى وبعد كذا هذا يعتبر من واجبات الحج. طيب، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن للضعاف وإذن للرعاة وللسقاة أن يتقدم الناس. وذلك اليوم ممكن واحد يصل إلى مزدلفة الليل بعد المغرب، الناس ستدفع من عرفة إلى مزدلفة. بعض الناس ممكن أن يصل منتصف الليل، بعض ممكن قبل العشاء. إحنا مرة وصلنا قبل العشاء، ومرة وصلناها قبل الفجر بقليل. هذا أمر لا تتحكم فيه. فمن هذا الباب المبيت بمنى أو بمزدلفة بما تيسر، بما تيسر. أحيانا ممكن تلف مرتين بالباص بالكاد تعرف تدخل وأن يكون لك موطئ قدم، لأنه مزدلفة وادي صغير والمرافق فيه قليلة. المهم الحاج بيكون في قمة الانبساط طبعا والسعادة، والله يتمم سعادتهم بإذن الله بالقبول. اليوم أمة الإسلام كلها ترتقب إن شاء الله العتق لهم ولنا. ولذلك لا تحرم نفسك، ادعو لأخوانك، ادعو للمنكوبين، ادعو لها الغزة تحديدا، خصوا الأرض المباركة، خصوا المقهورين المنكوبين، خصهم بمزيد من الدعوات، والله يرحمهم إن شاء الله، يتقبلهم ويكثر هؤلاء الأشراف في حياتنا، يكثر الأشراف ويبعد الأشرار من حياتنا إن شاء الله. يعني هذا أمة الإسلام ترتقب إن شاء الله، لعله يكون فينا من الناس من هو مستجاب الدعوة، وليس ذلك الله بعيد، وعندنا صالحون من الحجيج ومن غيرهم، لعل دعوة واحد صالح. وذكركم هذا هكذا يتجلى المظهر الجماعي للأمة التي تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ذاك الأوامر في سورة الحج اللي يتكلم فيها الشيخ الحذيفي كلها كانت للجماعة، يا أيها الناس ثم ليقضوا تفثهم إلى غير ذلك، حتى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إلى غير ذلك، مما يؤكد هذا بعد جماعي مهم يكرم. هذه أمة واحدة تستعصي على التفتت والتفتيت. وذلك اليوم اللي بيتكلم عن أن الأمة هذه انتهت وتلاشت من كل غير صحيح، هذا الحج هذا الصهر ما بين هؤلاء المختلفين لونا وشكلا ولغة وجنسا، لكن رسالتهم واحدة، دينهم واحد، نبيهم واحد، كتاب واحد، قبلتهم واحدة. لا يمكن هذه الأمة أن تتفرق، بس مطلوب من العقلاء أن يجمعوا هذا الشتات، لعله إن شاء الله كنا الله يتقبل من الحجيج حجهم ومن الداعين دعاءهم، والله يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا اليوم المبارك. إلى لقاء، وتابعوا هذه الحملة الخاصة.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من

0: أبناء الأسر العفيفة من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جموع الحجاج تتوافد إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع إلى خطبة عرفة. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إيران تعلن استهداف مسيرات ومقاتلة أمريكية وتتوعد بالرد. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل شخص على إحدى واجهتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. أعلن الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة فجر اليوم وفاة حاجة من حجاج البعثة الأردنية. هذا وتوافدت جموع الحجاج اليوم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع إلى خطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وللحديث أكثر عن هذه الأجواء ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من مكة المكرمة الدكتور محمد أبو حلقة. أهلا بك دكتور، وتقبل الله الطاعات. في البداية، كيف تبدو أوضاع الحجاج الأردنيين في مشعر عرفات اليوم وسط ارتفاع درجات الحرارة على وجه الخصوص؟
1: حياكم الله أختي صفية، وتحية لكل من يتابع إذاعة حياة أف أم. حياكم الله جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. الحجاج الآن جميعا في صعيد عرفات، توافدوا من شتى أصقاع الأرض حتى يشهدوا هذا المشهد العظيم من هنا من صعيد عرفات، حيث الدعوات لله سبحانه وتعالى في ظل هذه الظروف الحارة فعلا نسبيا. يعني كانت التحذيرات من لجميع الحجاج من كافة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية من عدم خروج الحجاج خارج المخيمات، لا سيما أن الحرارة في الظل تقارب 42، بل بلغت 42 بينما تحت أشعة الشمس تجاوزت 50 درجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحجيج جميعا. من فضل الله سبحانه وتعالى الحجيج بخير وصحة وعافية، يؤدوا هذه الطاعة، وقد أدوا من فضل الله صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، واستمعوا إلى خطبة عرفات التي حملت المعاني والكلمات الطيبة، حملت الرسائل للأمة جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلماتها وأن يجمع صفها، كما لم تخلو هذه الخطبة من الدعوات لأهل المستضعفين في شتى أصقاع الأرض، وتحديدا لأهلنا في غزة الذين حرموا من أداء الحج لهذا العام وهذا الموسم. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في صعيد عرفات في كل عام، وهذه الأمة بخير وصحة وعافية. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب. دكتور، كيف تقيم مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين من حيث النقل وأيضا الإقامة والرعاية الصحية؟
1: والله من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني في كل عام نرى الميزات الإضافية لحجاج الأردن، وفي كل عام نشهد يعني تحسين وتطوير على قطاع الحج تحديدا الحج الأردني. من فضل الله المخيمات جميعها الخدمات كاملة فيها طيبة ومباركة، المياه، التكييف، الصوفة أو المجلس أو المكان اللي بيجلس عليه الحاج في مخيم عرفات، كذلك في ميناء التحضيرات كانت على قدم وساق يعني استقبال ضيوف الرحمن من الأردن. ومن فضل الله يعني يشهد لكل من يقوم على هذا الواجب، واجب خدمة حجاج بيت الله الحرام، أنهم فعلا يؤدوا هذا الواجب بخير وصحة. وأسأل الله أن يتمم ذلك بخير على جميع الحجاج، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين متقبلين. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: آمين. شكرا لك الدكتور محمد أبو حلقة مراسل حياة أف أم من مكة المكرمة. أطلقت وزارة السياحة والأثار برنامج فعاليات عيد الأضحى الذي يشمل سلسلة من الأنشطة الفنية والتراثية الترفيهية في عدد من المواقع السياحية والأثرية بمختلف المحافظات، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار خلال عطلة العيد. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق نار وقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط القطاع. ويأتي إطلاق النار وهذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر من العام 2023، والذي أسفر عن استشهاد 72,797 فلسطينيا. طالب رئيس الوزراء الكندي بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة بيت لحم وتمركزت في عدد من مناطقها. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي سوق الخضر وساحة المهد وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين. وفي لبنان، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدة النبطية جنوب لبنان لإخلاء المنازل فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهران تحسبا لشن غارات محتملة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي خرق أمريكي لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9. أوضح الحرس الثوري في بيان له أنه استهدف أيضا طائرة مسيرة من طراز RQ-4 إضافة إلى مقاتلة من نوع F-35 خلال محاولة استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية. وشدد البيان على أن إيران تحتفظ بحق الرد المشروع والحاسم على أي انتهاك لوقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

0: لبيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله، بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام المباركة في هذه الأوقات، وأسأل الله لنا ولكم أن نستثمر بالطاعات هذه الأيام المضاعفات الأجور. أتكلم بهذه العجالة من الدقائق من الوقت في فضل يوم عرفة. هذا خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، يوم عرفات، يعني وقفت عرفات اللي الرحمات تهطل كأنها الغيث على الواقفين بعرفات. ارجعوا فقد غفرت لكم. يا سلام، هذا يوم الغفران العظيم، وأنت في بيتك بعبادة الله عز وجل شركتهم في الأجر إن شاء الله، وكأنك في وقفة عرفات، لأنك تذكر الله، تسبح الله، تدعو الله، عسى أن تغشان الرحمات كأننا مع الواقفين بعرفات. يا رب السماوات، يا منزل الآيات، اجعلنا معهم في الأجور يا مولانا وفي المضاعفات. هذا أحبابنا، أهلنا، إخواننا، خير يوم مثل ما قلت، أؤكد بس وأذكر، خير يوم طلعت عليه الشمس لا يعلم بمضاعفات الأجور بهذا اليوم إلا الذي جعله عظيما مباركا جليل الشأن. هذا اليوم الله العليم هو الذي يعلم ما المضاعفات وما كمها. كما أقول دائما، الحواسيب تعجز أن تحسب مضاعفات الأجور في هذا الوقت. فلنستثمر إصلاحا بين الناس، ذكرا لله عز وجل، تلاوة للقرآن، متخاصمين نصلح ما بينهم، أنتوا إخوة، أولاد عم، إخواننا، نريد أن نجعل مجتمعنا لحمة واحدة كالبنيان المرصوص. ولذلك الخلافات والنزاعات والشقاق والتراشق نريد أن ينتهي من مجتمعنا، ونعيش بأخلاقنا الفاضلة، أخلاق الإيمان، أخلاق الإسلام، فضائل هذا الدين نحييها فيما بيننا، وخاصة في هذه الأيام. لا تنسى أن هذا يوم عرفة، عرفات الوقفة، اللي هو يوم الحج الأعظم. هذا يوم الحج، يعني والمولى بيقول يعني على أهل عرفات، قد غفرت لكم. أسأل الله أن نكون مشمولين بالمغفرة مع هؤلاء الواقفين بعرفات. المستحيل من الأمة كلها تقف بعرفات، يعني الطاقة ممكن أن تستوعب مليون، لكن إحنا المسلمين ما شاء الله يعني مليار تقريبا ولا كام، فسيكون غالبيتنا في منازلهم، لكننا نشترك معهم في قلوبنا وعقولنا وألسنتنا اللاهجة بذكر الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم الدعوات والاستغفار والطاعات والذكر لرب السماوات. يا مجيب الدعوات، اجعلنا مع المرحومين الواقفين بعرفات، اللهم أمين. واحشرنا في زمرة سيد النبيين عليه الصلوات والتسليمات والتبريكات. أحبابنا، أهلنا، إخواننا، حفظكم الله، أيامكم مباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الما شهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار،
5: بس ب145.
4: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمه من يوم، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، إنه يوم عرفة. إنه هذا اليوم الأغر الذي يجتمع المسلمون فيه على صعيد عرفات بمختلف جنسياتهم ولهجاتهم ولغاتهم، يضرعون إلى إله واحد. هذا مشهد مهيب أيها الكرام، هذا يذكرنا بالحشر وبالنشر والوقوف بين يدي الله بهذه الطريقة. هذا اليوم الذي يعتق فيه الناس من النار، من شهد الموقف ومن راقب من شهد الموقف ممن يتعرضون لهذا الفضل العميم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن هذا اليوم أيها الكرام يعظمه الله تعالى وتعظمه الملائكة، يعظمه الرسل، يعظمه الصالحون. كان من ضيافة الله تعالى لهؤلاء الحجيج أن لا يصوموا في هذا اليوم، حتى إن إماما من أئمة الإسلام سفيان بن عيينة سئل لماذا ينهى عن صيام يوم عرفة للحجيج، قال: لأنهم ضيوف الرحمن، ولا ينبغي الكريم أن يجوع أضيافه، هم ضيوف الرحمن، سيكرمهم الله تعالى بكرامته في هذا الموقف وفي الآخرة. ما من يوم

يقف الملائكة عشية عرفة بأهل عرفة، ويقول الله تعالى يباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، جاءوا من فج عميق، كلهم يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى أكثر عتيقا من النار في ذلك اليوم. إن هذا اليوم الأغر الكرام من أعظم الدعاء فيه، كما قال المصطفى عليه السلام: ما قلت أنا والنبيون قبلي أحسن من قول يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا هو اليوم العظيم، هذا يوم الدعاء، هذا يوم الثناء، هذا يوم التعرض لنفحات الله وللعتق من النار. تقبل الله من الحجيج حجهم ومن الواقفين بعرفة موقفهم، وأفاض رحمته على أمة الإسلام عتقا وغفرانا، والحمد.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة FM، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. في هذا اليوم العظيم، يوم أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى من عباده يوم عرفة، أسأله سبحانه وتعالى أن يعتقنا وإياكم من النار. حياكم الله جميعا، وحيا الله من نجلس بين يديه في هذا اللقاء المبارك الداعي نضال البزور. أسعد الله أوقاتكم،
1: كرامكم الله بالسرعة،
0: ربنا يتقبل الطاعة، أيام مباركات تمضي بنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك. وبسم الله نبدأ معك، ويوم عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ هذا أعظم أيام الله مطلقا، وأعظم أيام الله عتقا من النار. ماذا يعني أن يعتق الإنسان من النار؟ أن يكتب من أهل الجنة، أنت لا يغفر لك، أنت تكتب من أهل الجنة، معتوق من النار، أنت لا تدخل النار، أنت من أهل الجنة يا أيها الإنسان. فأسأل الله أن يكتبنا وإياكم من عتقائه في هذه الأيام وفي هذا اليوم خاصة من النار. ما رؤية الشيطان أصغر منه ولا أحقر من هذا اليوم، ولم يعتق الله عز وجل خلقا كما أعتق في يوم عرفة. يتجلى الله لأهل الموقف ولمن دعا لهم أهل الموقف.
0: يا الله يا الله،
1: مش بس لأهل الموقف، ولمن دعا لهم أهل الموقف. الحديث صحيح، فيغفر الله لهم أجمعين، ويباهي بهم الملائكة الكرام في السماوات العلى. وفي يوم عرفة، طيب لماذا يوم عرفة له هذا المقام في الأمة الإسلامية؟ يوم عرفة حقيقة هو اليوم الذي استدار فيه الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كيومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ماذا يعني هذا الحديث؟ ماذا يعني استدارة الزمان؟ أتى دهر على الكرة الأرضية، كان نسبة الإيمان في الكرة الأرضية فاعلية 100%، ونسبة الباطل 0%.
0: يا الله.
1: وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان، فكانت نسبة فاعلية الإيمان، مش وجود إيمان وعدم إيمان، نسبة فاعلية الإيمان 100%، نسبة فاعلية الباطل 0. لذلك أنزل الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم يئس، ما لهم سبيل على الإيمان. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما وظيفتنا في هذا اليوم؟ أن نتعرف على الله عز وجل ابتداء، أن نوحد الله عز وجل، أن نحاول أن نكون ممن أكمل دين الله. ماذا تعني هذه الآية؟ الحياة التي نعيشها هي عبارة عن دائرتين في داخل دائرة. هذه الدائرة نسبتها من الوجود 100%، هناك دائرة باطل وهناك دائرة حق. كلما اتسعت دائرة الباطل ضاقت دائرة الحق، وكلما اتسعت دائرة الحق ضاقت دائرة الباطل. أنت حينما تنشئ كيانا موازيا لدوائر الباطل، هو نهج نبوي، هو نهج ديني. النبي عليه الصلاة والسلام ينشئ دار الأرقم بموازاة دار الندوة. كم حجم هذه الدار من تلك الدار؟ في موازين القوى 0، ولكنه في موازين الله عز وجل شيء كبير. أنت اليوم توسع دوائر الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة بن اليمان، أحصلي كل نفس تقول لا إله إلا الله تستطيع أن تحمل السلاح.
0: هذا متى؟
1: حذيفة بن اليمان، شوف السطر اللي بدي أحكيه: لم يؤثر عنه أنه روى حديثا قبل أحد. فكل حديث بتسمعها عن حذيفة بن اليمان بعد أحد، وريح حالك.
0: نعم.
1: كيف هالسطر هذا؟
0: جميل.
1: وين مدخول عن حذيفة بن اليمان بعد أحد؟
0: نعم.
1: وريح حالك. جميل. والله علماءنا ريحونا.
0: سبحان الله، يكتب أجره.
1: الله يكرمهم.
0: الله يكتب أجره في هذا اليوم المبارك.
1: طيب، إيش بيقول سيدنا حذيفة بن اليمان؟ قال: فذهبت وأحصيت.
0: هذا متى؟
1: بعد أحد.
0: يعني قصدي في أحد؟
1: لا، بعد أحد.
0: نعم.
1: بعد أحد. يعني
0: قد الموقف أو القصة أو
1: قد يكون استعدادا لأحد.
0: نعم.
1: يعني أول موقف مثلا بده يكون أحد.
0: نعم.
1: بداية أحد، هذا أقرب وقت ممكن. نعم. خلينا نفترض أنه هذا الحديث في بداية أحد، إحنا من عد لأحد، كم عددنا كأمة إسلامية يا سيدنا حذيفة بن اليمان؟ قال: يا رسول الله، كأنك تقال لنا، والله أنت شايفنا قلال يا رسول الله، وإننا يا رسول الله بين 600 و700. احنا كثير يا رسول الله، احنا مش ناس قلال يا الله، عددنا 600 و700 لكن كيان، لكن دولة، لكن قوة ضاربة في الأرض. بيجي القرآن طبعا، شوف الإنسان المؤمن حذيفة بن يمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفهم عن الله مراداته، لتربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قل يا رسول الله أنت شايفنا قلال، أتقالنا يا رسول الله؟ بنزل علينا قرآن، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم. لما تسمع عن جيوش الآخرين في الجزيرة العربية، مالك بن عوف في ترجمته يقال كان قائدا لجيش جرار. كلمة جيش جرار في الجزيرة العربية تعني أنه كان يقود 100,000 فارس وزيادة. تخيل هوازن ثقيف. مالك بن عوف اللي حارب النبي عليه الصلاة والسلام في حنين كان في ترجمة قائد جرار، جرار 100,000. تخيل هذول يجمع المدينة 500 600 700. بيقولنا القرآن واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، مش أنه يقتلكم،
2: أي تخطفكم.
1: شوف الطائر لما
2: يخطفها فريسة بدل طائر
1: عبد العدس،
2: نعم صحيح،
1: هيك تك تك
2: أو الفريسة الأرنب اللي بقيركم، صحيح
1: سبحان الله.
2: نعم
1: والله قبل فترة في عنا عصفور حاطينه هيك حب فبلقم فيه، والله ما خطر في بالي إلا هذه الآية يتخطفكم، كيف أحط له وأحط له هذا بيخطفها، يتخطفكم الناس فأواكم ويدكم بنصر. تجد مشهد إذا عرف يا أيها الإنسان أنت مطلوب منك أن توسع دوائر الحق وأن تضيق دوائر الباطل، وهذا فرض عين على كل مسلم. إحنا وين، حاج أو مش حاج، كم أنت في توسيع دوائر الحق وفي إنشاء الكيان الموازي؟ هون دار الندوة، هون عندي دار الأرقم، هون عندي اقتصاد قريش، هذا سوقنا. بيجي سيدنا النبي، شو حجم هذا السوق اللي في المدينة المنورة مقابل قوة اليهود المالية؟ والله يا دكتور محمد حجمه اليوم بموازين المال صفر، ليس عندنا شيء. احنا مجتمع جاي من مكة المكرمة، رعاة غنم تجار، جينا نصنا طفرانين في الصفة،
2: اللهم ارضى
1: عنهم، ما عندنا أكل،
2: اللهم ارضى عنهم،
1: كان يطعمهم النبي عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
1: طيب، والمدينة المنورة لم تتسع لحياة أولئك الوافدين مع حياتهم هم، ومع ذلك هذا سوقنا. طيب وين مآلات إنك تلتزم بمنهج الله عز وجل؟ بعد 3 سنوات من هذا الموقع يصبح عند الأمة الإسلامية أول وكالة قمع في الجزيرة العربية. فكرة الوكالات هي فكرة هذا السوق اللي شو سوينا السوق بحصاي، خط النبي خط، قال هذا سوقنا
2: صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤية، هذه الرؤية الاستراتيجية،
1: هذه رؤية القرآن.
2: نعم. نعم.
1: من يرى بنور الله، بنور
2: الله.
1: الوحي
2: يا الله.
1: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح يدب في الأمة الروح. نحن يا دكتور محمد آمنا بالقرآن كشيء، ولم نؤمن بالقرآن كمعجز قادر على أن يغيرنا.
2: نعم.
1: وهذا القرآن كلام، لا، القرآن معجز، يستطيع الذي يعني يؤمن بأن هذا القرآن غير جيل النبي، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يؤمن أن هذا القرآن قادر على أن يغير جيلنا. كيف مش شغلي أنا، مطلوب مني أتبع.
2: يعني عرفات لم تذكر في القرآن بيوم عرفة أو يوم عرفة. نعم. فإذا أفضتم من عرفات، يعني مرورا. نعم. أو يعني المرور من عرفات. نعم. أفضنا من عرفات وخلصنا، هل هناك بعض الإشارات ليوم عرفات؟
1: يوم عرفات ذكرت مخرجاته ومدخلاته وذكرت غايته، ولكن هو كيوم ذكرت عرفات، فإذا أفضتم من عرفات كما تفضلتم.
2: نعم.
1: ولكن هو ذلك اليوم بتفاصيله، القرآن لا يهتم بالتفاصيل. يعني فلسفة القرآن أنه لا يهتم بالتفاصيل، القرآن يمر على الأشياء مرورا ويقصد منها مخرجات وغايات فقط. إحنا مش هنحدثك كثير مثلا عن الملأ من بعد موسى، مين هم، شو اسمهم، طب مين النبي هذا. قضية التفاصيل قضية في القرآن غير مذكورة إلا ما احتيج إليها.
2: طيب أنا يعني هاي النقطة تحديدا، لأني أحب أعرف شو مخرجات يوم عرفات، لأنه لمن يقف في عرفات ومن لم يقف، شو مخرجات هذا وشو مخرجات هذا، هل تتقاطع هذه المخرجات ولا لا؟ لكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لنا بعدها نواصل إن شاء الله. أنت أذنت لنا مش هيك؟
1: أنت حبيبي.
2: طيب نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرر.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشر عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل صيام الصائمين ويتقبل وقوف الواقفين بعرفات، اللهم امين يا رب العالمين. مخرجات هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، يوم فعلا هو من اعظم ايام الله، لكن ليس الاعظم.
1: نعم،
0: اعظم الايام هو يوم النحر
1: للحاج.
0: للحاج
1: نعم،
0: ولغير الحاج،
1: يعني لغير الحاج فيها اقوال. هذا يوم الحج الأكبر للحج.
0: نعم،
1: بأفعاله بأعماله. يوم العيد هل يفضل عن يوم عرفة ولا يوم عرفة يفضل عن يوم العيد؟ لغير الحج أعتقد يوم عرفة هو أفضل أيام الدهر مطلقا
0: لغير الحج.
1: نعم،
0: يوم أكثر ما يعتق الله.
1: نعم،
0: سبحانه وتعالى فيه من العبيد.
1: نعم،
0: ما مخرجات هذا اليوم؟
1: أولا أن تعتق من النار. طب كيف تعتق من أنا يوم القيامة بدي أعتق من النار، كيف أعتق من النار؟ أن تكون موحدا لله عز وجل. يعني خمس أشياء في عرفة لازم تتحقق في أي مسلم. أولا، هل حققت الوحدانية لله عز وجل؟
0: كيف تعرف؟
1: بدك تعرف أنك حققت الوحدانية من خلال مسارك. هل أنت عبد لله؟ يعني ما هي الوحدانية؟ أنت عبد لله لما يجي أمر الله عز وجل سمعنا وأطعنا، حيث أرادك الله تكون وحيث لا يريدك لا تكون، أنت عبد لله عز وجل. جميل. تتحقق فيك العبودية. رقم اثنين، أن تكون من ضمن الدوائر التي أراد الله لك فيها يا أيها المسلم أن توسعها.
0: دائرة الحق،
1: بدك توسع هاي الدائرة. رقم ثلاث، أن تكون مع جماعة المؤمنين، من المؤمنين من الصادقين. لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا
0: مع
1: الصادقين.
0: مع الصادقين
1: مع المعية. أنت ليش بتروح تحج وليش بتختلط بالناس؟ أنت ليش تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟
0: مش إياك أعبد.
1: أنت يا أيها الإنسان تعبد الله ضمن أمة، ضمن جماعة. ففي يوم عرفة، المخرجات يوم عرفة هي مخرجات أممية، مخرجات جمعية. تهون طلعت بعبودية، وانت طلعت هنا بدوائر حق بتوسعها، وبده يكون عندك هنا واجب أممي، بده يكون عندك واجب أممي، واجب جمعي. رقم ثلاث، لابد أن تتعرف على الله عز وجل.
0: رقم أربعة
1: بدك تتعرف على ربنا عز وجل. ما حجم معرفتك يا أيها الإنسان بالله عز وجل؟ عندنا يوم وعندنا ليلة. ليلة اسمها ليلة القدر، وما قدر الله حق قدره. يوم اسمه يوم عرفة، واليوم والليلة بتقاطعوا في معرفة الله عز وجل. لو أنا إنسانا مر من استوديو حياة، وإحنا الاستوديو اللي إحنا فيه، وقال لك هيك شافنا من هون، وقال لك والله يا عمي أنا جيت على استوديو حياة. فعلا أنا بعرف استوديو حياة، بعرف، أجا شاف واتطلع علينا من القزاز وروح، بعرف استوديو حياة. أجا واحد ثاني فات على الاستوديو، عد الكاميرات، قعد معنا برنامجين ساعة، بعرف استوديو حياة. أجا واحد ثالث، لا هو اللي ركب الكاميرات اليوم واللي حط لنا هالديزاين، أنا بعرف استوديو حياة. في دكتور اسمه الدكتور محمد أبو حلقة، له 13-14 سنة عليك صح؟
0: أنا خريبة،
1: بيطلع كل يوم على الاستوديو حياة. هذا بيعرف الزاوية هاي وتتغيرت الورقة هاي والكاميرا هاي وين هي. فالمعرفة اللي أجا هون وتطلع مش زي معرفة واحد عاش جوا الاستوديو 14 سنة. كم تعرف الله عز وجل يا أيها الإنسان؟ أنت كم معرفتك عن الله عز وجل؟ أنت كم تقدر الله عز وجل في ليلة القدر؟ لكن أنزلناه في ليلة القدر، كم قدر الله عندك؟ والله عز وجل في آية أخرى بعاتب قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فبدك رقم أربعة تتعرف على الله عز وجل في هذه الأيام وفي هذا اليوم خاصة. رقم خمسة، وهو المهم جدا وهو الأهم جدا، أن تخرج يا أيها الإنسان وأنت مقيما للدين في نفسك، وأن تقيم الدين في أمتك. هاي الخمس أمور لابد أن تكون من مخرجات يوم عرفة للحاج ولغير الحاج.
0: جميل.
1: اللي بحج بده يطلع هذول الخمسة، واللي ما بحج بده يطلع هذول الخمسة.
0: جميل. أكيد بين يدي كل واحدة منها خطوات لا شك.
1: أكيد.
0: أن تعرف الله سبحانه وتعالى، بدك تتأمن أن الله سبحانه وتعالى كما أنه الخالق هو الرازق، هو المعطي هو المانع، هو الذي حجب عنك أمر ليعطيك أكثر من ذلك، وهكذا. سبحان الله، يعني في عرفات يجتهد الإنسان، لا شك أنه يوم يجتهد فيه الحاج وغير الحاج. الحمد لله رب العالمين في بلادنا بديش أقول اعتدنا الصيام، لكن الحمد لله يعني انتشر فكرة أن الناس تصوم في هذا اليوم، وأن الناس أيضا من يحج بيت الله الحرام كل الناس بيكونوا يحضروا ويتابعوا على التلفزيون. الحمد لله هو يوم إجازة كذلك الناس تجلس في البيوت، لكن كيف يغتنم الإنسان هذا اليوم المبارك؟
1: ولكل وجهة هو موليها.
0: الله،
1: أين تجد قلبك يا أيها الإنسان؟ بعض الناس يجد قلبه في المسجد يصلي يدعو الله عز وجل، بعض الناس يجد قلبه في خدمة عباد الله. وأنا هنا يعني أرسل رسالة أن خدمة عباد الله عند الله مثوبتها لا تقدر بثمن. يعني سيدنا ابن عمر رضي الله عنه،
0: اللهم ارضى،
1: دائما في النسك تجد ابن عمر حاضر. ابن عمر في ليالي رمضان يجد إنسانا يسأله حاجة، من يعينني على رفع هذه الحاجة على دابتي؟ فيخرج ابن عمر من مصلاه، من معتكفه، من الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري. طب ليش روضة؟ ليش روضة؟ لأنك تقف على خطى الحبيب.
0: يا الله،
1: بين بيت النبي،
0: وقف النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هو ماشي بهالما يا بخطب يا برجع، انت مجرد وقوفك على
0: يا الله
1: اقدام النبي عليه الصلاه والسلام،
0: المسار اللي مشى منه النبي صلى الله عليه وسلم،
1: في اعظم من ذلك؟
0: هذه كلمه عبد الله بن عمر، لعل القدم تقع موطئ القدم.
1: طيب كيف اذا سرت على مسير النبي عليه الصلاه والسلام؟
0: انت ستعيش في روضه،
1: انت في جنه.
0: يا سلام يا سلام، جميل.
1: ف طيب سيدنا ابن عمر هون في الروضه يذهب ويقول سمعت صاحب هذا القبر يقول من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له كان خيرا له من اعتكاف شهر في مسجدي هذا وصيامه.
0: يا الله،
1: الحسنة بألف في الروضة،
0: على حوائج الناس.
1: ففي هذا تجد، قد تجد يعني نفسك يا أيها الإنسان حاج أو غير حاج في خدمة خلق الله. الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله،
0: أنفعهم
1: لعيالي. ممكن هذا اللي بدك تنفعه يكون أختك، يكون ابن أختك، عنده أخوك، عنده طالب توجيهي، أختك عندها بنت توجيهي، عندها طالب. وانت يا دكتور محمد شاطر بالفيزياء والرياضيات، مش تروح درسه. صلة رحم، صلة الرحم ترى مش بالزيارة، صلة الرحم الوقوف على احتياجات ذكر أو أنثى، قد تكون هي رحمي، قد أكون أنا رحمها. يعني أنا شخصيا عندي ابن والله فيزياء، بده فيزياء، وأنت أختي معلمة فيزياء تدرسي.
0: جميل. إذن يوم عرفت وليس فقط يوم حتى نعطل فيه، نقعد فيه في الدار.
1: بدك الآن تجد أين أجد قلبي. كثير من التابعين قال وجدت قلبي، في ناس وجدوا في القرآن. ويا أيها الأحبة الكرام، هذا القرآن لابد أن يعني نهيئ لأنفسنا شيئا في هذا اليوم مع القرآن الكريم. هذا القرآن روح،
0: موعد سبحان الله.
1: يعني بدك أنت الآن تستقي من هذا القرآن شيء كبير. يعني لو وزع الإنسان ما بين قراءة القرآن، ما بين الدعاء، ما بين ذكر، خير الدعاء دعاء عرفة،
0: خير الدعاء،
1: أحسن دعاء، بتدعي لنفسك ولأهلك في الدنيا والآخرة، بتدعي للأمة، بتدعي لأهلك في غزة، للأسرى، للأقصى، للمسرى. ما تغيب عنا أحداث الأمة، احنا مش يعني نفلا، لا لا، احنا ناس يعني إلنا قضية كبيرة، إلنا أقصانا جريح. مررت بالمسجد المحسون أسأله يعني هل في المصلى أو المحراب مروان، وقبل فترة تسكر المسجد الأقصى 40 يوم.
0: صحيح، احنا في رمضان هذا لم تقم فيه الليالي. نعم،
1: فأسأل الله أن لا يعيدها من أي.
0: اللهم
1: فأين تجد قلبك يا أيها الإنسان؟ لكن لا تغفل عن خمسة أمور. احنا قلنا هناك
0: حلقة المخرجات. سبحان الله. طب دي احاول ارجع اعيد الخمس مخرجات عشان ما انساهم. اولا التوحيد، وحدانية لله. ثانيا توسيع دوائر الحق وضيق دوائر الباطل. ثالثا
1: بدي اشوفك.
0: زين، موجود شوف.
1: انا بدي
0: تقولنا بالتعليقات ايش الخمس. لا انا معك والله مش ناسيهم.
1: ان توحد الله عز وجل،
0: حكينا. نعم،
1: رقم واحد.
0: ثانيا نوسع دوائر الحق. ثالثا
1: رقم ثلاث ان تكون في في مجموعه مؤمنه.
0: نعم،
1: انت يعني ما بتعبد ربنا عز وجل لحالك.
0: نعم.
1: رقم خمسة ان تقيم الدين.
0: نعم،
1: ان ضاعت رقم ثلاث.
0: رقم اربعه ولا ثلاث اللي
1: ضاعت رقم ثلاث.
0: الله يغفر لنا. هسه
1: بتيجي، هسه بتيجي.
0: يلا الله يكتب الاجر، الله ييسر لك.
1: خمس امور احرص عليها في يوم عرفه. اولا قراءه القران.
0: احرص عليها سواء كنت حاجا أو في أول. أو في بلدك
1: للمقيم أكثر قراءة القرآن، الصلاة في جماعة. طب أنت اليوم النهار بيبدأ عندك مع الفجر، بدك تصلي فجر ظهر عصر مغرب في جماعة.
0: نعم.
1: متى توزيع الجواز؟ يعني مع مغيب الشمس
0: ليلة العيد.
1: مع مغيب الشمس، فأنت بدك تصلي جماعة
0: غير الحاجة.
1: بدك تقرأ قرآن رقم واحد، رقم اثنين بدك تصلي جماعة، رقم ثلاث بدك تدعو،
0: الدعاء خير الدعاء، دعاء
1: رقم أربعة
0: يدعو الحاج لا إله إلا الله برضو.
1: نعم،
0: ولا فقط هذا الدعاء لأهل عرفة.
1: رقم أربعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا فصلتهم،
0: قصدي العفو للحاج ولغير الحاج.
1: نعم.
0: هذا الدعاء.
1: نعم. فتدعو رقم أربعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رقم خمسة الحمد. اجعل لنفسك خبيئة بينك وبين الله. ترى اليوم سهل تجهز غازي في سبيل الله، جهز سهل تخلفه في أهله، سهل تضحي بضحية عند أهله وتطعمه، سهل تقدم له علبة حليب، سهل
0: سهل الخير كثير،
1: دعستك لك
0: صحيح،
1: سهل تكفي اليتيم هون أو هناك أو شرق أو غرب. فاجعل لنفسك خبيئة بينك وبين الله.
0: جميل، يعني أسأل الله أن يعيننا على هذه الطاعات ويقدرنا عليها جميعا. تمام، يعني إذن هي الإنسان يتحسس أين يجد قلبه، أين يعيش هو في يوم عرفات. سبحان الله، يوم عرفات هو يوم ينظر فيه الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف، لأهل المشهد، لأهل صعيد عرفات،
1: يتجلى
0: الله سبحانه وتعالى ويقول هؤلاء عبادي، يعني وصف سبحان الله. أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. فما ينسبهم لنفسي عبادي، أتوني شعفا غبرة
1: ضاحية.
0: نعم، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يغفر لكل من هو في الموقف إلا من لا يعتقد أنه قد غفر له. يعني
1: نعم، قال من لم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له يعني فلا غفر الله لهم، على باب الدعاء يعني. يعني أنت اليوم جاي على الكريم في بيته، جاي على الكريم
0: وأنت وفده
1: حيث ناداك، جاي على الكريم وهو قدم لك يعني كل سبل الوصول إليه، وتظن أنه لا يكرمك. والله لو كنت عند ملك من ملوك الأرض أكرمك، لله عز وجل يعني مثل أعلى أولى، فالله أولى بذي كرما. لذلك قال الشاعر إن, إن, إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفي رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا ربنا أولى بذي كرم،
0: يا رب.
1: قد شبت في الرق فاعتقني من النار. تجاي عند ربنا جاي بذنوب ومعاصي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أنت جاي تحقق الوحدانية، غفرتها لك ولا أبالي. يغلب على ظن الحاج إن برئ من حقوق الناس.
0: خطيرة، هذا نيار خطير.
1: أبدي يبرأ من حقوق الناس، أبدي يبرأ من حقوق الناس، حقوق والدين، مقاطع، ظالم، هذا أن له أن يغفر له.
0: يا الله،
1: يعني بعض الحاج يقول يضع رجله في رحله يقول لبيك اللهم لبيك، مطعمه حرام
0: يرد لا لبيك ولا
1: لا لبيك ولا سعديك.
0: نعم. السلام.
1: فالمشهد مشهد مشهد حقوقي، لأن الدين قائم على حق للخالق وحق للخلق. إن أتيت الله عز وجل بريء الذمة في حقوق الخلق عفى عنك في حقه سبحانه وتعالى.
0: يا الله، المشهد ليس سهل. المشهد يعني أنا بدأ بغير الحاج ثم أنتقل بعد ذلك للحاج. ليه مش سهل؟ لأنه يوم فعلا يوم عظيم، يعني يوم الأصل للإنسان أن يحضر نفسه لهذا اليوم، يحضر نفسه أنه فعلا أبدأ أجتهد من بداية هذا اليوم، من صلاة الفجر أو من قبل حتى صلاة الفجر، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني فيها على الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان بده يجتهد في كل الأبواب اللي ذكرت يعني حضرتك، الله يتقبل منك، ويعني يستعين بالله ويعين أهله وإخوانه عليها. لأنه في يعني فكرة أنه اليوم نعيش كأسر أو كعائلات في هذه المناسبة الطيبة، ونحن نتفيأ ظلال يوم عظيم يوم عرفات، شيء طيب أن يعيش الإنسان مع أهله وأحبائه. موضوع تفطير الصائم إن استطاع، موضوع تقديم الصدقات، موضوع كلها أبواب خير، ويعني ومن استطاع إلى ذلك السبيل أسأل الله أن يعينه ويعيننا عليها جميعا. إحنا نطلع لفاصل إذا أذنت لنا، بعدها نقف مع الحاج كيف يهيئ نفسه، وفي ناس بتنام وفي ناس بتروح عليها وفي ناس، الله يتولانا جميعا ويعيننا على الطاعة. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: اسم له تاريخ. 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM في هذا اللقاء المبارك في يوم عرفات من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا وحيا الله مهندس نضال. أسأل أن نتقبل من منكم الطاعات وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته وكل من يتابعنا في هذا اليوم المبارك. سبحان الله، إنما هي رسائل نضعها بين يدي المستمعين، على الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبهم وقلوبنا جميعا من يلتقط هذه الرسائل ليأخذ بها ويعمل بها ويكون هذا اليوم يوم تغيير في حياته. يجب أن يتغير الإنسان في يوم عرفات. أنا أتحدث وما زلت أتحدث عن الذي لا يقف اليوم في صعيد عرفات لكن قلبه مع من وقف في صعيد عرفات.
1: الإسلام يلفت والقرآن الكريم لفتات بديعة. أنت يا أيها الإنسان تريد أن يرفع عملك إلى الله عز وجل، هناك حواجز، من هذه الحواجز ألا يكون العمل عزيزا.
0: كيف يعني؟
1: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم. شوف آية سورة فاطر عجيبة، قال إليه يصعد الكلم الطيب
0: في الرافعة والعمل الصالح يرفعه.
1: أي عمل صالح؟
0: أي عمل آخر؟
1: العمل الصالح الذي يقودك إلى العزة يا أيها الإنسان.
0: يا سلام،
1: سور المحامد كلها سور عزة ووحدانية.
0: نعم، مرتبطة بالعزة.
1: وانت اليوم في وحدانية، انت اليوم لبيك اللهم لبيك.
0: جميل.
1: انت اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الصالح، الكلم الطيب
0: والعمل الصالح.
1: والعمل الصالح بدك رأيي، العمل الصالح الذي يقود للعزة والعمل الصالح يرفعه. بعدين بيقول لك يعني عن الناس الذين يمكرون، قال ومكر أولئك هو يبور. وقد
0: مكروا مكروا عند الله مكرهم.
1: لا لا
0: لا، في
1: آية أخرى ومكر أولئك هو يبور. فقد يكون هناك إنسان يمكر ولكن العمل الصالح اليوم المقبول الذي يؤدي إلى العزة. أنا بدي أسأل حالي سؤال، ممكن أعبد ربنا عبادة تؤدي بي إلى الذل؟ ظاهر هاي العبادة إنها عبادة لله عز وجل ولكن حقيقة هاي العبادة ما لها ذل.
0: بدي مثال.
1: أنا بحبش أجيب مثال لكن بدي أجيب مثال. بدي أروح.
0: أنا بدي مثال.
1: بدي أروح المسجد الأقصى، أبوس إيد اليهودي مشان أوصل المسجد الأقصى.
0: لا أعوذ بالله.
1: مشان هيك من دعائي للوصول إلى المسجد الأقصى،
0: اللهم
1: ارزقنا فيه ركعتين أعزاء غير أذلاء.
0: اللهم أجعلنا جنة من تحريره.
1: يعني والله رحت صليت، طب ما أنا رحت على السفارة ورحت رحت. من كان يريد العزة، أي شخص بده العزة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت، وطاف بالبيت وهو تحت إمرة قريش، وطاف بالبيت وهناك أصنام، ولكنه طاف بالبيت عزيزا. عزيز. وهذا الكلام في المدينة. في مكة كان
0: طاف بالبيت في مدينة
1: في عمرة القضاء.
0: في عمرة القضاء.
1: عمرة القضاء كان طاف
0: بعد صلح الحديبية.
1: نعم، عمرة القضاء
0: أقل العام المقبل من.
1: نعم. نعم. فطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وكان في البيت في أصنام.
0: نعم.
1: يعني قد يتجاوز الإنسان عن بعض الأشياء ولكن لا يقبل للمؤمن أن يكون ذليلا. بدي أعطي خطاب ديني الآن، أنا اليوم في عرفات في مزدلفة، بدي أعطي خطاب عبادة لله عز وجل. هل يقبل مني أن أذل الإسلام بخطابي مشان أوالي القوم؟ لا. إذن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إن كان عزيزا إلى الله عز وجل. الأمر اللي مش عزيز ما برتفع إلى ربنا.
0: جميل.
1: الله عزيز، قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك.
0: لا إله إلا الله.
1: من أشرك بي عملا جعلته عمله في نار جهنم. لا يقبل عند الله عز وجل الشرك. فمشان هيك هذا يوم توحيد، التوحيد فيه عزة. تسأل حالك أيها الإنسان، هل استقيت العزة في هذا اليوم؟
0: نعم.
1: يوم عرفة، هل أنت عزيز بعبوديتك لله؟ هل تعبد الله بعزة ومخرجاتك مخرجات عزة؟ أبشر.
0: جميل. نقف مع الحاج والحاج يقف اليوم بعرفات، هذا يوم يعني أعظم أيام الحاج. سبحان الله، مشاعر لا توصف، لا شك أنها مشاعر تفيض هيك بها القلوب. كيف للمؤمن الحاج أن يقف في عرفات وسبحان الله مجزء الآن ما بيسمعون الحجاج لأنه هم الآن يقفون في عرفات، لكن سبحان الله يعني المشهد الذي يقف فيه الحاج في عرفات منكسرا بين يدي الله يخلو بيد الله، والمغفرة مش أو الدعاء مش مستجاب فقط للحاج ولمن يدعو له الحاج.
1: نعم، لحجاج بيت الله الحرام أسأل الله أن يكتبنا وإياكم اعتقائه، وأن يضع عنا وعنكم إسرنا ويعني ذنبنا، اللهم آمين. الحاج لا ينشغل في يوم عرفة بالذات بعد الزوال، يعني في عنا حجيج الأردن بروح يوم التروية على عرفة، نام ارتاح اشبع نوم، ولكن هيئ نفسك إلى يوم عرفة. عنا يوم عرفة بعد الزوال، لا الآن هاي الساعات، هاي الساعات
0: أثمن العمر،
1: ما لا تضيع. يعني التليفون بدناش تليفون في هالوقت، ما بدنا تليفون. طيب بالأكل شرب يا عمي، ما هو في إن في أوت.
0: صحيح. يعني
1: أنت معقول توقف على دورات المياه ساعة أو ساعتين وثلاث؟ فبدك تعرف حالك، كل إنسان بيعرف برمجته. أنا لما أكل هذا الإشي معدتي بتتعب، لا والله معدتي بترتاح، لا والله أموري كويسة، بكتفي في اليوم هذا كله بحبة فاكهة. طبعا الحمد لله خير الله عز وجل على الحجاج كثير.
0: صحيح.
1: جدا
0: فضل الله. صحيح.
1: ويعني حجاجنا يعني مش بس كفاية، وفي سرف
0: الحمد لله،
1: في إسراف
0: إن شاء الله. لا
1: يا رب
0: الله.
1: يا رب. فلا يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه، وماذا نشغل؟ لا تخلي حدا يشغلك عن أمر الله عز وجل. ستجد كثير من الحجيج مش موجود، انت انعزل، خليك في زاويتك، خليك في مكانك، خليك على كرسيتك،
0: أصفتك
1: على كنبايتك، ارفع ايديك لله عز وجل، انعزل عمن حولك، حاول تعيش بينك وبين الله عز وجل، ابعد عن كل الملهيات، عيش بينك وبين ربنا، دعاء ذكر. هل قلبك مع عرفات؟ الأصل دقيقة عن دقيقة بفرق في قربك من الله عز وجل. بدك تقيم وتقوم، أنا بعد الزوال بساعة وين أنا؟ طب ساعتين وين أنا؟ طب أنا قبل المغرب، أنا الآن قبل المغرب وين قلبي؟ هل انعقد قلبي على أن الله قد غفر لي؟ ترى اللي ربنا بغفر له بحس. أجا واحد عند سيدنا النبي قال له أصبحت مؤمنا خالصا يا رسول الله، قال له ما علامة ما تقول إلى آخر الحديث. بعض الصحابة بيجي الصحابي عند والله لا أدخل لنا الجنة، لا تحرمني دخول الجنة، وعارف أنه حيستشهد. فتفقد قلبك أيها الحاج، أنا وين؟ هل أنا عم بقترب من ربنا عز وجل؟ هل قلبي حاضر؟ هل أنا غائب؟ أين أنا يا أيها الحاج؟ فبده يقيم ويقوم. وسبحان الله المؤمن قوي بإخواني. أحط نفسك يا أيها الحاج بأناس يذكرونك بالله عز وجل، مش بأناس يلهونك.
0: مش بالبزنس. يا بي شو الحكي بيصير؟ يا الله شو الدنيا بتشد الناس، يا الله كيف الملهيات كثيرة فعلا، والشيطان بيجتهد ترى. هو صح يعني أذل وأصغر وأحقر ما يكون في عرفات، لكن بيجتهد.
1: النفس والله
0: بيجتهد.
1: النفس متعلقة
0: مش الشيطان.
1: لا هون أنا أستبعد الشيطان يكون في هذا الموقف، ما رؤية أصغر منه
0: والله. بنعس وبيخلي الواحد يكسر.
1: النفس ما هي النفس، الهوى، تعويد الإنسان. سبحان الله. بيكون مرات هو نعسان لأنه مش مكتفي نوم، هو مش جاي مهيئ. فبده يهيئ حاله قبل بيوم، بده ينام يستعد. يعني بدي أمثلها، وأنا آسف لا تأخذوها بحذافيرها، أنت في لقائك مع الله عز وجل. أنت في لقاء.
0: نعم.
1: يعني عد نفسك لهذا اللقاء.
0: نعم.
1: في لقاء مع الله عز وجل.
0: غير الحاج نفس المشهد،
1: غير الحاج
0: يعني
1: في لقاء
0: فعلا، في عنده ساعة الغروب، عنده يعني الحاج ينفر، لكن الذي لا يحج ينفر كذلك بقلبه.
1: نعم.
0: بين يدي الله في هذه الساعات. يعني أنا بدي هيك بوصايا نضعها بين يدي من يتابعني، من لم يحج بيت الله الحرام، كيف يطوف بقلبه، كيف يقف بين يدي الله في عرفات؟
1: تخلص يا غير الحاج من حقوق العباد. إن كنت برا بوالديك، غير مشرك بالله عز وجل، غير قاطع رحم، غير ظالم، أبشر فقد غفر لك إن شاء الله.
0: يا الله.
1: وقد اعتقت من النار، اتخلص من المظالم. بعض الناس بيقول لك يا أخي والله ما بسامحه، يعني حتى بديش يحضر جنازتي. والله يا دكتور محمد، أخ بيقول عن أخوه الأول عمره 77 سنة والثاني عمره 86 سنة، بيقول أنا بستحلفكم بالله لما أموت ما يحضر جنازتي.
0: يا الله.
1: حاول إصلح بينهم، حاول. والله مات هذا وهذا ما حضر جنازته.
0: يا الله. الدرجة الدنيا
1: يعني هم متقتلين على إيش؟ متقتلين
0: قطعة أرض،
1: مترين أرض يعني إيش وإيش أخذ معه؟
0: يا الله
1: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إيش قيمة الدنيا عندك؟ والله ما الدنيا عند الله
0: يعني
1: أهون من جناح بعوض. أهون من جناح بعوض. هاي كلها اللي متقاتل عليها. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل الحتين. تخفف من أعباء الدنيا. حاول شيل الدنيا من قلبك. كويس الدنيا تكون في إيديك. لا يفهم من من من قولي إنه والله إحنا بنعيش طفرانيين
0: درويش
1: لا
0: صخمطين.
1: لا الدنيا بإيدين المؤمن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله إن المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن هل هي في قلبك ولا هي بين يديك؟ وهل أنت متشبث في الدنيا بحيث إذا ومنهم يعبد الله على حرف؟
0: يا الله
1: يعني يعني لا قلبك أنت كيف قلبك؟ بدك توزن. لازم توزن نفسك أيها الإنسان. يوم عرفة بدك تتعرف على ربنا عز وجل. بدك تتعرف على نقائص نفسك. بدك تربط نفسك بالله عز وجل. بده يكون يوم فارق نقطة تحول في حياتك حاج كيف؟ أو غير حاج
0: كيف؟ يعني تغير الحاج كيف يكون ذلك؟
1: بمجرد ما تعرفت على الله عز وجل
0: في حياته.
1: بمجرد ما تعرفت على الله عز وجل وعرفت أنك عبد لله بدك تلتزم. إذا التزمت بمنهج الله وصلت خلص أنت اهدنا الصراط المستقيم. مدام حطيت رجلك على الخط حتوصل. سرعتك 20 30 40 120 سرعة الصاروخ حتوصل. بس أنت على الطريق. كن دائما أشبه قطار موجود في الرمل. حرك فيه ودزه ما بتقدر تدزه. حطه على السكة بإصبع واحد بتدزه.
0: سبحان الله.
1: بس حطه على السكة. المؤمن حطه على السكة.
0: نعم.
1: بيمشي بيمشي بسرعة بس
0: نعم.
1: بس لا أهم شيء تعرف أنت على السكة ولا لا.
0: الاتجاه الصحيح.
1: نعم.
0: طب جميل. حتى نسير على الاتجاه الصحيح لا شك أنه الإنسان فعلا في هذا اليوم بده يتعرف على الله. هل لغير الحاج خلوة مع الله؟
1: نعم.
0: يعني بقدر يجلس في غرفة في مكان ويقول يا رب أنا ما كتبت لي هذا الحج يعني هذا العام. هل لي فعلا أن أحج بروحي بقلبي بتفاصيلها بمشاعري مع أهلي أجلس أنا أولادي ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني حرمنا هذا الحج هذا العام يا رب اكتبه لنا في العام المقبل يا رب أعنا فيه على الطاعة وهكذا.
1: عمر بن عبد العزيز أتاه رجل في يوم عرفة يسأله من أمور الدنيا. قال له اذهب مرغ أنفك في التراب قل له يا الله هو أقرب إليك مني. عمر بن عبد العزيز خليفة. قال له اذهب إلى الصحراء مرغ أنفك في التراب ناجي في يوم عرفة. إذا ما خليت مع ربنا عز وجل معناته أنت ما بتحب ربنا. لازم يكون بينك وبين المحبوب خلوة. والخلوة لا تعني فقط الدعاء. مرات أنت بتناجي. المناجاة غير الدعاء. دعاء طلب يا رب أعطيني. أنت بتناجي يا رب والله الأولاد مغلبيني أنت ما طلبت. سيدنا أيوب قال ربي إني مسني الضر. إيش دعا سيدنا أيوب؟ ولا إشي. هذه مناجاة. قال ربي إني مسني الضر. ألا يعلم الله بحاله؟ بلى. وأنت أرحم الراحمين. مريم عليه السلام فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. طيب هي بتدعي؟ هي ما بتدعي. وضعت مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى. هي بدها مريم تكون ذكر حتى تخدم في المعبد. فلما وضعتها مناجاة. تجد حال المناجاة أعظم من حال الدعاء. قلت للمحبوب هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألقى في حياتي حديثا كحديث الأحباب بالأسحار. أن تناجي الله عز وجل
0: يا رب. يا رب. يعني الوصية في ختام هذا اللقاء كيف يمكن فعلا أن يكون يوم عرفة ويوم عرفات يوم نقطة تحول لحياة الإنسان أن نكون بعد عرفات خير مما كنا قبل عرفات. ما هي الوصية؟
1: لابد أن أقيس نفسي قبل عرفات وبعد عرفات. ولابد أن يغلب على ظني أن الله قد غفر لي إن تحللت من يعني من حقوق العباد. ولابد أن أحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللهم أننا نظن أنك قد أعتقت رقابنا من النار.
0: اللهم
1: قد حرمت هذه الوجوه على النار.
0: اللهم آمين.
1: اللهم آمين.
0: اللهم آمين. وأن يبقى هم الأمة حاضرا في قلوبنا. إحنا مش جايين فقط نوحد الله أو نعيش لذواتنا بقدر ما أنه فعلا نقيم الدين. ويعني سبحان الله في ختام يعني حلقات الحج اللي تحدثنا فيها كان لزاما أن نذكر أن كل آيات الحج اقترنت بآيات الجهاد والغزو في سبيل الله والقتال في سبيل الله. كيف لا؟ ويعني الأمران لهما غاية واحدة إقامة الدين. فإن بقي من رسالة نختم بها إن شاء الله.
1: يعني حضرتك ذكرت إنه إحنا مش جايين نوحد الله. لعلها سقطت لسان.
0: أنا قلت توحيد لله.
1: نعم.

0: توحيد توحيد الأمة
1: نعم.
0: في القرآن الكريم قبل توحيد الله إن هذه أمتكم أمة واحدة
1: وأنا ربكم،
0: كأني بهذه الآية. طبعا هي نعم. هي سابقة في المكان نعم. لكن توحيد الله لا يسبقه شيء،
1: سبحانه لا إله إلا،
0: لكن كأن الطريق إلى توحيد الله سالك
1: نعم.
0: من خلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة جميل. إن هذه أمتكم أمة واحدة، كأن طريق الله سالك في التوحيد من خلال الأمة. يعني أنت ما بزبط تكون موحد وما إلك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بزبط.
1: نسأله سبحانه وتعالى أن يوحد أمتنا، أن يوحد صفوفنا، وأن يكتب لنا في هذا اليوم العظيم خير الأجر وأعظم الأجر، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا، أن يعتقنا من النار، وأن يكتب لنا أجر الحجيج. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله كل خير شيخ رضا على ما قدمتم وعلى ما فتح الله سبحانه وتعالى عليكم. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتمم لنا ولكم هذه الأيام المباركات بالخير والفضل والقبول والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أيضا أن يفرج هم أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عن كعب بن عجرة عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. أخرجه البخاري. عن أبي أيوب الأنصاري عن عبد الله بن حنين قال: إن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه البخاري. الأبواء موضع قريب من مكة، بين القرنين، أين بين قرني البئر، وهما جانبا البناء الذي على رأس البئر، يجعل عليها خشبة تعلق بها البقرة. فطأطأه، أي خفض الثوب وأزاله عن رأسه، بدا لي، ظهر لي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو اليوم الذي طال انتظاره، هذا هو يوم المغفرة والعتق، يوم القرب والرجاء، يوم المباهاة، هذا هو يوم عرفة. على صعيد عرفات تلتقي جموع الحجيج اليوم، جاءوا من كل الأقطار والبلاد، جاءوا بألسنة مختلفة وبألوان مختلفة وأحلام مختلفة ومطالب مختلفة، جاءوا رجالا وركبانا، جاءوا من قريب ومن بعيد لهدف واحد، يرجون خالقهم، يطلبون رضاه، يرفعون أكف الضراعة بين يديه ليدخلهم الله سبحانه وتعالى في رحمته وعفوه وغفرانه. تعددت المنابت والأصول، ولكن المنسك واحد، والمشعر واحد، والموقف واحد. المشعر عرفات، والموقف موقف المتذلل الخاضع الخاشع لله سبحانه وتعالى، والمنسك الحج. جاءوا إلى صعيد عرفات وقد أثقلتهم الذنوب، قد حملوا أوزارهم إلى ربهم ولم يحملوا معهم المتاع، هم الذين جبلت نفوسهم على الطاعة والمعصية، فلما علموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويعفو عن الزلة قطعوا كل المسافات شوقا إلى رضوانه وعظيم عفوه، فاستقبلهم ربهم أعظم استقبال واحتفى بهم بكل حفاوة، بل كانوا عنده أعلى من الملائكة أنفسهم، إذ الملائكة لا تخطئ وقد جبلت على الطاعة الدائمة، فهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما جاء الحجيج طائعين لله مع ما جبلت عليه نفوسهم من العصيان، باه الله تعالى بهم ملائكته قائلا: هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي يفاخر الله تعالى به كل الخلق بمن جاءه طائعا متذللا، هو أشد الأيام على أهل المعصية والكفر، بل هو الأشد على إبليس زعيم الكفر ورمز العصيان في الدنيا. ففي الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. في مثل هذا المشهد العظيم وهذا الموقف المهيب، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذكر الناس بأعظم أصول الإسلام، ويرسم لهم طريق الحق الذي لا يحيد عنه إلا من أراد الهلاك. وقف فقال: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صلى الله عليك وسلم وبارك يا حبيبي يا رسول الله، ما التزم أمرك قوم إلا نجوا، وما تنكبوا طريقك إلا ضلوا وتاهوا وضاعت بوصلتهم. اللهم دلنا على الحق واجعلنا من أتباعه. أيها المستمعون والمستمعات، يوم عرفة ليس موقف حجيج فقط، بل هو موقف لكل من أحب الوصال بالخالق سبحانه، هو موقف العودة إليه وسكب العبرات على بابه، هو موقف ليعترف العبد بتقصيره ويشهد لله تعالى بالعظمة، فيقبلك الله ويدخلك في عظيم رحمته ويعطيك من سعة خزائنه التي لا تنفد. أشبه المنشغلين عن يوم عرفة بمن أدخل إلى اختبار دقائقه معدودة محسوبة، فانشغل عن الإجابة بشواغل لا معنى لها فضاع الوقت وفشل في الاختبار. ومن انشغل عن عظيم هذه الدقائق من يوم عرفة بتوافه الأمور فقد خاب وخسر. أيها الكرام، في هذا الموقف يطيب الدعاء، فالموقف موقف إجابة. أخرجوا دعواتكم وبوحوا بها لربكم، فكل دعاء أضمرتموه في حياتكم وكل أمنية تمنيتموها فهذا والله مقام تحققها. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الذكر في هذا اليوم، فقال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الكرام، ومن وقف يوما في عرفات يعلم قولي: كلما تقدم الوقت وكلما اقتربنا من غروب الشمس ازدادت المشاعر وبدأت الدموع تنهال على الوجنات وشعر الناس بالقرب من الله، فإن لم تسكب العبرات هناك فمتى تسكب؟ وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفة، ويصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه موقفه فيقول: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. أيها الكرام، في عرفة الناس كلهم سواسية، ليس ثمة عبد ولا سيد ولا غني ولا فقير، كلهم أتى الله تعالى منكسرا بلباس واحد ومشهد واحد. والسؤال الذي يلح على أنفسنا اليوم: هل أنت وأنا ممن يباهي الله تعالى بهم ملائكته؟ هل انكسرت نفوسنا لله؟ هل عرفنا مقام الله تعالى حقا فامتنعت جوارحنا عن معصيته؟ هل استحقت قلوبنا شرف غفران الله تعالى؟ يوم عرفة يوم ليس ما بعده كما قبله، فهو اليوم الذي تفتح فيه صفحة عمل جديدة بين العبد وربه. تغرب شمس يوم عرفة ويسدل الستار على يوم هو الأعظم من أيام العام، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر، ويخرج الحجيج إلى مزدلفة وقد أدوا أعظم مناسكهم وأعظم ما يعبد الله به في هذا المقام. حسن الظن به سبحانه، إذ يحاول الشيطان أن يستجمع قوته وأن يلملم ما تبقى له من مكيدة، فيقتحم قلوب التائبين العابدين المتنسكين ليزرع فيها شكا بقبول الله تعالى منسكهم ودعواتهم وعباداتهم، قائلا: أتظنون أن الله يقبلها مع ما فيها من التقصير؟ فليكن ردك حسن الظن بالله تعالى وأن الله يقبلنا على ما فينا من تقصير، فأرغم أنف الشيطان وزد في هذا الموقف خسارته خسارة. نشهدك يا ربنا أننا نحسن الظن بك. أيها الكرام والكريمات، مشهد نفرة الحجيج من عرفات يذكرنا بيوم القيامة والتنقل بين عرصات القيامة في حالة من التجرد والانكسار، باحثين عن رحمات الله تعالى. والله إنه لمشهد يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه وقفات وألا ينشغل عنه بشاغل. يذهب الحجيج إلى مزدلفة عند المشعر الحرام، يبيتون ليلتهم، يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يتهيئون بين كل موقف وموقف لمتابعة المسير حتى يتموا مناسكهم، وكل مشهد من مشاهدهم يفتح لعقولنا حيز التأمل والتفكر بأمة حملت كل معاني القوة والعزة، لما تقهقر حالها وأضاعت قوتها وتنكبت طريقها؟ إن مشهد الحجيج هو أعظم أمل بعودة الأمة إلى مقامها الحقيقي ومكانها الحقيقي في تعليم كل الأمم كيف تكون الحضارة في العالم، وكيف يكون العيش وفق مراد الله تعالى، وكيف يدار هذا العالم بأمانة التكليف التي كلفنا الله تعالى إياها، لا بظلم بني البشر لبعضهم وتحكيم مصالحهم الشخصية وأهوائهم. أيها الكرام، مشهد الحجيج يذكرنا بمشهد سيكون بإذن الله تعالى قريبا، يوم أن يدخل أهل الإيمان مسجدهم الأقصى محررين له ومتبرين علو أعدائهم تتبيرا. هناك سيكتمل المشهد العظيم، هناك سينعم الله تعالى على عباده الفاتحين بكثير العطايا وجزيل الثواب. في يوم تحرير المسجد الأقصى المبارك سيفرح المؤمنون بنصر الله، فحتى ذلك الموعد ونحن في هذا الموقف لا تنسوا مسجدكم الأقصى، دثروه بدعواتكم وابذلوا لأجله أفضل أعمالكم، فالموعد بإذن الله قريب. ولبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: تشرب وصيفنا وانبسطنا وكيفنا لما
2: تعرفوا
3: جرينو من اسمه بتعرفوا.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلي ربي وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد ربنا أن بلغتنا هذه الساعات. ربنا لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم. ربنا لك الحمد أن بلغتنا الإيمان وبلغتنا يا ربي رسالة القرآن. ربي لك الحمد على عطائك ونعمائك وفضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم آتنا سؤلنا منك فضلا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن عسرنا يسرا ومن ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام متابعينا على أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة FM، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الساعات المباركات في هذا اليوم الطيب المبارك. اليوم يوم المعرفة، يوم عرفة، يوم يعرف الإنسان نفسه، يوم يشهد الإنسان فيه على نفسه في هذه الساعات المباركات. ونحن نرقب بعواطفنا ومشاعرنا وأحاسيسنا إخواننا وأهلنا الذين سبقونا هناك إلى الخير، يعيشون الآن نعمة الإيمان، يعيشون الآن فرحة الطاعة، يعيشون الآن لذة الإقبال على الله، يشهدون الآن تنزل رحمات الله، يشهدون الآن جلال تنزل الله سبحانه وتعالى وتجلياته على خلقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. أهلا ومرحبا بكم، نعيش معكم في هذه الساعات المباركات في هذه الأوقات الأخيرة الآن في الفترة التي يستعد فيها حجيجنا، وقد صعدوا جميعهم إن شاء الله تعالى إلى عرفة، والحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الآن يتجهزون ويترقبون خلال ساعات قليلة إلى وقت النفرة. يا ترى ما هي مشاعرهم؟ ما هي عواطفهم؟ ما هي أحاسيسهم؟ أنتم الذين تستمعون إلينا، هل سبق لكم وأن حججتم؟ أم أنكم أيضا لم تحجوا بعد؟ ولا شك أن كل من حج تتوق نفسه وتشتاق نفسه لأن يعيد هذه الكرة مرة أخرى ومرة أخرى. كيف نعيش بأحاسيسنا؟ كيف نعيش بمشاعرنا، بعواطفنا هذه اللحظات وهذه المعاني؟ كيف نستطيع أن ننتقل بمشاعرنا التي في داخلنا إلى مشاعرنا التي جعلها الله عز وجل أساسا في هذا الحج؟ كل هذه المعاني نريد أن نحياها معكم إن شاء الله تعالى في هذه الساعات المباركات. وحنفتح إن شاء الله تعالى أبواب أيضا الاتصالات لمن يرغب أن يتواصل معنا وأن نعيش معه وأن يعيش معنا هذه اللحظات. لكن من البداية خلونا هيك مباشرة نروح إن شاء الله تعالى لمندوبنا الذي كتب الله عز وجل له الحج هذا العام. أسأل الله أن يتقبل منه ومن جميع حجاجنا المسلمين، هذا الذي لبى نداء رب العالمين، لأن تلبية نداء الله جاء بناء على أن الله هو من ينادي عباده ويستقبلهم في هذا الموسم، موسم الحج. خلينا نتواصل نحن مع حبيبنا وأخونا اللي دائما بيطلب منا أنه ندعو له، المرة هاي بده هو اللي يدعينا إن شاء الله، ونطلب منه جميعنا إحنا اللي بيستمعوا الآن إلى حلقتنا ومحبي حياة FM واللي بيتابعوه دائما إنهم يطلبوا منه الدعاء. خلينا نروح مباشرة لمندوبنا الآن في عرفات، أخونا وحبيبنا الدكتور محمد أبو حلقة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: الله. حياكم الله حبيبنا شيخ محمد، والآن بإمكان المستمعين يستمعوا لك على إذاعة حياة FM وأيضا يشاهدوك على التلفزيون بشكل مباشر من هذا الموقع الجميل وهذا المنظر الرائع وهذه الإطلالة الطيبة. طمنونا عنكم أولا يا شيخ محمد.
1: الله يحفظك ويرعاك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اسمح لي أن أبدأ معك دكتورنا الفاضل دكتور سليمان، جزاكم الله كل خير. وقد شهدنا أنا وياك هذا الموقف في الاستوديو في يوم من الأيام، وكنت يعني أطلب منك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيت الحرام، وها قد نادانا الله سبحانه وتعالى فنلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بهذه الدعوة وهذه التلبية أن يمتن على كل من يتابعنا بأن يكونوا حجاج البيت الحرام في العام المقبل وفي كل عام. اللهم آمين يا رب العالمين. بفضل الله سبحانه وتعالى الذي اختارنا وامتن علينا بأن نكون اليوم من هنا من على صعيد عرفات الطاهر، دعواتنا لكل أهلنا وأحبائنا لكل من يتابعنا عبر هذا الأثير المبارك عبر وعبر تلفزيون حياة، نقول دائما وأبدا اليوم هو يوم اختص الله سبحانه وتعالى به العباد من على عرفات وفي كل أصقاع الأرض. هذا اليوم الذي أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى به من العبيد، هذا اليوم الذي اختار به عبيده، وقفوا اليوم في صعيد عرفات فقال اشهدوا يا ملائكتي قد غفرت لهم ولمن استغفروا لهم، فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا دكتورنا الفاضل.
0: اللهم آمين.
1: هذا اليوم العظيم الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام عرفات فحسبوا على الله أن يكفر السابقة والسنة القادمة، فأسأل الله أن يكفر عنا وعنكم الذنوب والسيئات. اللهم آمين يا رب.
0: اللهم آمين.
1: وأن العطايا وأن يقيل العثرات ويرفع. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: يا رب
1: آمين. في هذا اليوم المبارك دكتورنا الفاضل ويشهد ويتابع كل أحبائنا عبر حياة FM وعبر تلفزيون حياة في هذه اللحظات المباركة، نقف في هذا الصعيد الطاهر المبارك الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقف فيه. فقد أتى من على الأرض من المسلمين قد دعوا وجاءوا لله سبحانه وتعالى ليلبوا نداء سيدنا إبراهيم الذي أمره الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل عميق. كان النداء من سيدنا إبراهيم وكانت التلبية من كل أصقاع الأرض من المسلمين. يا رب، سيدنا إبراهيم ينادي ويقول يا رب كيف يصل هذا الصوت؟ قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم أن تدعو علينا أن نوصل هذا الصوت، والله سبحانه وتعالى يوصل هذا الصوت في كل عام ليأتي من كل أصقاع الأرض حجاج بيت الله الحرام يقف في صعيد عرفات. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا في عرفات وكل عرفات موقف، أسأل الله أن يكتب لنا جميع هذه الأجور
0: رائع
1: المباركة.
0: رائع. يعني هذه المعاني يا شيخ محمد جميل، يعني ما شاء الله مشاعر فياضة، وأنا أعرف والله لو يعني لو تركنا الحديث ستنقلنا إلى الأجواء كاملة، لكن نحن يعني بدنا إحساس هذا الرائع اللي قديش كنا نسمع عنه أو كانوا يحدثون عنه، لكن كيف استطاع الآن أخونا محمد والمجموعة اللي معه؟ اطمننا أولا على الحجاج، إن شاء الله الأمور سهلة وميسورة وما في أي مشاكل، كيف هي المشاعر هذه اللي أنت يعني كلنا قرأنا عنها وحفظنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النداء، اليوم كيف هو إحساسنا يا شيخ محمد ونحن موجودين هناك وقد تجلت علينا رحمات ربنا أنه يعني وفقنا ويسر لنا تلبية هذا الدعاء؟
1: الله يا دكتور سيمان والكلام لجميع أحبائنا عبر حياة FM في هذه الساعة المباركة، يعني سبحان الله كم هي المشاعر يعني تختلط بين الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، بين السعادة والمحبة والخير والبركة اللي تنزل على حجاج بيت الله الحرم. السعادة بطاعة الله، نفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وأولا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا حج بيت الحرام والوقوف في عرفات في هذا اليوم المبارك، من فضل الله سبحانه وتعالى الأمور ميسرة. الحجاج الأردنيون من فضل الله يعني يمكثوا في خيامهم، اللي يعني أنا ذكرت سبحان الله قبل أوقات يعني ذكرت إن الأمور تتحسن في كل عام تلو عام، ومن فضل الله الخيام أفضل والخدمات أفضل للحجاج الأردنيين، والأمر يعني إن شاء الله فيه خدمة للحجاج وهذا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. ثانيا المشاعر يعني سبحان الله إذا وقفنا ونظرنا لكل من يقف في هذا الموقف اليوم هي لحظات بينه وبين الله، خلوة فيها دعوة لله سبحانه وتعالى أن يفرج الكروبات. ونحن اليوم نقف على عرفات نستذكر إخوة لنا قد حرموا حج بيت الله الحرام 3 أعوام متتالية هناك في غزة، وقفوا بلباس الإحرام علما أنه من صعيد غزة لم يقفوا هنا على صعيد عرفات. أسأل الله أن يجمعنا بهم هنا في عرفات وفي ذاك المكان الطاهر المبارك. اللهم آمين. أيضا نستذكر إخواننا في ساحة الأقصى وقد رابطوا أمام ذاك المحتضنون، كيف لا وهم هناك في ثالث الحرمين الشريفين في أرض مباركة اختص الله سبحانه وتعالى بالفضل عن سائر أرض الله سبحانه وتعالى. هنا اليوم من على عرفات الدعوات كثيرة، من على عرفات كم وكم من الأشخاص أمنون وطلبوا الدعوات، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم جميعا بالخير واليمن والإحسان وأن يحقق لهم المنى في طاعته. اللهم آمين يا رب.
0: اللهم آمين. الله يكرمك يا شيخ محمد. سبحان الله، يعني نستذكر قول العلماء الذين قالوا أشقى الناس من لم يظن بالله ظنا حسنا في أن الله يغفر له، يعني هذا اليوم الذي تتجلى فيه رحمات ربنا ويحرص فيه الناس فعلا على الدعاء. نحن نكرر والله يا شيخ محمد أيضا كل متأكد أنا كل من يستمع إلينا الآن من أحبابنا يطلبون منك الدعاء، فأرجو أن تخصنا بالدعاء وأيضا أن تشمل ومن حولك ونوصي بعضنا بعضا بهذا الدعاء إن شاء الله تعالى. طيب يا شيخ محمد، إحنا حيكون لنا عودة معك إن شاء الله. أحبابنا بداية حلقتنا انه يعني نطمئن عليكم اولا، والحمد لله ان شاء الله الامور ميسره، وزي ما تفضلت يعني كل سنه الامور بتتحسن للافضل وللاحسن ان شاء الله، وهذا تيسير على حجاجنا. نحن يعني تحملنا بدنا نرجع لك ان شاء الله تعالى برضه يعني عند وقت النفره وهيك وقت الغروب ان شاء الله تعالى، ايضا نعيش نحن وياك المشاعر والعواطف والاحاسيس اللي موجوده اللي انت بتعيشها واللي بيعيشوها اللي معك ان شاء الله تعالى. اذا كان من شيء فتفضل يا شيخ محمد. نعم
1: سبحان الله، بس من باب يعني أن نقول شيء، يعني يوم حرارة في شيء، يعني سبحان الله الرصدين الجويين المبدئين قالوا أنه فعلا حر عرفات في هذا اليوم، وصلت الحرارة في الظل طبعا أكثر من 42 درجة، وفي تحت أشعة الشمس تجاوزت 50 درجة. لذلك كانت تحذيرات من كل الجهات المختصة بأنه الإنسان يأخذ الحيطة والحذر. أنا أقول أن النار استأذن الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن تتنفس، فأذن الله سبحانه وتعالى أن تتنفس، فكان لها نفسين اثنين، الأول أشد ما نجد من البرد في الشتاء من الزمهرير، والثاني هو أشد ما نجد من الحر في الصيف. فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي يعني جمعنا عبر هذا الأثير أن يجيرنا جميعا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. الدنيا وحر الدنيا هكذا، فما بالنا بنار جهنم. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. اللهم آمين يا رب.
0: اللهم آمين. جزاك الله خيرا أخي محمد، وتقبل الله منك ومن جميع أهلنا وإخواننا وجميع المسلمين، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وإن شاء الله لنا معك عودة بإذن الله. بوركت أخي محمد، بوركت. يعني سبحان الله أخونا محمد ينقل لنا هذه المشاعر، واللي أنا متأكد الآن يعني مئات الآلاف الملايين اللي موجودين هناك لو سألت كل واحد منهم حيكون له إحساسه الخاص ومشاعره الخاصة، لا شك، حتى لو سبق له أن حج من قبل، حتى لو كرر الحج. بالمناسبة يعني الذين من الله عز وجل عليهم بالحج وعاشوا هذه المعاني يدركون كم أن هذه العبادة ليست عبادة عادية وبسيطة كما يتوقعون. يعني أنت تقبل على الله عز وجل في الصلاة مرات كثيرة، في صيامك، في صدقتك، لكن الحج يعني لما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمن استطاع إليه سبيلا، المسألة المتعلقة بالاستطاعة بتأكد لك أنه هذه العبادة عبادة عجيبة. لماذا اسمها الحج؟ لماذا هذه المناسك وهذه الأعمال التي نقوم بها في الحج بهذا الشكل؟ لباسنا الإحرام، نيتنا، لماذا في وقت واحد؟ لماذا ليس في أوقات متعددة؟ صح، أسئلة كثيرة. بالمناسبة احنا إن شاء الله تعالى حيكون معنا ضيوف في حلقتنا هنا، حيكونوا معنا إن شاء الله تعالى أيضا في الاستوديو، وحيكون معنا أيضا اتصالات، حنرجع مرة أخرى لأخونا محمد أبو حلقة، وحيكون معنا اتصالات مع حجاج موجودين هناك في مكة الآن، وأيضا يعني بتعرفوهم وما شاء الله لهم حضور جيد وحضور جماهيري. حنسمع منهم كيف هي مشاعرهم، كيف هي عواطفهم، كيف هي معاني الحج بالنسبة لهم. وضيوفنا اللي هون موجودين أيضا حنعيش نحن وإياهم في هذه الدقائق البسيطة هذه المعاني الجميلة التي يمثلها لنا الحج. الحج الذي يعني القصد، هذا معنى الحج في اللغة، لما نقول الحج يعني القصد. وسبحان الله كأن هذا المعنى ينبغي أن يتمثل في حياتنا. اليوم إحنا حياتنا إلها قصد وإلها معنى. الحج بيعطينا هذه الرسالة، بيمثل إلنا يا إخوة يا أخوات والله رسالة الحياة، كيف إنه أنت تختصر حياتك ومعاني حياتك ودلالات حياتك من خلال عبادة الحج. طيب واحد بيقول لي اليوم الحجيج هم اللي بيعيشوا هذه المعاني ونحن منقدرش نعيشها؟ لا، منقدر نعيشها. احنا بحب اسمي انا دائما هذا المعنى بالحج الشعوري، يعني نعيش بمشاعرنا وعواطفنا وننتقل ان شاء الله تعالى بهذه المشاعر والعواطف حتى نمتزج مع اهلنا واخواننا هناك ان شاء الله تعالى. طيب لحين ما يكون معنا ان شاء الله الاخوه اللي الضيوف اللي معنا في الاستوديو، خلينا نطلع نحن وياكم لفاصل قصير ثم نستكمل معكم موضوع حلقتنا اليوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: مول. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5B مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: في طاعة الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
2: اللهم لبيك دائما وسعديك يا ربنا، لبيك بطاعتنا، لبيك بحياتنا كلها، لبيك يا ربي بمقاصدنا وأعمالنا. نسألك يا ربنا أن تكون حياتنا بكل ما فيها طاعة لك وعبادة لك وحمدا لك على نعمائك وعطائك يا رب العالمين. نعود إليكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين الكرام، متابعين على أثير إذاعة حياة فم أيضا ومشاهدين على تلفزيون حياة، نستكمل معكم هذه اللحظات الرائعات الطيبات المباركات في هذه الساعات، في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العجيب الذي يشهده العالم، جميع العالم. وهذه قضية لعل البعض لا يدركها، اليوم هذا اليوم ليس مشهودا فحسب على مستوى الإسلام والمسلمين، بل العالم كله يرقب هذا المؤتمر العالمي، المؤتمر الكبير. كما قلنا، كيف نعيش هذه المشاعر وبشعورنا ونتمثل معاني الحج ونعكس هذه اللحظات الرائعة التي يحس بها أهلنا هناك على صعيد عرفات الآن، وهم يشهدون تجليات تنزل الله سبحانه وتعالى وتفضله عليهم بقبول الدعاء. نسأل الله أن يتقبل فيها الدعاء. وبالمناسبة يا جماعة، الدعاء اللي قالوا عنه العلماء أنه منهما يستجاب مباشرة ومنهما يؤجل ومنهما يدفع به عن الإنسان مضرة أو يؤخر إلى يوم القيامة، كثير من العلماء يرون أن الدعاء في عرفة هو من النوع الأول، يعني غالبه مما يستجاب مباشرة. ولذلك أحسنوا ظنكم بالله وأكثروا وكثفوا هذا الدعاء واسألوا الله سبحانه وتعالى حاجاتكم جميعا. طيب، احنا حيكون معنا ضيفنا ان شاء الله تعالى حنرحب فيه، لكن نذكر ارقام هواتفنا لمن يريد ان يتواصل معنا لنستمع الى مشاعركم وعواطفكم، سواء ممن حج سابقا كيف كانت مشاعره في الحج، او ممن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ان يكتب له الحج في الاعوام القادمه، ايضا كيف هي المشاعر والعواطف التي يعيشها الان مع اهله ومع اقاربه. ما احد منا الا وله صديق او قريب او معرفه الان ذهب الى الحج، وكلنا الان نشاهد على الشاشات وعلى القنوات هذه المواقف هناك. يا ترى ما هي مشاعرنا وعواطفنا؟ خلينا أيضا نستقبل اتصالاتكم على 06-516-20-20 516-20-40 516-20-60 و516-50-20. ودعوني أرحب بضيفي في الاستوديو، فضيلة الأخ الحبيب والصديق والزميل الدائم الأخ الدكتور عامر رضا، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا بك دكتور عامر.
3: الله يحفظك أستاذنا الكريم.
2: الله يحييك. يعني مشاعر عميقة، الواحد ما بيعرف منين بده يبدأ. أولا أنت حجيت، من الله عليك بالحج، الحمد لله رب العالمين. طيب أعطينا أجمل وأعظم شعور يا شيخ عامر، يعني كان عندك قبل الحج لما يعني تيسرت أمور الحج، وبعد أن نزلت عن عرفات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، ربنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، كما رزقت إخواننا أن ترزقنا
2: آمين يا الله
3: موقفا مثل هذا الموقف وزيارة مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم قبره الشريف، وأن لا يحرمنا مولانا دخول الأقصى فاتحين محررين بعزة الإسلام حتى نجمع بين المساجد كلها.
2: اللهم آمين.
3: الشكر لأستاذي وأخي الدكتور سليمان على هذه الاستضافة، وللإخوة والأخوات المتابعين. أنت دكتور سليمان بدك ترجعني 30 سنة.
2: يا الله.
3: 1996
2: ما شاء الله.
3: وكنت في الجامعة الأردنية برفقة شيخنا أستاذنا الدكتور عبد المجيد الصلاحين.
2: ما شاء الله. هذا أول حج.
3: هذا أول حج. الحج.
2: ما شاء الله.
3: ولأني كنت طالب سنة الثالثة ما بطلع لي أني أظل السنة الفصل الأخير، فدخلت في تحدي مع طلاب السنة الرابعة.
2: أيوة.
3: فبفضل الله أكرمني الله عز وجل أني كنت الوحيد في السنة الثالثة، والبقية سنة رابعة،
2: والأصل ما بيطلع إلى السنة الرابعة.
3: فغيروا القانون يومها، والحمد لله دخلت القرعة ومعي زملاء فضلاء كرام على راسهم أخي الدكتور عبد الله الصيفي لعله كان يسمع، لكن الحمد لله الله يسر. أما مشاعر التي كانت، فعرض علي يومها مبلغ من المال، مجموعة من الكتب، مقابل إني أتخلى عن هذا لأنه ما طلع له قرعة. فقلت للأخ يومها، قلت اسمع، بعد ما خلص كل العروض، قلت والله وأمثالها وأمثالها وأمثالها وما القارون فوقه،
2: يا الله،
3: الله دعا.
2: يا سلام.
3: لا يخفى على شريف علمكم أستاذنا والإخوة والجميع المتابعين أن الحجاج والعمار والمجاهدون هم وفد الله، دعاهم فلبوا، فجاءت هذه في قمة شوق وفي قمة حاجة.
2: فما كان يعلم الله. يا الله
3: والله، وأنا يومها إن شاء الله كنت صادق، لو أعطاني أموال الدنيا وما فيها ما تخليت عن هذه الرحلة. فأكرمنا الله برفقة الفضلاء وعلى رأسي أستاذنا وشيخنا الدكتور عبد المجيد، سأل الله أن يحفظه ويمد في عمره، فكانت من أجمل رحلات
2: الدنيا. هذا كان قبل الخروج. الآن إحنا بدنا نأخذ هيك مقتطف سريع من عند يعني ما كان في عرفة، لكن اسمح لنا نأخذ اتصال من أخونا عمر أبو زيتون حتى ما نتأخر عليه. السلام عليكم يا عمر.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
2: يا مرحب بك، أهلا وسهلا،
4: حياك الله ودكتورة وتقبل طاعاتكم.
2: الله يحييك،
4: بخير.
2: سبق لك وحجيت يا شيخ عمر من قبل ولا لسه؟
4: أنا بدأ أقول لك، أنا على السريع، أنا حجيت مرتين الحمد لله.
2: ما شاء الله، الله يتقبل يا رب.
4: يعني واسمح لي في البداية، حجيت الحجة الأولى كنت عزابي، والحجة الثانية كنت متزوج. يعني
2: وين الأحسن منهم عاد بالنسبة لك؟
4: والله الثاني لأنها كانت مع الوالدة.
2: ما شاء الله، الله يتقبل.
4: الثاني لأنها كانت مع الوالدة، كنت محرم مع الوالدة رحمة الله عليها، وكنت مرافق معها يعني، والحمد لله العالمين ربنا عنا. لكن خلينا نسمح لسيدي إنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحج الأولى كانت مع سماحة الدكتور علي الفقير، أصل الله عز وجل أنه يتمم عليه الشفاء ويعطي الصحة والعافية ويقوي. لأنه أنا أول ما دخلت السعودية ما دخلت عمرة، دخلت حج بالتسعين مكان وزير الأوقاف في ذاك الوقت.
2: أيوة.
4: فالحمد لله اللي ربنا أكرمنا بالحج معه ورافقنا، وكانت من يعني حج جميلة جدا. لكن أنا يعني دكتور اسمح لي يعني إذا في وقت يعني
2: صدر.
4: إنه الإنسان لما هناك هو في لما يوصل عند الكعبة ويشوف الحرم ويشوف هالناس كلها ملايين حواليه وكلها بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مش بس بلسانه بحكيها،
2: يا الله
4: أنا بقلبه. ما بدي أشعر بس بلساني، أنا صحيح. بدي معناها غاد إنه ربنا عز وجل إجابة نداء من الله عز وجل.
2: سبحان
4: الله. إنه الله عز وجل إن أنا منقاد يا رب إلك، وأنا مستسلم إلك يا رب، انت وحدك يا رب، وانا الان بين يديك.
2: يا سلام.
4: هي اما هي باللسان كل واحد بيقول لبيك اللهم لبيك،
2: لكن كيف يستشعرها وكيف يعيشها بهذا المعنى الجميل. يا سلام عليك يا شيخ عمر.
4: بالضبط، هذا الانسان انا ما بدي اردد بلساني بس، وانا جميل. كمان يعني سيدي يعني اذا اسمح لي، انه الانسان لما يعيش هاي المشاعر، لما يعيش هاي المشاعر بشوف حاله في عالم اخر.
2: سبحان الله.
4: الان انا بدي اخاطب احنا الان الموجودين الان، مش مشاركين اخواننا الحجاج الموجودين في بلادنا اللي خارج مكة، بنقدر نعيش نفس المشاعر معهم.
2: سبحان الله. كيف؟ هذا المعنى اللي احنا نريده يا شيخ عمر. يعني انت اعطيتنا يعني موقف وجانب مهم جدا في معنى التلبية، كيف ان نعيشه في مشاعرنا وعواطفنا زي ما عشته انت هناك، كيف نستطيع ان نعيشه احنا في كل حياتنا وكل مواقفنا. الله يجزيك الخير يا عمر.
4: انا اذا سمحت يا دكتورنا، انا بقدر اعيش المشاعر هاي وانا الان في الاردن.
2: صحيح.
4: موجود مع الحجاج، لكن بقدر ان اعيش مع الحجاج في الاردن هون او في اي بلد.
2: نعم.
4: بكثرة الطاعة لله عز وجل، كثرة الذكر، الصدقة.
2: صحيح.
4: أيام يوم عرفة زي اليوم، مشاركة الحجاج بدعواتهم، بقلب مشتاق وحنين للحج.
2: جميل.
4: فكل واحد هنا بقدر يكون في يعني يشارك هذه المشاعر.
2: الله يكرمك.
4: الله عز وجل أن يتقبل وأن يعيد الحجاج سالمين.
2: اللهم آمين. اللهم آمين.
4: ويتقبل من كل إنسان دعا دعوة صادقة
2: يا
4: إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وكل مظلوم.
2: يا رب. تسلم يا أخ عمر، ولا تنسانا من صالح دعائك، بارك الله فيك. يعني سبحان الله كيف كل إنسان، تعرف لو اليوم سألنا كل حاج سيكون له مشاعر خاصة مع كل موقف من المواقف. سبحان الله. طيب خلينا نأخذ منك الشعور هذا اللي لما أنت شعرت أنه الآن الحج عرفة خلصت الآن وبدكم تنفروا، كيف كانت الحسيسة يا شيخ عامر؟
3: والله لما كانوا يقولوا هيجتم يوم الرحيل فؤادي، يوم عرفة لسه الفؤاد والقلب والعين والأذن والجوارح، ما في ولا ولا ولا كلمة يمكن أن تعبر عن هذه اللحظة العظيمة يوم أن يفيض الحجاج من عرفة، فلا تجد إلا الكلمة الصادقة بالدعاء والدمعة الصادقة التي تسكب من العين، إنه أنت الآن في لحظة تجلى مولانا جل جلاله فيها، فيقول في عليائه وهو أصدق القائلين قد غفرت لكم. للإنسان أن يعني يتخيل معاصي وذنوب العمر،
2: وما منا إلا ذاك الإنسان المقصر، وما منا إلا ذاك الإنسان العاصي، وما منا إلا ذاك الإنسان الذي يرغب بالتوبة والأوبة، لكن يعني هل يثق أن الله يتقبل منه أو لا؟
3: هذه الكلمة التي يعني تشير إليها أنت دائما ونشير إليها دائما، الثقة المطلقة بالله.
2: يا الله،
3: ما بدنا في لحظة، حتى إخواننا اللي مش واقفين الآن، احنا يعني والله إني أقرأ حديث عمر رضي الله عنه المعروف الذي حسنه بعض العلماء، يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أنصت لي الناس، سكتهم. هذا عرف مشان بده يحكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويلقي بيانه العظيم، وذكر أن الله عز وجل قد غفر لأهل هذا المشعر وهذا الموقف العظيم. عمر رضي الله عنه من شدة الفرح والسرور بمغفرة الله لأهله عرفة، قال: يا رسول الله، هذا لنا يعني خاص
2: فينا، يعني
3: يعني فرحان سيدنا عمر، يعني أنا أتخيل سيدي عمر رضي الله عنه الآن في فرحة لا تعدلها فرح، قال: لنا خاصة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم ولمن جاء من بعدكم. هذه للأمة كلها. فعمر رضي الله عنه طار من الفرح، قال: كثر خير الله وطاب.
2: يا الله،
3: كثر خير الله وطاب. الآن الآن والله وأنا جاي ما أتخيل إلا هذه الكلمة. الأمس كانت لي موعظة بقول بدنا نرفع هذا الشعار: كثر خير الله وطاب.
2: يا سلام،
3: يعني يا أهل الحج 2 مليون، إن القادر على أن وهو سبحانه على كل شيء قدير يغفر لمن حرم هذا الأمر. اللهم اجعلنا معذورين في عذر.
2: يا رب يا رب. تخيل يعني ما ينقصنا إلا فعلا يكون عندنا الإحساس الصادق بهذه المعاني، ترى هي موجودة ومتوفرة، لكن نحن أحيانا نحرم أنفسنا من أن نستشعرها. كلنا يرغب بالتوبة ومغفرة الله سبحانه وتعالى، كلنا يريد هذه التوبة وهذه المغفرة، لكن يا ترى كيف تفاعل نفوسنا معها هو الذي نحتاجه. طيب خلينا إحنا يعني نعيش مع اللي بيستمعونا وبيشاهدونا شيء معاني الحج، وليش يعني إلها هذا الإحساس العظيم؟ هل لأنها مرة واحدة في السنة؟ هل لأنه يمكن إحنا في صعوبة في الوصول إليها بحكم الإجراءات الإدارية، ولا هي كعبادة إلها معنى؟ لكن نأخذ اتصال من أختنا أم أحمد. سلام عليكم أم أحمد.
5: سلام عليكم.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
5: كل عام وانتم بألف خير، وتقبل الله الطاعات الجميع إن شاء الله.
2: انت بألف خير، يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال أم أحمد، حياك الله.
5: الله يحييك. فعلا خزائن الله ملأة إذا وصلنا لهذا المستوى من الفكر، رب راح يكون عنا كما يكون عنا يقين، راح نتوجه لربنا ونشعر بهاي السعادة، وأنا شعرت فيها لما حجيت.
2: يا سلام،
5: من فضل ربنا
2: ما شاء الله. أي سنة حجيت؟ أي سنة حجيت يا أم أحمد؟
5: يمكن حجيت قبل 40 سنة، وحجيت قبل 38 سنة، وحجيت قبل 20 سنة، من فضل ربنا
2: ما شاء الله.
5: فكنت أستغل كل لحظة من اللحظات القرب لربنا، شعرت بنزول الله للسماء الدنيا فعلا، وكأنه كان يقول: خزائني ملأ الدلل، وإيش بدكم؟
2: يا سلام،
5: بالله عشت هذه اللحظات وكانت أجمل لحظات حياتي.
2: يعني رائع لما تعبري عن كل هذه المعاني بكلمة السعادة اللي هي أعظم نعمة. أنا خليني أرجع معك أم أحمد للأول حجة قبل 40 سنة، أكيد ما كانت الإجراءات ولا المواصلات ولا الأمور بسهولة اللي موجودة الآن، وحتى يمكن المعاناة في الخيام وفي المشي وفي الباصات والتنقلات، يعني كنا نسمع عن أشياء عجيبة جدا. كيف كانت حجم الصعوبات اللي تواجهكم قياسا مع لذة العبادة اللي كنت تحسوا فيها في ذلك الوقت؟
5: والله كانت مشقة وتعب وحر، وأمور كانت صعبة جدا جدا جدا، ورغم ذلك كنا نشعر بسعادة ما بعلمها إلا رب العالمين.
2: سبحان الله،
5: عشنا الحج قلب وقالب، شعرنا ربنا معنا الحمد لله، ورجعنا السنة بعدها حجينا من فضل ربنا
2: ما شاء الله،
5: وكان أجمل لحظات العمر. وبنصح الجميع خاصة الحجاج، عند نفرة عرفة وهم بحملوا في أغراضهم، يطولوا روحهم ويصبروا ووسعوا صدورهم، لأنه الحمد لله رب العالمين، يعني ما يخسر الواحد هذه اللحظات ولا هذه السعادة
2: يا رب
5: ولا هذه الأيام هذه. وكانت من أجمل الأيام. لا
2: تسلم
5: توقف.
2: تسلم يا أم أحمد. يعني يا ريت يا ريت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ يعني صوتك ورسالتك هذه ونصيحتك هاي الثمينة، نصيحة المجرب، يا رب يا رب أنه يبلغها لكل أهلنا هناك ويقرها في قلوبهم، مع أنه الكل بنصحهم والكل يعني بيتكلم معهم في هذا الأمر، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوصل رسالتك هذه إلهم يا محمد ويقرها في قلوبهم، وأرجو أنك أنت ما تنسينا أيضا من صالح دعائك. بارك الله فيك يا أم أحمد. يعني شوف المشاعر يا دكتور عامر، قلت لك لو بدنا نفتح دفتر مشاعر كل الناس بشيء بكون شيء عجيب. طب الحج بهذا المعنى يا شيخ عامر، لما نقول حج أولا في مواقع أوقات معينة، أعمال مخصوصة معينة، جهة واحدة متوجهة إلها، يعني في تفصيلات عجيبة جدا، إيش هي فلسفة الحج ومعنى الحج بهذه الصورة في إسلامنا؟
3: من المعاني اللي بتجول في خاطري موضوع الانضباط. الانضباط، انضباط الوقت، انضباط المكان، انضباط التوجه.
2: جميل، قبلة واحدة، يعني
3: رب واحد يعبد سبحانه،
2: وحتى أعمال وإجراءات واحدة. جميل،
3: انضبطت منذ 1400 سنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني فتلقاها الناس بالقبول. أستذكر في هذا مقولة عمر رضي الله عنه، رايح يقبل الحجر الأسعد، أعلم أنك حجر لا تضر، لكن القضية خذوا عني مناسككم. هذا التسليم، هذا التسليم،
2: حتى الانضباط بالضبط في التسليم لأمر الله،
3: لأمر الله. يعني هي القضية مش بس يعني ماشي، أنا مرات كانوا يظلوا يقولوا بعض الناس امشي بدون ما تسأل وبدون فهم، لا لا مع فهم. صحيح. هذا الاستسلام الواعي. صحيح. على بصيرة أنا ومن اتبعني.
2: بالمناسبة وأنت تعلم دكتور عامر، لما عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام، ابن عباس رد عليه قال وما أدراك أنه لا يضر ولا ينفع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الأسود أو الحجر الأسعد ياقوتة من يواقيت الجنة سودتها خطايا البشر، يأتي يوم القيامة يشهد لكل من استلمه. يعني شوف هذا المعنى والإحساس اليوم، يعني زي كأنه سجل التشريفات الربانية، كل اللي بيجوا من هناك بمروا من أمام هذا الحجر بإشعاعاته التي جعلها الله عز وجل فيه يسجل اسمه في الخالدين.
3: أنا أظن وأعتقد جازما من باب ثقتي بسيدنا عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يوصل فكرة الاستسلام، وإلا هو الذي علمنا فيه وهو الملهم والموهوب، ولو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه، فكيف يعني لا يفهم، لكنه أراد أن يوصل للناس لأنه فيما كان يرى أو فيما سيأتي ناس عبارة عن سامحني بالتعبير فلسفجية. إذا القضية مش مادية يراها هو يعني يقول له 100 واحد شافها، مليون واحد شعر بأثرها، ملايين اللي قاعد بتحج هذولا، إلا أنت يعني تفصل على مقاسك. وبالتالي أنا حقيقة أقول أن الاستسلام المطلق لله عز وجل على بصيرة وعلى وعي، يكفي أن الله تعالى أمر. جميل. وهو الحكيم،
2: والإيمان هو تسليم. يعني أنت إذا بدك أنت لا تصدق إلا بالأشياء اللي بتمسكها بإيدك وتشوفها قدامك، هذا ما هوش إيمان، هذا طبيعي أي واحد فيه، لكن حقيقة الإيمان هو التسليم بهذه الغيبيات وهذه المجهوليات. طيب في نقطة الانضباط شيخ عمر، ما بدي أنا ألوم، إحنا في يوم في أجواء رائعة وطيبة، لكن ما دام إحنا أمة منضبطة أو الأصل إنه كل شيء فيها منضبط بهذا الشيء، ليش اليوم مش قادرين نعكسه هذا في بيوتنا، في شبابنا، في مواعيدنا، في أعمالنا، في في في سلوكياتنا الفردية والجمعية على مستوى الأمة اليوم؟
3: والله هذا أنا أقول نحتاج إلى إعادة فهم للدين من جديد. واجبنا إحنا المشايخ والعلماء، واجب المربين، واجب المدارس، واجب الجامعات، واجب الآباء والأمهات، وأن نعكس أجمل صورة ونقول هذا ديننا. يعني أي شيء جميل، أي شيء راقي، أي شيء رائع، أنا أعتقد جازما أن له في ديننا أصل،
2: سبحان
3: سواء فقهنا الآن أو ما فقهنا، وأيضا ومما لا تعلمون كما قال الله، لكنها موجودة، وهذه تحتاج إلى بصيرة وفهم. وبالتالي
2: جميل، لذلك لما اليوم نحن نقول معاني الحج، صحيح اللي بيحجوا 2 مليون ولا 3 مليون أي كانت تقديرات، لكن يبدو أنه نحن على مستوى الوعي والثقافة في الشعوب الإسلامية ما عمالنا بنعكس حقيقة الحج وهذا المؤتمر العالمي وكدورة تدريبية إن نعكسه في في في واقعنا. يعني اليوم 1.5 مليار مسلم، طب صح هم بيشاهدوا الحج، لكن هل يعني هناك توعية؟ ما أدري أنا والله حسب ما بطلع يعني قليل، يعني إحنا بنساهم جزء من هالتوعية، لكن هل هناك خطة مرتبة عالميا للمسلمين.
3: جميل.
2: ومو بس للمسلمين، احنا نوصلها للآخرين يا جماعة. احنا ديننا مش لإلنا فقط، نحن بدنا نقول للعالم أجمع هذا الإحساس في النظافة، في السلوك. جميل. في الانضباط، في المعاني. ليش ما يكون في عندنا توعية وتثقيف نوصلها للعالم؟
3: والله هذا من أوجب الواجبات، يعني حبذا لو يعني على سبيل احنا المشاعر وبدنا ننقلها إلى مشاعر، حبذا لو إخواننا اللي راجعين كل واحد لما يرجع يكلم الناس بهذا. يعني أنا ما بدي يقول لي والله أنا تعبت، والله أنا مشيت 5 كيلو. يا سيد الله يعطيك العافية، ما أنا بنزل على السوق.
2: صحيح.
3: أشتري قميصين وبنطلون وبمشي مع فارق التشبيه في المكان، لكن القضية بدي يرجع.
2: ما ننقل السلبيات برضو. جميل.
3: يعني أن أنقل هذا الوعي لمن يأتي يزورني بكرة لما أرجع. 3 أيام إخواننا إن شاء الله بيروحوا، 4 أيام. صحيح. ونسأل الله أن يعود بذنب مغفور وعيب مسور وعمل تقبل. لكن نصيحتي لمن يسمعنا منهم أن ينقل لنا أطيب الأشياء التي رأى، وأجمل الأشياء. جميل. التي رأى، وأطيب المشاعر التي رأى، حتى يهيج القلب المؤمن.
2: جميل.
3: ما شرط أني أروح السنة الجاية، يكفيني.
2: صحيح.
3: أني أقصد، والنية هي القصد.
2: صحيح.
3: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. صحيح. على الله. أنت الآن لما تحط النية، والنية هي القصد للسنة القادمة. صحيح. إذا أنا الله تعالى أكرمني بها أنعم وأكرم، أنا مشي. إذا أنا حرمت لشيء يعلمه الله تعالى، على الأقل بيت النية وعشت هذا الأمر. وهذا أنا بصراحة وأنت أستاذنا يعني في التفسير، لما مولانا قال فمن فرض فيهن الحج ونوى، يعني أنت الآن ناوي للسنة الجاية، اجعل أعمال الحج تستشعرها كل يوم قبل ما تروح. طب يعني مش شرط أني أطوف. طب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بدهاش روح لهناك، بده روح هون قلبه.
2: صحيح.
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: استطيعها هنا. نعم.
3: استغفروا الله، لما الله تعالى قال فإذا قضيتم مناسككم في الأولى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، وبعدين قال واستغفروا الله، بعدين واذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد. كل مرحلة من المراحل تنقلني إلى كل العام، فلا تنقطع شعائر الحج.
2: جميل.
3: في مشاعرها.
2: جميل. جميل. يعني أنا كحاج بقدر أني لما أرجع أواظب على هذا المعنى، وأنا كإنسان في هون عارف هذه الأشياء لازم أني أنا أعيشها ولازم أني أنا أمارسها ولازم أتمثلها في حياتي. وأنا النظرة الإيجابية اللي تضلت فيها أنا يعني مسرور أنها تكون موجودة، وخليها رسالة اللي بسمعونا الآن، بكرة اللي جايين حجاجنا وأقاربنا ومعارفنا. فعلا ما نروحش ندور نحن وياهم على المصاعب وعلى الأشياء السيئة، خلي الجلوس واللي قاعد دين أولادنا وأهالينا بسمعوا المعاني اللطيفة والمعاني الجميلة والمعاني الحلوة اللي صارت معهم هناك، وخلينا نتجاوز الأشياء السيئة والسلبية اللي يعني اللي عاشوها. طب إحنا في عنا أشياء كثيرة، ممكن بعض الناس اليوم بيقول لك يا عم إحنا لما تقولون عن لباس الإحرام أكيد بتذكرونا بالآخرة، وأنتوا بتقولون الحج يمثل رحلة الآخرة، لما بتتكلموا لنا عن الطواف، لما بتتكلمون حتى الطواف حول الكعبة أو الطواف بين الصفا والمروة، القرآن سماه طواف يعني فلا جناح عليه أي طواف بينهما، أو إحنا بنسميه السعي، يوم التروية طبعا عرفة حنجيله، إحنا لسه لقدام شوي بدنا نكثف الجهود فيه. لكن هذه المعاني إيش هي تفصيلاتها في حياتنا؟ كيف ممكن زي ما تفضلت في معنى الانضباط إن نعيش المعاني الأخرى اليوم في حياتنا نحن وفي مشاعرنا وعواطفنا؟ شيخ عامر
3: دكتورنا الكريم، هي القضية اللباس. المؤمن صاحب ذوق في لباسه، مولانا سبحانه صح علمنا هذا، يعطيني معنى التجرد. هو أنا بس بدي أنا يعني بصراحة ماشي، والله أنا بتذكر في هذا اللبس موضوع لبس القبر ومش عارف إيش، بس أنا بتذكر إشي أعظم كمان قبل القبر ونحن في الدنيا، التجرد. الناس الآن في قلوبها علائق وعوائق كثيرة تعيقها عن الوصول إلى الله عز وجل. أنا لما خلعت هذه الملابس والزينة قديش تأخذ من وقتي؟ أنا بدي في لحظة من اللحظات أتجرد إلى الله، حتى وأنا لابس أجمل الثياب، مو شرط ملابس الإحرام، مو شرط
2: من داخلي جوات قلبي أحاسيس.
3: قلب. أنا متعلق بالله عز وجل. في ناس عنده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن بعض القلوب متعلقة بالثياب، قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة والخميص. إذن القضية في ناس فعلا عندهم هذا، ما في تجرد. فلما يأتي الحاج أو المعتمر فيخلع الثوب العادي الذي يلبسه دائما، فيتجرد من كل ما يشغله عن الله تبارك وتعالى ويتصل بالله تبارك وتعالى في مظهر فيه الوحدة.
2: جميل، وهذا معنى حتى للزهد لا يعني الانقطاع وترك الدنيا، ولكن أنا زي ما تفضلت أنا عايش في الدنيا بقدم كل الأسباب، لكن الدنيا جوا قلبي ولا في إيدي، هذا هو الفارق يعني.
3: نعم. فإذا فعلا بدأت بهذه التلبية، أنت في اللحظة التي تجردت من الثوب قلت للرب لبيك سبحانه. فأنت إذا مولانا يريدك في الناحية العلمية أنت متفوق، لأن أنت قلت لبيك.
2: صحيح.
3: هي بس قضية بدي أروح على الكعبة. طيب لبيك في علم الذي أطلب، لبيك في إتقان وظيفتي. يا أستاذنا الآن عندنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، بتقول لربنا لبيك.
2: يعني التلبية ليست مجرد كلمة، هو لبيك إيش معناها؟
3: منهج حياة.
2: أقول لبيك معناها إيه؟ لبيك يعني أنا أستجيب لك،
3: أستجيب استجابة وراء استجابة. فإذا لبيت اليوم بالعمرة وغدا بالحج، بعد ما أرجع من الحج ربنا سبحانه لما قال ووعد على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام رجعك يوم ولدته أمه،
2: طبعا الآن
3: هاي الحلة.
2: معنا صاحبك وصديقك، حيكون معنا وصاحبنا وصديقنا وأخونا العزيز الدكتور حسن شموط، أيضا هو مع الحجاج ممن لبوا هذا النداء، وأحببنا أنه يكون بيننا وبينه تواصل، نشوف كيف مشاعرهم وعواطفهم هناك. دكتور حسن السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله دكتور.
2: تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير. والله نغبطكم يا شيخ حسن، يعني احنا سبحان الله نحس بأحاسيسكم ومشاعركم. طمنا عنكم اولا، كيف الامور والاهل والناس اللي عندكم واهالينا واخواننا جميعا؟
6: اجمل من هذا الامر، اجمل من هذا الشعور، اجمل من هذا الموقف، يعني لن تجده في حياتك مهما تسمع الله. مهما يحدثك الناس لن تستشعر هذا الامر الا بوجودك حقيقه في ذلك المكان.
2: ما هي هذه المشاعر يا دكتور حسن؟ يعني لما الناس تسمعنا اليوم وبيقولوا لنا معقول، يعني اللي جرب الحج بيحس باحساسنا، اللي ما جرب الحج بيقول معقول، يعني طب ايش افيضوا علينا من هذه المشاعر؟ ايش المعاني اللي الان انت بتحسها بنفسك من حولك مع الموجودين معك في هذه الرحله المباركه؟
6: والله يا دكتور سليمان، يعني هي مشاهد عظيمه تهتز لها القلوب.
2: نعم.
6: الأرواح تخشع فيها، معاني الإيمان، معاني العبودية كلها تظهر في أسمى صورها في هذا المكان.
2: جميل.
6: المشاعر تفيض، يصعب أحيانا الكلمات أن تصف هذه المشاعر، لكن حينما ترى من حولك بين باك، عبرات تسكب، أشخاص ساجدين، أكف ترفع إلى السماء تقاطب الله سبحانه وتعالى، من هو بجانبك لا تعرفه ولا يعرفك، لكن ترى فيه الدموع المتساقطة والمناجاة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء جاءوا بآلام وأمال، قلوب مثقلة بالذنوب، طالبة الرجاء والرحمة من الله سبحانه وتعالى، طالبة المغفرة. انشغلوا، يعني جاءوا من عالم منشغل بالأمور الدنيا إلى عالم مليء بالسكينة والطمأنينة.
2: يا سلام.
6: مع تلاشي الفوارق بين الناس، فلا غني يعلو على فقير ولا فقير يتميز أو قوي يتميز على ضعيف.
2: يا سلام.
6: هنا في هذا المكان تشعر أنك نعود إلى أصل واحد. القيمة الإنسان الحقيقية هنا تشعر أنها ليست في ماله ولا في المنصب ولا في المكانة، بل مدى قربك إلى الله سبحانه وتعالى. لما لما لما لما ترى هذه أكف ترتفع إلى السماء سبحان الله، أكف الضراعة، مشاعر في القلوب والله إنها يعني تتدفق بصورة يعني يصعب أحيانا التحكم بها.
2: جميل.
6: كما قلت لك، هناك من يذرف الدموع دوبة وندما على ما فات، هناك من يبكي شوقا إلى رحمة الله، هناك من يدعو لأهله لأبنائه، هناك من يدعو حتى للدنيا وهذا كله مباح، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له أماني في الدنيا. يعني هناك من يدعو من أوصي أن يدعى لغير أن يدعو لغيره، فكل هذه المشاعر والله متحققة.
2: جميل.
6: رغم اختلاف الألسن واختلاف الأعراف.
2: هذه النقطة كنت أود أسأل عنها دكتور حسن. يعني أنت الآن وأنت تنظر يمينا ويسارا تجد الأبيض الأشقر الأسمر، تجد العربي، تجد غير العربي، ألسنة متعددة مختلفة، يعني وهم يتوحدون على مشاعر واحدة، هل بتحس بهذا المعنى، معنى الأخوة الحقيقة اللي خاطبنا فيها القرآن، هل بنحس فيها هناك بمعنى عملي وإجرائي فعلا؟
6: نعم يعني مشاهد عمليا وإجرائيا. أولا يعني الجميع يتعاون مع بعض البعض باختلاف اللغات. أنت يعني قد يكون بقربك جنسية غير عربية، لكن مدى التعاون والتآلف الموجود هذه في صور لا نراها في الوضع العادي سبحان الله، لكن هذه تتجلى في هذا المكان سبحان الله، في مكان عرفة وفي مكان الحج ما في حواجز أحيانا سبحان الله، رغم اختلاف اللغات والأعراق، لكن سبحان الله تجد أن هناك خطاب الإمام، خطاب شعور المكان يتجلى في هذا الوقت والله سبحان الله.
2: سبحان الله. أنا ما بدي أطول عليك يا دكتور حسن،
6: كأن القلوب تتحدث لغة واحدة.
2: جميل، أحسنت، هذه القلوب فعلا تتحدث لغة واحدة. ما بدي أطيل عليك، لكن بهمني جدا أسأل سؤال يعني مرتبط في اليوم الحج. لما بنتكلم في إحنا 2026 يعني 1447 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قياسا مع سنوات سابقة، اليوم في نسبة وعي وتقدم عند الناس وانتباه ومعرفة في أحكام الدين وتفصيلاتها، هل بتلاقي هذا شيء فعلا منعكس اليوم في سلوكيات الناس هناك ووعيهم وإجراءاتهم، ولا لا لا زال في عندنا شوية هيك يعني بعد عن هذا الجانب؟
6: لا في تطور صراحة، في حتى عند الناس وعي الناس. ربما المخيم اللي أنا موجود فيه وجدت يعني تعامل راقي من الأشخاص، وجدت أن الناس عارفة ماذا ستفعل، ماذا بعد الآن، مزدلفة، ماذا سيحدث في مزدلفة، ثم ماذا سيحدث في منى. المعلومات الشرعية عند الناس سبحان الله معروفة، حتى على أمور بسيطة يعني قد يسألك البعض سواء عند الرجال أو النساء على أمورهم، دليل على أنهم أصبح عندهم وعي شرعي وأصبح عندهم اهتمام في الأمور الشرعية حتى يعني يؤدوا الحج على أكمله.
2: جميل جدا، الله يجزيك الخير يا دكتور
3: الله
2: حسن.
3: الله يتقبلك يا دكتور حسن.
2: معنا الدكتور عامر القضاء طبعا في الاستوديو، بسلم عليك.
6: حياك سلم على الجميع. الله يسلمكم جميعا ان شاء الله،
2: ولا تنسانا
6: الله يسلمك وجميع مستمعي حياة ان شاء الله.
2: الله يحفظك، لا تنسانا من صالح الدعاء يعني لعموم المسلمين والمستمعين وخصنا احنا يعني الله يرضى عليك، يعني احنا اصدقاء واقارب يا شيخ حسن، هذه فرصه
3: في نسب.
2: ايوه ونسب، بدنا نكون انانيين اليوم يعني تحملنا الله يكرمك
6: ان شاء الله.
2: طيب دكتور حسن عضو رابطة علماء الأردن وأستاذ الشريعة والفقه في جامعة جرش، كل الشكر والتقدير لك، وأسأل الله أنه يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، بارك الله فيك. شوف يا ستير، الرسائل دائما إيجابية شيخ حامر، يعني اللي بنسمعها واللي بنتعامل معها كلها إيجابية، وهذا بصب في النقطة اللي تفضلت فيها وفي المعنى اللي أنت تكلمت فيه. الصورة الإيجابية اللي بدنا نشوفها اليوم في فترة الطواف، يعني الناس قلت الحجر الأسود، بس برضو إحنا بنطوف يعني حول الكعبة، بنشرب من ماء زمزم، بنطلع يوم التروية هذا الذي يعني يسمى بيوم التروية، هذه المعاني كلها بتوحد مشاعرنا جميل، بتعلمنا الانضباط جميل، قلت لنا في اللباس بيعلمنا كيف نتعامل مع الدنيا. إيش في رسالة أخرى عميقة بتحس من هذه المعاني أنت عشتها أصلا في الحج وهي لازم تنعكس في واقع حياتنا ومشاعرنا اليوم؟
3: في الحقيقة موضوع الالتزام المطلق والطاعة، موضوع زمزم الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
2: جميل.
3: سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام قال أسكنت من ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ليتحول هذا المكان إلى مكان مزروع بالإيمان، مزروع بالمؤمنين. إذا لم يستطع المؤمن أن يذهب بنفسه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

0: أمر ما ينقطع أبدا،
1: يعني محاط المؤمن بزراعة إيمانية
0: إيمانية
1: مشاعرية أو شعورية حتى هناك في المسجد.
0: هذا لعلي أقول إنه هذه النفسية العظيمة التي زرعها إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجته وابنه عليهما السلام، ليتحول تتحول طاعتهم لله وتسليمهم لأمر الله إلى حياة جديدة. يا إبراهيم الله أمرك إذا لا يضيعنا، طيب بعد شوي خلصن الأكلات وخلصن الميات، الزاد اللي معاي خلص، وإذا بها تسعى ولا تيأس.
1: هنا في معنى جميل متعلق بموضوع السعي، يعني والطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة مرتبط بحركة هذه المرأة. يعني هم اليوم بيقولون المرأة ودور المرأة ومكانة المرأة، والله في إحساس وربط عجيب ممكن يكون في هذا.
0: والله إنه لما تجد، إحنا دائما بتأسف يعني بالكلمة هاي، بتأسف إنه لو علموا ما في الدين من الخير والله ما اختاروا إلا ما قال الدين. يا جماعة عمل المرأة صار إلنا شعيرة، صار إلا منسك روحتها وجيتها
1: على ابنها،
0: روحتها وجيتها صار جزء من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فصار إلنا اللي بده يروح على الحج والعمرة بده يسوي زيها. أي واحد
1: ما مش مبالغين احنا في هذا الكلام يا دكتور؟
0: يا سيدي ما دام الله قرر ونعمل مبالغة،
1: يا سلام.
0: نحن نريد أن نحترم. ومن هي المرأة؟ احنا عندنا الكلمات أربعة، إما أنها أمي والجنة تحت قدميها فالزمها،
1: يا سلام،
0: وإما أنها أختي وهي رحم متعلقة بعرش الرحمن،
1: يا سلام،
0: وإما أنها زوجتي وما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وإما أنها ابنتي وهي ستر من النار،
1: يا سلام.
0: فأنا محاط
1: بالنعيم، يا سلام.
0: بالنعيم المقيم، ما أحد يزاود، ما أحد يستطيع أن يفتح فمه بكلمة على موضوع المرأة والدين. احنا بنقول قبل 1400 سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آلاف السنوات إبراهيم الخليل عليه السلام زوجته فعلها تشريع لنا وعبادة لنا، مشينا مثلها، وسعيها مأجور. يا أيتها الأم الرؤوم، إن سعيك على ولدك على ولدك وعلى ابنتك وعلى زوجك وعلى بيتك
1: عبادة
0: مأجورة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعلمك، أمن أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. يعني أنا لأتخيل الأم الصالحة أو المرأة الصالحة في يوم القيامة، ونحن في يوم عرفة الذي يشبه يوم القيامة، أتخيل المرأة واقفة، المرأة الصالحة تصير تقول تعد 1 2 3 4 حاب أدخل من هذا الباب، وماذا علي؟ قال الصديق يا رسول الله، وهل على الإنسان يعني من حرج أن يدخل من الأبواب الثمانية؟ قال وأنت منهم. رب كريم،
1: سبحان الله،
0: كثر خير الله وطاب. فهي مشاعر للمرأة، مشاعر للمرأة واحترام المرأة وتقدير المرأة وكينونة المرأة وتقديرها في مجتمعها، وأعظم مجتمع لها في بيتها، أعظم هذا المجتمع المصغر التي تكون فيه ملكة فيه وتكون طائعة لله عز وجل فيه.
1: عجيب أنه يعني الحج فعلا لهذا المعاني وغيرها، طبعا بنحس أنه هو ارتباطه مش فقط في هذه المرحلة الزمنية وفي هذا الوقت، وإنما هو يرتبط بكل عبادة، بكل معنى من معاني ديننا، يعني بنظرتنا للحياة، بنظرتنا للمرأة، بنظرتنا للآخرة كما يمثل هذا اليوم وراح نجيله إن شاء الله تعالى. لكن أنا بدي أقف معك دكتور عامر أيضا في سلوكيات وأخلاقيات، أحيانا نحن بنقول طب مثل ما تفضلت، لماذا رب العالمين قال فمن فرض فيهن الحجة ركز فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ اليوم لما بنتكلم عن الصبر، التواضع، ضبط النفس، تجديد التوبة، تجديد النية، إعادة بناء الإنسان، هذه المعاني كيف يعني فريضة الحج وعبادة الحج كيف تعكسها في واقع حياتنا اليوم؟ مو فقط لأني أنا حجيت، لا، لأني أنا كمسلم بدي أعيش مشاعر الحج هاي وأحاول أطبقها اليوم حتى يكتب الله لي في ضوء ذلك الحج إن شاء الله تعالى.
0: يا رب. هذاك اليوم واحد خرب معاه الجهاز، فبقول بدي أروح على تصليحه، فقال له بده إعادة فرمته وضبط مصنعية، فخطر في بالي وكتبته، قلت والله إن فريضة الحج إعادة ضبط مصنعية كما صنعنا الله يوم
1: أن ذلك يوم ولدته،
0: كيوم
1: جميل
0: صنع الله الذي أتقن، فيوم أن خلقنا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنقياء أتقياء مخلصين من كل الذنوب، ما ولا إشي ولا إشي ولا إشي. وأخونا وأختنا الحاج يعودون كذلك، فرمة جديدة، الشطارة الآن كل ملف بده يجي على جوارحك بدك تدير بالك، كل ملف لأنه في ناس بتسعى
1: إعادة تنزيل الملفات
0: بالضبط.
1: تعمل جديد
0: بدك تعمل يا سيدي.

0: جديده ما بدك الاعمال يا سيدي، افتح ملفات جديده، افتح ملفات جديده خليها اريح للجهاز. هذه الجوارح مثقله، هذه الجوارح مثقله تريد اعاده فرمتها من جديد. وبعدين ترى حتى في العوده الان من جديد في ناس بيحاول يهكر.
1: صحيح في صحيح.
0: فالشيطان
1: لن يفتر.
0: النبي عليه الصلاه والسلام لما خط خطا مستقيما وبعدين خطوطا من هون ومن هون، قال وهذا على راس كل خط كل مزلق كل واحد شيطان قاعد بينادي عليه. وبالتالي موضوع التهكير، واحنا عارفين اصلا لما يدخل على التهكير هو شو بده يعمل؟ بده مشان يستغلك ويعزر عليك باللهجه البلديه ويحاول ان يفضحك في يوم تحب ان تكون فيه سعيدا. ولهذا اللي بيهكروا بيقول لك انا ماسك عليك ممسك. طب ما في يوم قيامه، في يوم قيامه
1: الشيطان بيهكر، النفس بتهكر والانسان من حواليك بيهكر،
0: وصحبته السيئه هذا اللي شبابنا وبناتنا وابنائنا، الصحبه السيئه ندير بالنا منها. وبالتالي لما انا بضل منظف ملفاتي، ولهذا تابعوا بين الحج والعمره فانها تنقي الفقره والذنوب، والعمره الى العمره كفاره، والحج الى الحج. اذا هذه كلها مواسم.
1: بدنا نختم معك يا دكتور عامر في ترتيب هذه الملفات. انا بهمني جدا اليوم واحد لما نقول له هذا الكلام ويحس انه مش بس في الحج، يعني انا ذكرت انت في الصيام تقدر انك تعيد هذا الشيء في في في في عبادتك العاديه، في صلاتك تعيد انت هذا التجهيز خلينا نقول، واعاده النفس من جديد. ايش الملفات اللي بدنا نرتبها؟ احيانا بتختلط عندنا ملفات الايمان، ملفات الحياه، ملفات العمل، ملفات الصلاه في العباده، حتى ملفات الاسره، ملفات الابناء. شو الاهم الملفات اللي ممكن المسلم انه يعتني فيها ويرتبها وينظمها في حياته؟
0: قول نبينا صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه، اشتغل على قلبك
1: اول شيء،
0: القلب.
1: جميل.
0: انجو سعد فقد هلك سعيد. انا بدي الان نفسي يوم القيامه، اللهم نفسي، فانا بدي اشتغل على قلبي بتزكيته وتربيته وتهذيبه وتوجيهه وتنظيفه، فانه يصدأ وجلاؤها ذكر الله. جميل. كلا بل ران على قلوبهم. صناعه كامله، تربيه النفس وتزكيتها والعمل عليها طول العمر. الامر الثاني وهي من اعمال القلوب التسامح. والله يا دكتور سليمان إني من أجمل الأعمال التي أراها وأدعو إليها التقرب إلى الله. الناس بيقولوا 100 ركعة، والناس بيقولوا 100 ختمة، وأنا بقدر 100 ختمة، وأجري أنا بقدر 100 ركعة، لكني بقدر. وأنا كما قال ذاك الصحابي لا أضع رأسي على وسادتي وأحقد على مسلم.
1: شوفوا اليوم إحنا أصلا بدنا إياه في عرفة، شو هو اللي في عرفة اليوم؟ إيش هو أصلا؟
0: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني ما قلت قول الله تعالى في سورة النور وليعفوا وليصفحوا. ما أجملها هيك هسا وانت قاعد، أخويا أختي اللي قاعدين بيسمعوا واللي بيشوف، يا رب من أجلك سامحت من أساء إكراما لك، لعلك في يوم تقول صفحت.
1: طبعا أنا ناسي تلقائيا، هذا ما بيجي في هذه الدائرة إنه أنا ناسي والله مين أساء اللي ومين
0: خلاص أسائل. عند الله وما كان ربك نسيا، يعطيك هالأجر وانت مش قاصده، بس انت سامحته. هذه النفسية إخواننا الأطباء قاعدين بيحذرونا، بيقولون الضغط دير بالك من العصبية والزعل، السكري دير بالك من الزعل، المفاصل وجرينا الزعل. طيب ما دام هيك شو جابره الواحد؟ خلي يكون هيك نقي تقي خفيف لطيف مع الناس.
1: جميل جدا، يعني هذه المعاني لا تنتهي.
0: وانا مسامحك سيد
1: الله يزد. ان شاء الله احنا ما بيننا الا كل خير، احنا بيننا المحبه واعلى ان شاء الله تعالى، والمسامحه دائمه وكل مستمعينا ان شاء الله تعالى. يعني والله انا سعيد انه يعني بوجودك دكتور عامر، وبودنا ان شاء الله تعالى هيك انه ما تنسانا من الدعاء وتخصنا فيه ان شاء الله تعالى. ويعني سعيد جدا بهذه المعاني، وانا اتمنى فعلا اللي بيسمع لنا يعني يكون رسالتنا وهدفنا الأساسي إنه كيف نعيش هذه المعاني في حياتنا. كثير من اليوم جالسين أمام الشاشات بنقول يا ريتني مع الحجاج، يا ريتني معهم. طب ممتاز، بإمكانك زي ما تفضلت أخي دكتور عامر، بإمكانك وأنت الآن موجود هنا أمام الشاشة إنك تعيش هذه المعاني وتعكسها في واقع حياتك. مش هذا هو المطلوب؟ إيش بدك أكثر من هيك؟ لا تنتظر إنه والله لازم إني أنا أحج. ما بتعرف، يمكن الإنسان يموت قبل أن يكتب له الله الحج، لكن بصدق نيته يمكنه أن يحقق ذلك. طيب كل الشكر والتقدير دكتور عامر، وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. وأعزائنا المستمعين، نحن لازلنا متواصلين معكم إن شاء الله تعالى في فقرتنا هذه. والآن إحنا الأوقات الأخيرة الحساسة، هذه الأوقات اللي فعلا تتحرك فيها النفوس وبتشتاق فيها لهذه اللحظات، لحظات المغفرة ولحظات استجابة الدعاء. حنكمل معكم إن شاء الله تعالى فقرتنا هذه إلى تقريبا 7:30، وحنعيش معاني عرفة ومعاني النفرة ودلالات الدعاء وهذه الأمور جميعها إن شاء الله تعالى. لكن بعد الفاصل انتظرونا، نعود إليكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: في طاعة الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا متابعينا ومشاهدينا، نسعد دائما بصحبتكم وبخاصة في هذه الأوقات الإيمانية الطيبة المباركة. نحن نعلم أن هذه الأوقات تحتاج إلى أن نتوجه فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى، لا تحتاج منا إلى كلام كثير ولا إلى أن نملأ أوقاتنا بهذا الكلام إلا بقدر ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني العظيمة التي نعيشها في الحج، الحج الذي معناه القصد، يعني حياتنا لازم يكون لها قصد، وأول قصد أن نتوجه لقبلة واحدة، وهذه القبلة رسمها إلنا ربنا سبحانه وتعالى على مدار سلسلة هؤلاء الأنبياء السابقين أجمعين. لما بنلبس نحن لباسنا اللي بنتجرد فيه من كل معاني الدنيا ونتوجه فيه إلى الله عز وجل بهذا الصفاء وهذا النقاء، لما نروح وندور هذا الدوران الذي ندوره دوران يساري بالمناسبة، ندور فيه مع كل خلايا وكواكب ومجرات الكون، لأنها تدور هذا الدوران نحن ندور معها، حتى نشعر فعلا أننا منسجمون مع هذا الوجود ومع هذا الخلق ومع أمر الله سبحانه وتعالى. نطوف هذا الطوفان أو هذا الطواف ونبدأ من عند الجنة، لأن آدم عليه السلام كان في الجنة، وننتهي عندها عند الحجر الأسود الذي هو ياقوت من ياقوت الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شربنا لماء زمزم، هذا الطواف بين الصفا والمروة، بالمناسبة سبعة أشواط من الصفا ثم نمر عنها، الصفا من الصفاء والمروة من المرور، وحياة الإنسان هي هكذا، كل مراحلنا سبع مراحل في حياتنا منذ نولد وأطفالا ثم شبابا ثم رجالا ثم شيوخا ثم كهولا ثم إلى آخره، هذه كلها مرحلة صفا ومرور، نمر بها إلى منى، ننتقل بها إلى عرفة التي تعطينا معنى أن نعرف أنفسنا وتعطينا فيها معنى الآخرة ومعنى الحشر. والناس هناك مثل نمرة، نمرة النمر المرقط متنوع، والناس في أرض المحشر ترى متنوعين، وإحنا شايفينهم اليوم وحنعيش معاني عرفة ودلالاتها، وبعدين منى ومزدلفة ورمي الجمرات والهدي، معاني كثيرة، كيف بدي أعيشها أنا بقصد الحياة؟ كأن الله يريد أن يقول لنا رحلة الحج هي رحلة الحياة. ولذلك لا عجب أن تكون أكثر سورة في القرآن تكلمت عن الإنسان والناس سورة الحج، والعجيب أن الله لم يقل وأذن في المؤمنين بالحج يأتوك رجالا، قال وأذن في الناس، كل العبادات المكلف فيها المؤمنون، لكن الحج هي للناس، لأن المعنى الذي يقصده ربنا من فريضة الحج هي للناس. هذه المعاني لازم نعيشها ولازم نحس فيها بمشاعرنا وعواطفنا، ولازم نعيشها بمعاني إيمانية في سلوكنا وأعمالنا، ولازم نعيشها في تصوراتنا وفي معاني عقولنا التي ترسخ في نفوسنا إن شاء الله تعالى دائما. أعزائنا المستمعين الكرام مشاهدينا، يعني كثير سعيد جدا أنا يكون معي ضيف أنا أحبه في الله، ودائما أنا أحب هذه المعاني لازم نصرح فيها. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومر من عندهم واحد فقالوا يا رسول الله إني أحب هذا، فقال أخبرته؟ قال لا، قال اذهب وأخبره، قل إني أحبك في الله. ونحن معنا ضيف نحبكم جميعا في الله، لكن هذا الضيف له معزة في نفسي محبة لله وفي الله والله، أخونا الحبيب الدكتور علي عبد الكريم شهوان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الطيبة سابقا، وأسأل الله أن يعيدنا دائما إلى الخير. آمين. وأنت بجهدك الدعوي لا نزكيك على الله، لكن يعني لك معزة عند كل من يستمع إليك ويستمع إلى كلامك الطيب. يسعدنا أن تكون معنا في حلقتنا هذه، ونحن اليوم الله يحييك يا دكتور علي، اليوم مش جايين نتكلم للناس عن يعني أعمال علمية وفرضية الحج وغيرها، هذه المشاعر الإيمانية اللي جربتها أنت لما حجيت ومواقف صارت معك ولطائف صارت معك، بدنا نعيشها اليوم ونقول لأهلنا وإخواننا اللي بيسمعونا، واللي يمكن كثير منهم متشوقين الآن يكونوا مع الحجاج، وكل اللي بيستمعونا أكيد لهم أقارب وأصدقاء زي ما قلنا بيستنوهم يرجعوا من الحج، وأسأل الله أن يعيدهم سالمين غانمين مأجورين
2: بحج مبرور.
1: أي والله بحج مبرور وسعي مشكور. كيف نعيش هذه المعاني وهذه المشاعر؟ أولا يا شيخ علي أهلا وسهلا بك،
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين وكل من يسمع ويرى.
1: آمين. اللهم
2: الله يحييكم ويبارك فيكم على هالكلام الطيب،
1: الله يرضى عنك،
2: يدل على أخلاقكم وجمال بحالكم
1: الله يعزك ويبارك
2: فيك وانا اكثر اعتزازا بكم
1: الله يحفظك.
2: وفي ناس لهم ظواهر وفي ناس لهم يعني بواطنهم كظواهرهم بل احلى.
1: اسال الله, الله
2: ان تكونوا منهم.
1: اسال الله ان نكون جميعا.
2: الله حسيبك.
1: نسال الله ذلك جميعا.
2: الله يحييك.
1: شيء ثاني شيخ علي, انت حجيت اكثر من مره؟
2: نعم صحيح.
1: تحب تحكي لنا قديش مره يعني؟
2: والله حججت 4 مرات
1: ما شاء الله.
2: واعتمرت الحمد لله
1: ما شاء الله
2: بحكم عملي في المدينة المنورة أكثر من 100 مرة
1: ما شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك.
2: الحمد طيب. والشكر.
1: يعني بدي أنا أول وقفة معك يا شيخ علي, الحج باعتبار هذه الفريضة, يعني إيش هي فلسفتها في ديننا ونظرتنا إلها وتعاملنا معها وكيف نعكسها ببساطة في واقع حياتنا وحياة الناس اليوم؟
2: أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حينما نتكلم عن الحج نتكلم عن ركن من أركان الإسلام العظيمة.
1: نعم.
2: ما نتكلم عن شيء سهل يعني, نتكلم عن ركن الإسلام. لكن الله عز وجل قرنه بمن استطاع إليه سبيلا. وشعيرة من شعائر الله الكبرى العظمى التي لا يتم إسلام العبد المستطيع إلا بها, وهم من أركان الإسلام مثل ما قلنا. لذلك المشاعر تجمد والعبارات تتوقف أمام رحلة الحج من تمنيها إلى بدئها إلى الانتهاء منها. مشاعر لا تنتهي من خاطر الإنسان. مشاعر الحج من حيث التعب والمشقة, خلينا نحكي مشاعر فيها تعب. الحج جهاد لا شوكة فيه, لكن بعد ما الإنسان يفر من الحج وهو في الحج قد يقول هذه حجة الإسلام الحمد لله قضيتها عن نفسي ما رح أرجع, وبعديها يتشوق وكأن في هذا البيت الحرام وفي هذه المشاعر شيئا خاصا يجلب قلوب الإنسان وأفئدتهم
1: واجعل أفئدة من أيوة. الناس صحيح.
2: فالحج يعني جهاد لا شوكة فيه. كيف المرأة لما تحمل وتلد تقول خلص أنا ما بدي, وبعديها لما تشوف ابنها بتصير مش آخر مرة, نفسها مرات ومرات.
1: سبحان
2: والحج سبحان الله العظيم, وهو بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد لنفسه الغنى والبركة في حياته, قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد.
1: جميل.
2: فالقلب يبقى متعلقا في في في الحج والعمرة وفي هذا المكان الطاهر الطيب.
1: جميل. هذا الامتداد اللي بنقدر نقول عنه امتداد على مستوى ليس فقط في في في ديننا الإسلام, يعني نقصد من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شريعتنا, وإنما على مستوى الإسلام عموما من لدن آدم
2: عليه
1: السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر الله عز وجل إلى قيام الساعة. هذا البعد أكيد بيعطينا معنى إنه إذا الحج ليس شيئا كما تفضلت, ليس شيئا عاديا. إيش العمق الكبير اللي لازم نعيشه؟ يعني لو أنا سألتك دكتور علي, أنت عشت الحج وقرأت عنه أكيد جاوبت في أحكامه الأشياء الكثيرة, لو قلت لك أعطيني القيمة الكبرى للحج كيف ممكن تلخصه في قيمة كبيرة ممكن نعيشها في حياتنا اليوم؟
2: أن الله عز وجل جعل بوابتنا إلى السماء بوابة متصلة بطواف ومناسك, وجعل مقابلها في السماء بيت العزة يطوف بها الملائكة منذ بدأ الله الخليقة. لذلك الطواف من العبادات المحببة لله عز وجل, وهي لا تكون إلا في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وبركة,
1: عبادة مخصوصة
2: فهي عبادة مخصوصة لا تكون في أي مكان في العالم.
1: سبحان الله.
2: والله تعالى جعلها إلى السماء مرفوعة وفوقها بيت العزة يطوف به 70,000 ملك كل يوم لا يرجعون إلى يوم القيامة, هذا لنعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا الارتباط ارتباط علوي من الأرض
1: إلى السماء,
2: إلى السماء. والملائكة كذلك تطوف, وهذا الطواف يدل على أن الأمة تدور على محور واحد وهو توحيد الله وعبادته.
1: سبحان الله. طب يعني هذا بنقولنا يعني أنت أخذت لنا الطواف وهو قيمة كبيرة جدا, إحنا بنطوف أول ما نصل.
2: نعم.
1: ولما بنخلص الحج وبدنا نروح برضو بنطوف.
2: نطوف.
1: يعني هذا كموضوع يعني بعيدا تفصيلات الفقهية, خلينا نقول طواف القدوم وطواف الإفاضة
2: الوداع
1: أو الوداع, عسف طواف الوداع. يعني هذا بيعزز إنه هذه الحركة اللي بيعيشها الإنسان. طب اليوم إحنا منتقلين إلى عرفات والناس موجودين من بعد الظهر عرفة من وقت الزوال إلى وقت المغرب، هذا الوقت اللي لازم يدرك فيه الإنسان، وحينها الحج عرفة. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لازم نعيش نحن وياك يا دكتور علي اليوم هذه المشاعر، مشاعر عرفة ومعانيها. هناخد مواقف قبل ذلك في من قبل عرفة يعني، لكن نحن في عرفة بدنا نعطيها جوها، لأنه الناس اللي بيستمعونا اليوم يعني بيشاهدونا عايشين هذه المعاني وعايشين هذه المشاعر. لكن بدي إياك تسمح لي ناخد أنا وياك اتصال من صديق إلنا وزميل إلنا حاج الآن على أرض عرفة موجود الدكتور علي أسمر. السلام عليكم.
3: حياك الله. حياك الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور علي، طمنا عنك كيف الأحوال.
3: أهلا دكتور، ما شاء الله تبارك الله، يعني تشوف هالرايات والأعلام وهالألوان شيء يعني يبجي القلب.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنت دائما مبتهج يا شيخ علي ومتحمس، وصوتك بطمئنة بدلنا يعني على الفرحة والسعادة يعني اللي أنتم موجودين فيها إن شاء الله تعالى.
3: بطاعة الله، بطاعة الله، من لم ينبهج أو يبتهج بطاعة الله عز وجل.
1: ما شاء الله جميل جدا،
3: هذا منتهى غاية المؤمن، أن يفرح بطاعة الله عز وجل.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. أنا حاب أنك أنت تعطينا مشاعرك ومواقفك الآن اللي أنت حاسس فيها يا شيخ علي، وأنا بعرف أنه هذه ليست أول حجة لك، يعني الشعور اللي شايفه أنت مع الإخوة هناك، مع الناس، مع الأقارب في المناسك، إقبال الناس، توجه الناس، حرص صدق الناس، الأخوة اللي بينهم، شو هي المشاعر اللي موجودة عندكم يا شيخ علي؟
3: أي والله، والله اللهم صل على سيدنا محمد، بعد الصلاة على النبي نقول يعني صحيح أنه مشهد مهيب جدا، والله تعجز الألسن وأصحاب الأفكار والهمم يعجزون عن أن يوصفوا ما يحدث وما نراه الصحيح. أولا البهجة اللي على في الأعين وعلى الألسن الذاكرة لله عز وجل، هذه اللي مهيبة الآن، خاصة وهم يتجهزون الآن للنفرة، والله شيء صحيح يشعرك بالفخر أنك مسلم.
1: ما شاء الله.
3: شعور بالفخر لا يجارى، أنك مسلم وأنك في طاعة الله، وأنك ليس فقط أنت بل ملايين ملايين معك يطيعون الله كما تطيع، في مكان واحد في صعيد واحد، جاءوا لأجل أن يلقوا بحاجاتهم وأحمالهم وأثقالهم بين يدي الجليل العظيم سبحانه وتعالى. فالصحيح إيمانيات في القمة. نسأل الله أن يتقبل من كل واحد منهم، وأن يعطي كل واحد منهم سؤله، وأن يغفر لهم، وأن يهب مسيهم لمحسنهم.
1: اللهم آمين. جميل.
3: صحيح. الآن إحنا في حجاج الأردن. وخيم الأردنيين دائما في طرف عرفات. لكن الصحيح في الطرف أو في الرأس. الأحاسيس منذ الصباح، يعني أنا أخرج من خيمة وأدخل إلى خيمة، الكل ينهج بالدعاء، الكل ينهج بالشكر والنعمة والرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أمور الحج السنة، بما أني حججت أكثر من مرة سابقا بفضل الله وفضل يعني وزارة الأوقاف مشكورة في هذه السنة، يعني الترتيبات كانت بشكل أفضل وأكمل وأقوى يعني من كل السنوات السابقة، الترتيبات، الطعام، الشراب، الجلوس، المنامات، ترتيب التفويج، الخروج، الجلوس، الدخول، يعني بفضل الله ترتيب أفضل.
1: ولا شك، لا شك يعني إنه هذه الأشياء، لا شك يا دكتور علي، إنها بتساعد الحاج وبتريح الحاج في إنه يقدم العبادة ويؤدي العبادة هذه بصدق وبراحة وبطمئنان. طبعا
3: بالضبط بالضبط، لما يقول لك أنت أكلك مكفي، شربك مكفي، مكانك اللي تنام فيه موجود، غطاك موجود، فراشك موجود، فأنت خلص الآن جاي بس بدك تدعو فقط، يعني تفرغ وقتك للعبادة، للطاعة، للدعاء. الحمد لله رب العالمين، يعني الصحيح إنه مشاعر مختلطة، ونسأل الله أن يتقبل منهم ومنا.
1: آمين. طيب إحنا في شيء يعني بهمني أنا، يعني هيك نعيشه بمشاعرنا وعواطفنا يا شيخ علي، كثير من الناس وأنا بركز عليها اليوم صار عندنا مستوى من الوعي والاهتمام والانتباه زائد من فضل الله عز وجل، وصار في وعي على أهمية أنه نحن نسأل المشايخ ونسأل العلماء ونلتجئ إليهم، وحتى في الدعاء والدعاء الجمعي وإلى آخره. هل أنت بتحس بهذا الشيء الآن أنه موجود هناك، خليني أقول بين الحجاج عموما، يعني إحنا بصراحة الحج عندنا في الأردن مميز بترتيباته وتنظيماته، ويعني وجود المرشدين أمثالكم صلى الله رمضان يبارك في جهودكم وفي أعمالكم، هل هذا المعنى موجود عندكم اليوم؟ بتحسوا أنه له أثر طيب في الدعاء حتى في استشارات الناس في سؤالها في استفسارها؟
3: يعني سبحان الله، يبدو يمكن من صوتي أنك تكتشف سر كم كلمة تكلمت اليوم في خلال وجودنا يعني صحيح أنه الناس رغم أنها المعلومة بين إيديه وقيلت له في الباصات وهو جاي في الطريق، تكلم فيها المرشدون أمامه، أعطي الكتب اللي يعني فيها برضو إرشادات وتوجيهات، ورغم كل ذلك ما زالوا يسألوا ويحققوا ويدققوا في العبادة وفي كيفية أداء العبادة، وحذرون جدا. الصحيح لا أدري هل هي يعني علاقة التكنولوجيا والتطور التكنولوجي في أنهم يعني تعالوا على الأمية، حتى الأميين منهم يسألون ويدققون ويحققون. جميل. هذه سنة ولا واجب؟ عليها دم ما عليها دم، لو تركتها شو بصير؟ هذا الحكم هنا في هذه الجزئية، في هذه تلك الجزئية. يعني صحيح المرشد الذي يريد أن يقوم بواجبه حق الواجب لا ينام. جميل. ولا يمكن له أن يغفل طرفة عين، لأنه في كل لحظة يجد سؤال، وفي كل وقت يأتي واحد ليستفسر عن شيء. فالصحيح أن الأمر يعني أمر الناس في اهتمامهم بالعبادة ظاهر وواضح.
1: رائع.
3: لا أدري هذه يعني بحاجة إلى دراسة أفضل. يعني
1: طبعا ما هو سبحان الله
3: يعني جعل أحيا في قلوب الناس هذه الأمر، وهو يعني أمر صحيح مبهج من ناحية أنهم يعني حذرون في أداء العبادة ويريدون أن يقوموا بها بحذافيرها.
1: هذا شيء جيد.
3: أحيانا يعني لما يفوت شيء مثلا من الأشياء تجده يعني يغضب يزعل، لماذا لم نذهب إلى فلان، لماذا لم نذهب إلى المكان الفلاني، لم نأتي بالشعيرة الفلانية. فإحنا بنحاول دائما نكون حتى حذرين في الأشياء التي يعني لا نستطيع أن نقوم بها أو نفعلها.
1: رائع.
3: حتى يعني لا يظهر لهم النقص أو
1: رائع
3: أو
1: جدا
3: كذا.
1: طيب ما أريد أن أطيل عليك شيخ علي، بس أنا بدي أسأل سؤال برضو متعلق بشيء بيحكوا فيه الناس وبتكلموا فيه، وأنا ما بدي أخذه من جانب سلبي، بدي أخذه من جانب إيجابي. الناس هناك بتظهر أخلاقها وبتظهر سلوكياتها، ولذلك يعني زي ما قال رب العالمين وكررنا هذا أكثر مرة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل بتحس إنه يعني الناس عندها تفاعل إيجابي في مسألة السلوكيات والأخلاقيات اليوم، ولا لا سمح الله بتغيب عنهم في هذا الزحام وفي هذا المواقف الشديدة؟
3: والله هي موجودة بلا شك، يعني خلينا نقول بنسبة كبيرة موجودة، لكن لابد أن تحصل هناك هنات، أن تحصل أخطاء، تحصل أحيانا بعض الأشياء من هذه الرفث والفسوق والجدال، ولو لم تكن كذلك لما حذر منها ربنا سبحانه وتعالى أصلا، يعني لم يذكرها الله عز وجل إلا في هذا الموضع إلا لأجل علمه سبحانه وتعالى الحكيم أنه ستحدث مثل هذه الأمور في مثل هذه المواقف. مواقف السفر فيها صعوبة وشدة، حصرة الناس، العدد الكبير من الناس حين ينحصرون في مكان ما لابد أن يظهر يعني بعض الأمور المتعاكسة والمتخالفة، هذا يريد كذا وذاك يريد كذا، فهذه موجودة لكن نسبتها قليلة جدا، يعني تكاد لا تذكر في مقابل الالتزام العام بشكل عام ومقابل الانضباط خلينا نقول بشروط الحج وبأركان الحج وبتفاصيل الواجبات الشرعية فيه.
1: والآن واجبكم ودوركم كبير يا شيخ علي في هذه اللحظات اللي حيكون فيها النفرة واستعداد الناس. يعني لأنه خصوصا لما يمروا من عند بطن عرنة كما يقال، يعني هذا منطقة ضيقة، والناس هناك بيثبت حجها أو لا سمح الله بيخسر الحج، فديروا بالكم عليهم يعني الأخوة الصادقة والنصح والإرشاد إن شاء الله تعالى.
3: طيب نسأل الله التوفيق،
1: جزاك الله خير يا دكتور علي، وشكر الله لك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذه العبادة المباركة، وأن يجعل حجكم حجا مبرورا وذنبكم ذنبا مغفورا، ولا تنسونا من صالح الدعاء وأن تخصونا به يا دكتور علي، بارك الله فيك.
3: حياكم الله.
1: شكر الله لك دكتور علي أسمر أستاذ التفسير، حياكم الله وبارك الله فيك وفي جهود كل إخواننا الذين معكم هناك من المرشدين، والذين يعني يبذلون الجهود المميزة حقيقة ويسهلون فيها وييسرون فيها على أهلنا وحجيجنا هناك. نعود إليك دكتور علي عبد الكريم، الله يكرمك. إحنا هذا اتصال أخونا هناك بهمنا أن نتابع مشاعرهم وعواطفهم.
2: صحيح.
1: أنا بحب أني أعيش معك أكثر هيك مشاعر وعواطف ومواقف أنت مريت فيها؟ الناس بتقول يا أخي والله هناك زحام، وأحيانا ننسى حتى ذكر رب العالمين ونهتم بأمور وقضايا. أنا أعرف أنه في ناس بينظروا من زاوية أخرى إيجابية، بصير معهم مواقف بحسوا فيها إنها توفيق من الله، تيسير من الله، إنها كرامات، إنها علامات من الله على القبول. إيش مواقف فيك جميلة ورائعة عشتها أنت في رحلات الحج معك يا شيخ؟
2: والله هذه عاشها أكثر الناس الذين ذهبوا إلى الحج. نعم. أول شيء الحمد لله رب العالمين، الناس عدوى الخير بينهم تنتشر الآن، صارت الحمد لله من فضل الله عز وجل. أنا حججت عدة مرات، في كل مرة أحج فيها تكون أحوال الناس فيها أفضل من سابقتها.
1: يا سلام.
2: وهذا بدل على وعي من جهة، والناس لأنه رايحين هالمرة خلص يعني ما بيعرف يرجع ولا لا لحجة أخرى، وهي الأولى تكون بالنسبة لأكثرهم حجة الإسلام، لذلك هم أحرص على إتقانها. الناس صار في عندها وعي. كمان الجانب الخدمة، بلاد الحرمين بلاد حر، بلاد فيها شدة، فيها صلابة، فيها قسوة، البلاد درجة الحرارة قد تصل الخمسينات يعني، أو الخمسين سجلت الأسبوع الماضي أظن قريب الخمسين،
1: اليوم بيحكوا في الأربعينات، كان فترة الظهر تقريبا في
2: ممكن عرفة. تصل أرقام كبيرة. فالناس مع هذا الحر، مع هذا، مع هذه الصعوبات يعني قد تتفلت منها بعض التذمرات أو التشكيات مما يؤثر، قد يؤثر على الحج. لكن من فضل الله الآن الحج صار ميسور منظم، مثل ما تفضل الدكتور علي في المكالمة الهاتفية، الطعام والشراب والخدمات والفراش والمكيفات. اليوم تواصلت مع بعض الإخوة في الخيم ممن يسر الله لهم الحج هذا العام، يعني سعادة أكثر من هيك ما فيه، تنظيم أكثر من هيك ما فيه، بينهم حواجز بارتيشنز بين كل حاج وحاج مشان كل واحد منطقته له. الخيم ما شاء الله في عرفة مهيئة مرتبة، كل شيء. هذا كمان يعين على أنه الإنسان يكون عندهم جانب الراحة، أنه ما يذهب يبحث عن مثلا دورات مياه. أيام قبل كانت الحمامات الواحد يصف عليها ساعة وربع يروح عليه موقف عرفة، الآن الخيم الحمامات قريبة منها، مرافق صحية، الخدمات كلها متاحة على أفضل ما مما يريدون.
1: مثل
2: ما
1: قلت
2: هذا يكفيك أنك تفرغ نفسك في هذا الموقف.
1: جميل.
2: الحج عرفة، كنت سألتوني قبل مكالمة الدكتور علي عن الحج، وقبلها عن بماذا تختصر الحج، الحج وعجلت إليك ربي لترضى وبعد عن الشيطان، هي مخالفة للنفس والهوى وقرب من الله. هذا باختصار الحج،
1: مخالفة للنفس وقرب
2: والشيطان وقرب من الله. الإنسان فيه يعاجل إلى الله، أن يا ربي جئتك لبيك اللهم لبيك، فالإنسان يلبي أنه لا يريد إلا الله. والحج عرفة في الحديث، ولعظم هذا اليوم وأنه ركن الحج الأعظم عرفة، الله عز وجل يتنزل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نزول ارتفاع و...
1: خليني وعزة. أعيش معك هذه المعاني لأنها مهمة والله يا شيخ علي، والناس بسمعنا الآن، لأنه حتى اللي الآن ماشي في التاكسي ولا بسمعنا بيقدر يحس بهذا المعنى، لأنه هو التنزل ليس القصد والهدف منه يعني المكاني أكيد ويكون خاص بأشخاص معينين، لكن نحن إذا استشعرنا نحن بنعيش هذا المعنى. خليني أعيش معك هذه المعاني معنى واحد أو واحد واحد. أول شيء الحج عرفة. طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشخص الحج بعرفة؟ هل هو لأنه أصعب؟ مش شايفينه أصعب حجينا، ما شفناه أنه هو الأصعب مثلا. هل لأنه يعني فيه جهد أكثر؟ ما حسسنا بهذا الشيء. لماذا الحج عرفة؟ ما الذي يمثله هذا الموقف حتى يخلينا نحس بأنه تحقق مقصد الحج من خلال وقوف في عرفة؟
2: أنا في رأيي، وهذا أمر اجتهادي وقد يوافقني عليه الكل، أنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الحج عرفة لأن الله تعالى يتنزل فيه نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يقول لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. إحنا اللي قال رجعك يوم ولدته أمه، إعلان الغفران من الله لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة.
1: جميل. يعني
2: الجائزة الكبرى.
1: جائزة. جميل.
2: الجائزة الكبرى التي ينالها الحاج في يوم عرفة،
1: مع أنه الأعمال لسه ما اكتملت، لكن أنت كإنسان إذا وقفت في عرفة وما جرى من قبل هو عنوان على تحقق ونيل هذه الجائزة.
2: هي زي أي شيء، مسابقة أو غيره، بيكون ما قبلها والجائزة وما بعدها من احتفالات.
1: سبحان الله.
2: فإذا إنجاز التشبيه، فالحج هو ذات الجائزة، تسلم الجائزة. أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن عظم هذا اليوم أن الله عز وجل أكرم به من لم يحج بأن جعل صيام يوم عرفة يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة.
1: يعني
2: فهي
1: يعني
2: موضوع ده يدور حول موضوع غفران الذنوب. الحاج يرجع كيوم ولدته أمه، ونحن يكرمنا الله تعالى بكل عرفة نصومه إذا لم يتيسر لنا الحج أن يغفر لنا الله ما فات وما لا وما وما لحق من سنة.
1: سبحان الله. يعني هذا معنى جميل فعلا عميق، إنه أنت في النتيجة كل الأمور تدور حول هذه القيمة. يعني اليوم اللي بيقول لك أنا رحت مشان حجيت وشعرت، كل هذه المشاعر والعواطف لازم نربطها فقط في إنه حصلنا المغفرة ولا لا؟
2: كيوم ولدته أمه.
1: طب هذه المغفرة جميل، هذه المغفرة طبعا ليست محصورة لا في صيام هذا اليوم ولا في الحج، لكن هي شعار عليها. أنا كيف ممكن أعيشها؟ بالله هذا خرجنا شوية عن يوم عرفة، لكن بتهمني جدا ما دامها هي الجائزة الكبرى، كيف بقدر أعيشها كمسلم أنا في كل يوم، في كل حركة، في كل لحظة من لحظات حياتي؟
2: والله الإنسان يستطيع أن يعيشها أول شيء باعترافه بأنه عبد مقصر، وأن الله تعالى مش بس غفور، ودود كمان، يعني يتودد إلينا ليغفر لنا. فأنا بعيشها كل يوم بأذكار الصباح والمساء، دعاء سيد الاستغفار، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيق المتوب إليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه. هذا الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون بعد أداء الطاعات، حتى بعد الطاعة، لأن الطاعة عندنا مش كاملة، فيها نقص. بعد الصلاة نقول استغفر الله. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، موضوع قيام ليل ومجاهدة نفس في ترك النوم. قالوا بالأسحار هم يستغفرون، كأنهم يعني انتهوا من ذنب الساعة الآن. وهذا يدل على أننا بحاجة أن نستغفر الله
1: حتى بعد العبادة،
2: في أعمالنا الصالحة وفي تقصيرنا، وهو الغفور الودود. في أعمالنا الصالحة لأننا ما قدرنا الله حق قدره فيها، وفي ذنوبنا لأننا جعلنا الله أهون الناظرين فيها إلينا.
1: الله،
2: ونسأل الله أن يغفر لنا.
1: نسأل الله أن يغفر لنا. طيب الموقف الثاني حنأخذه، لكن ذكر بأرقام الهواتف لمن يرغب بالاتصالات. نفتح إن شاء الله للمشاركة بمشاعر وعواطف من حجوا من قبل أو يدعون الله أن يكتب لهم الحج في الأعوام القادمة على 06-516-40-20 و516-20-20 و516-20-60 و516-50-20. ولازلنا معكم في لقائنا هذا نعيش فيه أجواء الحج وأجواء هذا اليوم المبارك مع ضيفنا الدكتور علي عبد الكريم شهوان.
2: حياكم الله.
1: الله يكرمك. قلت عن التنزل، احنا نعلم انه ربنا سبحانه وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله في الثلث الاخير من الليل، فيقول هل من داع، هل من، لكن هذا تنزل عجيب، يعني جاء في وقت مخصوص وبشكل مخصوص، كيف نفهم هذا التنزل
2: في يوم عرفه؟ وهذا يدل على عظم هذا اليوم وعلى عظم العطاء والمعطي سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
2: انه سبحانه وتعالى يريد ان يتقرب من عباده، ويريد أن يكون أقرب ما يكون من عبادي في أعطيات المغفرة، في أعطيات الرحمات، في المكافآت، لأنهم أتوا إلى الله شعثا غبرا. فالله عز وجل أكرمهم بهذه الجائزة، وأكرمهم بأنه قريب منهم سبحانه وتعالى، القرب اللائق بجلاله وعظيم سلطانه. الحج يا سيدي مشاعر مختلطة، لو بدنا نتكلم في يعني مشاعر كبيرة عظيمة بين الخوف والرجاء والسرور والبهجة والدعاء.
1: احنا معك يا شيخ علي، موجودين، وحنكمل ان شاء الله تعالى كل هذه المشاعر وكل هذه العواطف، ونعيش برضو في اجواء عرفة هذا التنزل وهذا المباهر الرباني، ونشوف شو معانيها وشو دلالاتها وكيف هذه المشاعر. لكن خلينا نذهب نحن وياك ان شاء الله تعالى لفاصل، اذا فاصل قصير اعزائنا المتابعين، نعود اليه او اليكم بعده ان شاء الله تعالى.
0: الحمد والنعمة

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: الله أكبر الله أكبر الله.
4: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: لبيك اللهم دائما ربنا فيما نتوجه إليك فيه من عباداتنا وطاعاتنا وأعمالنا. نسألك يا ربنا أن تيسر لنا أمورنا جميعها. نسألك يا ربنا أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن عسرنا يسرا ومن ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها عنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك وعطائك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه وهو في عرفة كان ممسكا في يده اليسرى بخطام بعيره ورفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى حتى سقط الخطام، فنزل إلى الأرض يأخذ الخطام بيده اليسرى وهو لا يزال يرفع يده اليمنى لم ينزلها، إشارة إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعاء وتفاعله صلى الله عليه وسلم في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم هو يوم الدعاء لنحقق فيه القيمة الكبرى التي ذكرنا فيها أخونا الدكتور علي عبد الكريم شهوان، مسألة المغفرة وهي الجائزة الكبرى التي نريدها. ولذلك دعونا قبل ما نستكمل المشاعر والعواطف والمعاني والمواقف ننتقل بكم مرة أخرى إلى أهلنا وأحبابنا الحجاج على صعيد عرفات، وهم الآن في اللحظات الأخيرة يتجهزون ويتحركون باتجاه النفر والنزول من صعيد عرفات. ونرجع نتواصل مع أخونا الدكتور محمد أبو حلقة. السلام عليكم يا دكتور محمد.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك دكتور سليمان ولكل أحبائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويرعاكم. يعني سبحان الله إذا كانت الكلمة هي نفرة، سبحان الله الذي جمعنا في هذا المكان ثم أمرنا أن ننفر منه. سبحان الله. يعني الإنسان المسلم يعيش تفاصيل منهج سمعنا وأطعنا في هذه اللحظات.
1: سبحان
2: كيف
1: الله.
2: لا، وقد أمرنا الله أن نجتمع في هذا المكان في هذا الصعيد في التاسع من ذي الحجة، وها هو الآن يأمرنا أن ننفر من هذا المكان لنرمي جمرة العقبة أو نتجه للوقوف.
1: أنتم بالبيت. الآن أنتم يعني الآن كأنما الله. كأنما أنتم في لحظات وداع يا دكتور محمد.
2: يعني الله. يعني هذا الله يجعل هذا آخر عهدنا.
1: والله بدي المعنى هذا إذا سمحت لي يا دكتور محمد. بدي هذا المعنى، يعني من وقت الظهر تحتسبوا وقت وقوفكم في عرفة، وما هي إلا ساعات دعوتم الله فيها سبحانه وتعالى وتضرعتم وتحسون أنه أحيانا الوقت غير كافي، ثم الآن أنتم تلبون أمر الله عز وجل بالنفرة. هذه المواقف السريعة المتسارعة بعضها على بعض، كيف إحساسكم فيها الآن؟
2: أعظم شعور في هذه اللحظة دكتورنا الحبيب عندما يرى الإنسان هذا الشيء الهائل والكبير جدا من البشر، عندما يرى هذه الأعداد آلاف البشر من المسلمين أتوا ليلبوا نداء الله وهم الآن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة. هؤلاء الذين دعاهم الله سبحانه وتعالى فلبوا هذا النداء، هؤلاء الذين وقفوا اليوم وتجلى عليهم خالقهم في ساعات مباركات ودعاهم فقالوا لبيك اللهم لبيك، وقال اسألوا يا عبادي فسألوه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعطيهم جميعا ويعطينا ما سألنا. سبحان الله دكتورنا الفاضل، يعني لحظات عشناها في هذا اليوم المبارك في هذه الساعات المباركة يشعر فيها الإنسان بأنه يتجلى مع الله سبحانه وتعالى بمشاعر والله لا يمكن وصفها، يعجز اللسان عن وصف ما يجول في الجلال وفي الخواطر. سبحان الله، يرى الإنسان أمامه كل الناس قد جاءوا من كل مكان شعثا غبرا، قد جاءوا بدعوات وهموم وحاجات قد جاءوا يرفعوا أكف الضرع، هذا يريد ذرية وهذا يريد مسكن وهذا يريد سيارة وهذا يريد مال هذا يريد، وكلنا نريد. وسبحان الله سبحانه وتعالى من لا تخفى عليه خافية، سبحان الله تعالى الذي يعني يعطي كل ذي حاجة حاجته، سبحانه الذي يعلم كل شخص منهم ما يريد وما هو الخير له، فلربما يدعو الإنسان منا بالشر دعاءه بالخير، لكن الله يجعل الاستجابة في مجال آخر. والله يا دكتور والكلام لجميع المستمعين، والله ما دعونا في عرفات إلا وقد استجيب لنا، والله ما عشنا في عرفات إلا في لحظات لا يعلم بها إلا الله. فيا رب يا من دعوتنا فلبيناك، يا رب تقبل منا يا الله،
1: يا رب يا رب. يعني هذه المشاعر، هذه المشاعر الجياشة والفياضة يا دكتور محمد، يعني
2: سبحان الله، أنا يعني الإنسان يشعر في لحظة بأن الله يتجلى عليه. سبحان كيف بذاك الموقف بين يدي الله في الجنة لنرى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إليه يوم العرض عليه بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الله، والله يا دكتور الكلام يحار العبد وهو ينظر يمنة ويسرى ويرى أمامه هؤلاء الحشود، كل بحاجة، كل بطلب، كل برغبة، كل بشيء، إلا أن الله سبحانه وتعالى اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اشهدوا يا ملائكتي أن أعطيت كل منهم سؤله وحاجته. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة التي ننفر فيها من هذا الصعيد.
1: أنتم الآن، أنتم الآن يا دكتور محمد بدأتم بالنفرة.
2: اللهم تقبلني، اللهم تقبلني.
1: ونحن حريصين نأخذ منك الآن دعاء إن شاء الله تعالى. لكن بدي أنا أقف مع الكلمة اللي أنت حكيتها ورائعة، وأنا والله ذكرتني فيها في وقت الحج لما قلت إنه كل واحد منا بحس إنه في تجلي خاص بينه وبين رب العالمين. يعني والله هذا الإحساس فعلا كان ذاك اليوم، كأنني شعرت إنه أن الله معي، أنا وحدي، مع إنه هو مع الجميع ونؤمن أنه مع الجميع، لكن هذا الإحساس والشعور اللي بيغلب علينا في نفوسنا هو بأكد إن شاء الله تعالى الصدق والمعاني. الآن أنتم يا دكتور محمد بدأتوا الآن في حركة النفرة، مش هيك؟
2: نعم صحيح. يعني وهذا الشيء اللي بيختلط فيه المشاعر، يتذكر فيه الإنسان ساعة المحشر عندما ينسى الإنسان كل الناس اللي معه. سبحان الله، أنا بتخيل في تلك اللحظة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله يا دكتور، معاني الحج دروس وعبر وعظات يعيشها المرء المسلم. سبحان الله، دروس الحج هي عبارة عن برنامج دليل متكامل يبدأ فيه الإنسان من ساعة التلبية حتى بإذن الله نطوف بالبيت طواف الوداع. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة التي يتجلى فيها الله وينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم تولى أمورنا يا ولي تولنا، يا ولي تولنا، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم آتي كل منا سؤله وحاجته بما يرضيك عنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم استجب دعواتنا. اللهم يا ربنا رفعنا أكف الضراعة إليك، جئناك ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتفضق علينا. إلهنا ومولانا، خالقنا ورازقنا وكافينا، اللهم إنا ندعوك دعاء الخاضع الذليل، من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه، أن تعتقنا في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم الذي أكثر ما تعتق فيه من العبيد، أعتق عبيدك يا ملك، وقفنا ببابك يا الله، يا الله يا الله، وقفنا ببابك وأنت ربنا وخالقنا. اللهم يا ربنا وقفنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك ولا تحرمنا فضلك وأجرك يا رب العالمين. اللهم ما قسمت من خير وحظ في هذا اليوم المبارك فاجعل لنا وافر الحظ منه. اللهم ما كتبت من أجل يا الله فبارك لنا وأعظم أجورنا في هذا اليوم المبارك. اللهم آت كل منا سؤله وحاجته بما يرضيك عنا. نسألك المنى في طاعتك، نسألك المنى في طاعتك، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك اللهم يا الله أن تتولانا بولايتك. يا ربنا، يا من جمعتنا في هذا الصعيد، اجمعنا في ساحات الأقصى محررا واستعملنا لتحفيده يا الله. يا ربي مكن لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب مكن لهذه الأمة، يا رب أعزنا بعزك. اللهم أذقنا عزة الإسلام، اللهم أذقنا عزة الإسلام، اللهم أذقنا عزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أعزنا بعزك وانصرنا بنصرك ومكن لنا يا رب العالمين، يا رب نصرا عزة مؤثرا لأهلنا في غزة العزة يا الله. اللهم أطعم جائعهم وظمآنهم، اللهم اكس عريانهم، تولى أمورهم يا ربنا. قد فرموا حج بيتك الحرام في هذا العام وأنت أعلم بأحوالهم، فيا الله اكتب أجرهم يا الله مع حجاج بيتك. اللهم اكتب أجرهم مع حجاج بيتك يا الله. يا ربنا اكتب أجرهم يا الله. اللهم تقبل شهداءهم وألحقنا بهم والصالحين، أعزنا بعزك اللهم انصرنا بنصرك، انصر أمة نبيك محمد. يا رب يا من جمعتنا في هذا الصعيد، جمعنا في ساحات الأقصى محررا، وأعنا على تحريره يا رب العالمين، وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر المسرى والأسرى، اللهم انصر المسرى والأسرى يا رب. اللهم أعد علينا هذا الموقف أعواما عديدة وسنوات مديدة. اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اغفر لهم أحياء وأمواتا، من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن عمله، ومن كان منهم ميتا فأنزل عليهم شآريب رحمتك يا الله. تقبل اللهم منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. شكر الله لك يا دكتور محمد، وأسأل الله أن يعظم أجرك وجزاء حجك، وأن يتقبل منك ومن جميع الإخوة والأخوات الذين يعني كانوا معكم وخرجوا من عندنا هنا من أحبابنا وإخواننا وأهلينا وذوينا. نسأل الله أن تبوء بذنب مغفور وحج مقبول، وأن ييسر الأمور لكم وأن يسهل عليكم الدروب، اللهم أمين. شكرا لك يا دكتور محمد، بارك الله فيك. حياكم الله، حفظكم الله ورعاكم. يعني أخونا الدكتور محمد من صعيد عرفات هيج مشاعرنا وعواطفنا وذكرنا بتلك اللحظات. والله يا دكتور علي، ويعني أكيد لك مواقف، وأنا أحب حقيقة أن أستمع إلى هذه الجوانب. يعني بتذكر لما حصل أنه إحنا كنا في عرفة صعدنا إليها، يعني كنا نسابق الريح حتى نصل، فلما وصلنا وبدأت الملامح تتشكل عندنا وما يعني لنا، شعرت أنا بخوف أنني أريد أن أغادرها بعد قليل. متى ستكون النفرة؟ لا أريد، مع أنه يفرح

0: أعيد الدعاء وأعيد الدعاء، لكن خلطني هذا الإحساس أن الله سبحانه وتعالى استجاب لي. وفعلا رأيت هذه الاستجابات بشكل مباشر، ثم رأيتها بعد ذلك آثارا في حياتنا. فاليوم يقيننا بهذا الدعاء وبهذا المعنى لابد أن يكون حاضرا. كنا وقفنا معك دكتور علي عند يعني هذا التجلي الإلهي الرباني وهذه المباهاة. يعني هذه المباهاة اليوم احنا بنشاهد المناظر، يعني اكيد اللي بيستمعوا لنا وبيشاهدوا برضو مواقف امامهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، هذه افواج الحجيج التي الان تفوج او الان يعني في مرحلة النفرة، وهذه الاعداد كلهم قد جعل حاجته عند ربه اطمأن ووثقة ثم يريد ان يغادر هذا المكان. هذه المباهاة الربانية نبدأ منها ان شاء الله تعالى.
1: هو سبحانه جمعهم ليؤتيهم سؤلهم، وجمعهم ليغفر لهم وليكرمهم بالقبول، ما جمعهم إلا لذلك. وهو سبحانه وتعالى ينظر إلى بشريتنا لا إلى كمالنا، لذلك هو يعطينا على ويعلم عجزنا ونقصنا وضعفنا، وعلم أن فيكم ضعفا، فالله تعالى يقبلنا على ما نحن عليه لأنه الكريم،
0: يعطينا بفضله،
1: لأنه الوهاب، لأنه المعطي سبحانه الواسع سبحانه الذي يسع عباده. فلذلك يعني عطاء الله لنا على قدره لا على قدر أعمالنا، وإذا ما قسنا العطاء بقدر الله فنحمد الله على عطائه،
0: وإن تعدوا نعمة الله،
1: لذلك هو يعطينا الواسع المعطي سبحانه وتعالى. أما المشاعر فلا تنتهي. أنا موضوع عرفة وموضوع منى ومزدلفة والطواف، هذه الحج عموما يذكرني كشيء في إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه إبراهيم الذي وفى، هذا البيت العظيم بيت إبراهيم عليه السلام بهاجر بإسماعيل عليه السلام. يعني المواقف ممكن نأخذ بعض الأشياء إنه كيف الإنسان يعني مطلوب منه أن يتغلب على نفسه وعلى الشيطان، كيف إبراهيم رجم الشيطان لما وسوس له هذا ابنك كيف تفعل، رماه بالحجارة. نحن نرمي إبليس بالتوبة كل يوم،
0: وكم يوسوس لنا الشيطان في مواقف، وبالامتثال
1: لأمر الله. وكمان لازم نظهر عداوتنا للشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واحد عدوك بتحب تقلده، بتحب تعمل مثل عمله، بتحب تطيعه؟ لا. آية سورة الكهف هي قصة مختصرة في آية، وإذ قلنا الملك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا الشاهد، أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يبعدنا عن رحمة الله.
0: عجيب والله فعلا.
1: شوف كمان ربنا عز وجل قال بئس للظالمين بدلا، فالإنسان يذهب هناك ليعلن براءته من الشيطان، يرمي الحصيات، ليرمي اتباعه للشيطان ووساوس الشيطان.
0: هنا قادر في أي لحظة في أي وقت أن يعلن هذا الولاء والبراء من الشيطان، يعني يعلن براءته من الشيطان ومن الولاء إليه، لكن المعنى اللي هناك من أجل أن يعمقه حقيقة واقعية في نفوسنا.
1: إحنا إذا ما تيسر لنا رمي الحصيات نرمي الشيطان بالتوبة بالاستغفار بطاعة الله عز وجل. وفي موقف ثاني لأم إسماعيل عليه السلام رضي الله عنها، امرأة ذهبت في واد غير ذي زرع سبعة أشواط تبحث عن شربة ماء لها ولابنها. شوف المعنى، الله عز وجل فجر لها ماء زمزم وصارت تزمه تراه أكثر مما تريد. كم هي الأمنيات التي دعونا الله بها، أمنيات صغيرة بالنسبة يعني لله عز وجل، كبيرة في عيوننا، لكن الله أعطانا على أكثر مما نريد. فهذا معنى كم هي الآلام اللي نشعر بها لكن الله يفرج، كم هي الأمنيات التي نسعى إليها والله يعطينا فوق ما نريد،
0: أنا أريد وأحسن مما نريد. إن نعيش معه، إنه اليوم نحن خايفين إنه ندعو الله فيمكن يستجيب ويمكن ما يستجيب. شوف المعنى اللي لازم يكون عند المؤمن، إنه مش والله أنت تدعو فتخشى الآن إنه الله قد يستجيب لك وقد لا يستجيب، أو قد يستجيب على قدر ما دعوت. أنت يجب أن تثق أن الله سيستجيب لك بأكثر وأحسن وأفضل مما دعوت.
1: اسألوه من فضله يعطيكم سبحانه. والله ما أمرنا بالدعاء إلا لأنه يحب أن يعطينا، مش يريد بل وجودنا. يعني لا يبالي الله بنا لولا هذا الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإحنا بحاجة أن نرسخ في أنفسنا معنى الفرار إلى الله، ففروا إلى الله بحاجاتنا بضعفنا، نأتيه بعجزنا. هذا الضعف قوة، هذا ضعفنا ومسكنتنا لله هو سبب

0: قوتنا وسبب عزتنا وقضاء حوائجنا، والإنسان يتعرض لهذه النفحات، ونسأل الله أنه يتولانا فيها. من المعاني اللي حاب أني أقولها عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أكثر من موقف، في موضوع الاستجابة لأمر الله، إحنا كم هو حجم استجابتنا لأمر الله في أشياء بسيطة، في صلاة مسجد، في مثلا في محافظة على أوامر الله العادية. إبراهيم في موضوع أنه رأى في المنام أنه يذبح ولده، والابن قال افعل ما تؤمر،
1: معنى خير غير متصور
0: شيء يعني. ومع ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كم هي الأمور التي تعرض علينا فيها أوامر الله عز وجل ونميل عنها لأهوائنا لشهواتنا، مش موضوع حياة أو موت أو ولد أو
1: نضعف أمام سيجارة أحيانا، نضعف أمام مثلاً دينار محرم، نضعف أمام غيبة، نضعف أمام نظرة أحيانا.
0: يعني يعني هذا إبراهيم عليه السلام لما قال الذي وفى، والله إنه تقشعر لها الأبدان هاي الجملة القرآنية.
1: إبراهيم كان أمة،
0: هذه بماذا كان؟ بامتثاله أمر الله عز وجل. لذلك هي رسالة نوجهها من خلال موضوع الحج، أن الحج هو أن تفر إلى الله بجوارحك بشهواتك، وأن تعلم أن هذه الدنيا يعني هي دار ممر وليست دار مقر. كم هم الذين حجوا العام وقبله وقبله وحال بيننا وبينهم الموت وذهبوا إلى الله بأعمالهم. لذلك والله لا يتاجر في هذه الدنيا. هذا الموقف مهم، لا يكون لنا اختيار مع اختيار الله إلا ما اختاره الله.
1: كيف نربي أنفسنا وأولادنا ونحن نتكلم عن معاني الحج نعكسها في أسرنا اليوم يا دكتور علي؟ كيف نربي أنفسنا وأولادنا على أنه فعلا يكون اختيار رب العالمين هو المقدم، أمر الله هو المقدم، طاعة الله هي المقدمة؟ هذا ما بتيجي في, في, في لحظة وفي ثانية،
0: ما بتيجي بسهولة كمان دكتورنا. موضوع الأسرة وموضوع الأبناء والبيت موضوع يحتاج إلى مجاهدة واحتساب، يحتاج ناس فرغوا أنفسهم لصلاح أبنائهم، جمعوا بين جهد النهار ودعاء الليل، بين دعوة أبنائهم بالحكمة والقدوة. يعني أنا
1: جهد يعني بدها يعني جهد وبدها نشاط.
0: أم إبراهيم تقبل أن تترك مع رضيعها بواد غير ذي زرع، وابنها يقبل أنه يساق للذبح ويرضى بذلك.
1: عائلة مسلمة كلها لله، الأب والأم يعني والابن.
0: وأنا إلي كلمة ما بعرف إذا الوقت بسمح أن نتكلم في مثل هذا الموضوع. الشيطان له مداخل على الإنسان، لا يمكن أن يدخل الشيطان على الإنسان إلا من مدخل رآه فينا نقطة ضعف. أي شيء عند في أي حاجة في نقطة الضعف يمشي الماء، تمشي تسلك النيران نقطة الضعف. فإذا كان جانبنا الخوف والضعف يدخل على الشيطان باب التخويف، إذا كان جانبنا المال يدخل علينا من باب حب الدنيا، الشهرة يدخل علينا من هذا. إبراهيم لم يجد الشيطان في قلبه شيئا يدخل منه إليه، ألقي في النار وجاهد وترك أهله
1: وقوة في كل الجوانب
0: في كل شيء. لذلك ربنا قال الذي وفى إبراهيم، يعني
1: بلغ الكمال، هذا الوفاء إبراهيم بكل شيء
0: يعني عليه السلام، يحتاج إلى حلقات مستقلة. في موضوع الأسرة ذكرتني بأمر مهم أتكلم فيه، كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي في موضوع الحج، والعادة الواحد لما يخلص الحج بده يروح بده يرجع.
1: صحيح.
0: فعائشة رضي الله عنها أصيبت بالعذر الشرعي لما وصلت مكة ودخل الحج، و يعني ما اعتمرت، هي حجت متمتعة لكنها ما اعتمرت. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم يريدون الرحيل، خلص احنا مستروحين، يا الله شو الناس لما بدها تروح وترجع، خلص ما في. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، ما لك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر ترتيباته كلها وقال لأخيها عبد الرحمن خذها إلى التنعيم إلى الحل، خليها تلبي بعمره. وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام. الحياة بدها اصطبار، بدها الإنسان يكون لماح مع أهل بيته، مع أولاده،
1: معنى النفسي.
0: هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ببكاء وخلاها ترجع بفرحة وأخر نفسه. كم في أشياء إحنا نراعي فيها مشاعر الغير. ترى العبادات النفعية عبادات عظيمة أعظم من العبادات الذاتية.
1: شو يعني نقول نفعية؟
0: العلماء قسموا العبادات لعبادات ذاتية النفع وعبادات نفعية النفع. العبادات الذاتية إني أنا بصلي أجر صلاتي إلي، لكن من مشى في حاجة أخي، من كان في حاجة كان الله في حاجتي، لأن أمشي في حاجتي أحب إلي إلى أحب إلى الله من أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو 40 يوما. هاي العبادات النفعية عبادات عظيمة جدا، الناس مقصرة فيها. وأولى الناس بهاي العبادات النفعية الأهل والبيت، خيركم خيركم لأهله، المرأة خيرها لأهلها ولزوجها وأولادها، والرجل لأولاده والأولاد لوالديهم، هذا معنى لأهله.
1: في هذا السياق بيخطر في بالي دكتور علي مسألة أنه بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا إذا بدي أحج بدي أحج لحالي، أنا بدي مشان أستمتع، أنا مش عارف، لا تقول لي لا بدي أحج مع زوجتي المرة هاي لحالي وبعدين بديش أحج مع أولادي وغيره. يعني أنت جربت الحج مع الأهل والأولاد؟
0: معهم وبدونهم.
1: طب معهم إيش في مواقف هيك جميلة بتحس والله ربنا بيكرمك فيها بسبب وجود الأهل؟
0: في الحج مع الأهل في نكهة خاصة، يعني أولا أن تسقط الحج عن زوجك وولدك هذا شعور كبير. عادة الرجل يحب أن يقدم، يحب أن يعطي، يحب أن يبذل، فلما تشعر أنك أعنت أهل بيتك على إسقاط ركن عظيم اللي هو الحج، شعور ما بعده شعور. لكن وجود يعني أشياء معينة في الحج هذا لا يخل بالحج، يعني اللمم المشاكل هذه البسيطة، قال لا رفث معروف ولا فسوق، الموضوع اللي يوصل للفسوق، ولا جدال في الحج اللي هو يوصل للخلاف. أما الموضوع خلنا نقول الذي لا يوصل إلى مشكلة، اختلفنا في مثلا نروح نصلي في الحرم الفجر ولا زحمة، نروح صلاة الجمعة والدنيا مليان ناس ولا لا، هذا لا يؤثر، لا يؤثر في الحج.
1: هذا جزء من ما أصلا يبتلى به الإنسان ليكسب فيه الأجر والثواب.
0: فوجود الإنسان مع الأهل وصبره عليهم، الله يعطي على الصبر على العيال ما لا يعطيه على غيرهم من الأجور، لأنه هم امتداد الرجل في حياته وبعد موته.
1: جميل.
0: لذلك نسأل الله أنه يرجع هؤلاء الحجاج لأهليهم بخير وعافية،
1: يا رب يا رب يا رب،
0: وأن يحفظ جميع الحجاج، وأن يكون حجا في هذا العام وفي كل عام نظيفا ميسورا سهلا خال من الأحداث والحوادث. وأنا يعني من المواقف اللي أستشعرها، كنت أنا في المدينة عايش وكنا نذهب لمكة، كثير من الناس صدقوا الله ما عاهدوه عليه، فالله عز وجل أكرمهم بما
1: صدقوا
0: فيه مع الله. أنا كنا كثير نشهد جنائز في المدينة ومكة لأناس سبحان الله العظيم أحبوا أن يدفنوا في البقيع فاختارهم الله في البقيع. والله كنت مرة أنا في عمرة قبل ما أشتغل في المدينة المنورة، كنت في عمرة وتعبت ودوني المستشفى، وإذا في مجموعة أردنية جايين للعمرة معهم بنتهم مريضة لسه بس رأت المسجد النبوي وكانت حابة المدينة، فتعبت وغيبت ودوها، وإلا هي مسكينة يعني توفاها الله رحمة الله عليها، فدفنت في البقيع. كثير ناس والله كان معنا في أحد مواسم الحج أظن في 2005 واحد من الحجاج وهو يطوف حول الكعبة في الثلث الأخير من الليل توفاه الله. يعني أحيانا هاي من المواقف اللي الإنسان يقشعر لها بدنه،
1: لكن هي بتدل على أنه خلص في شيء خاص، يعني ليس كل إنسان يذهب هناك بده يموت.
0: لا لا، مش معنى هذا الشيء،
1: لكن
0: ولا يتمنى الإنسان الموت بهذه الطريقة إلا لحاجة في نفسي. عمر قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد حبيبك، قصدي في أشياء معينة الإنسان يعني تحصل معهم مواقف تصبره عليها. من المواقف اللي أنا بحب أقولها إنه الناس فيها خير، اللي فيه خير مش معناه اللي ما بيغلط، ممكن الإنسان يغلط لكنه رجاع. إخوة يوسف هم يعني كواكب أسباط، واختلف في نبوتهم، أخطأوا لكنهم رجعوا عن خطأهم. بذكر موقف مرة كنا في الحج في 2009، فسبحان الله العظيم كان الحجاج متفقين مع باص حابين طيارتهم سادس أيام العيد لسه، يعني بعد ما بدهم يتعجلوا، فشافوا باص يرجعهم استأجروا، فكأنه صح لهم مشوار للرياض وهذا ما بده يرجعهم. فحكى معهم واحد من اللي قال له يا أخي أنت اتفقنا معك ما نقدر نجيب باص وإحنا حمولة باص. قال صحت لي وأنا وصار يتعذر. قال له يا أخي إحنا حجاج لا تخلينا إذا طفنا طواف الوداع
1: ندعو علي
0: ندعو علي خلينا ندعو لك. قال بالله إلا الدعاء أنا أترك الروح للرياض والباص وأنا مستعد إني أجيكم بس بالله ما أحد يدعو علي. فالناس فيها خير رجاعة قالوا والله غير ندعو لك. ولما أجا وأنا معكم واللي بدكم إياه وأخ يمني
1: لكن شوف صدقه وإيمانه في أنه حس بقيمة الدعاء
0: شعر بشيء معين داخل قلبه أنه أنا ما بدي. هذه مواقف
1: في حدثني عن موقف يعني هيك يعني جيد يكون في معاني بتدل على تأييد الله وتوفيق الله. ترى كل واحد منا له موقف مع رب العالمين ربنا بيسر. إيش في مواقف مرة
0: والله من المواقف المبكية اللي عاشها أشخاص ويعني شفتها معهم إنه كانوا بدهم يلتحقوا بحافلة جهة الحرم هم عند في الحفائر وهو ساكن هذا الرجل سكنه في جهة محبس الجن بسموها جهة ميناء وبدهم يروحوا يوم النفرة يلتقوا في الباص وزحمة الطرق وخايفين يتأخروا على موعدهم وفي عند نفق محبس الجن هذا عسكري بعد ما وصلوا بشق الأنفس لهناك يعني ما بقي إلا النفق ويذهبوا للفندق
1: وإغلاقات
0: أو إغلاقات ولا الضابط يعني ضابط كبير برتبة ومعه عساكر بيحولوا الناس لأنه مفرغين النفق لإيش للمشاة اللي رايحين الحرم على ميناء مشيا فممنوع هذا مفرغ إلا للمواكب الرسمية وهذا رجل سيارته بسيطة تويوتا من أصغر فئة صغيرة جدا وزي ما بيقولوا ما فيها شبر إلا وفيه حادث سير والسيارة فيها يمكن 10 وهي صغيرة صغار وأطفال ونساء وهذا السائق بيقول والله لن تحجوا هذا العام فواحد
1: سائق من الحجاج ومنهم يعني
0: من المجموعة لكن ملتحق بحملة أخرى فواحد من اللي معاه بيقول له والله لنحج والله إن معي ربي سيهدين وقبل ما يوصل الضابط العسكري والمقص هذا الشرطة
1: اللي
0: نقطة اللي بيرجع الناس لطريق مجهول قال صار يصرخ الضابط على العسكري فك الحاجز فك الحاجز سيارة رسمية والله أن الله أراه هؤلاء الناس اللي ذاهبين للحج أراه الله إياهم سيارة رسمية بموكب لضيوف جايين للقصور
1: يا الله
0: وفتحوا لهم الحاجز وأغلقوه بعدهم لم يرها سيارة على حقيقتها وهذا موقف عشته مع أناس أعرفهم والله
1: في ظل الزحام والكثرة والتنظيمات والترتيبات الله لا ينساك. هذا اللي عايش اليوم يعني أنا بأخذ منها رسالة والله لكل واحد فينا اللي عايش اليوم في زحام الحياة وظروفها وقسوتها وصعوبتها بظن أنه يعني معقول ربنا يسمعني معقول ربنا يستجيب لي معقول ربنا يلبي لي دعائي. شوف كيف يعني هذا الإنسان لو سألته أنت بينك وبين نفسك بينه وبين نفسه أنه ممكن تتيسر أمورك هو قاعد بيحكي زي ما تفضلت بيقول لك أنت ما راح تحجه السنة لكن كيف رب العالمين ييسر يا الله الإنسان
0: ليش
1: عزيز على الله.
0: أنا بعرف شخص مريض حدثنا قال مسكرين الحرم مشان ما يصير زحام على الطواف في طواف الإفاضة مسكرين الحرم لجميع الأبواب اللي بده يطوف على السطح ورجل تعبان وقال والله خلص بدي أجل طوافي وأروح وهو ما هو قادر يرجع أصلا فسبحان الله قال والله نزلت أنا قلت بدي أجل طوافي حتى الطابق الثاني مش قادر أني أطوف فيه إلا على السطح بالحر وأنا ما بقدر راح وروح وإلا مسكر لكل أبواب الحرم قال والله إشي في داخلي قال لي أدخل راح تتيسر قال فدخل من الباب هو نفس الشخص بيقول لي والله جميع العساكر والناس شايفينه ومش شايفينه كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهاجر منها وهم ما حد شافه قال والله دخل من بينهم لا يكلمه أحد وهم يرقبونه وينظرون
1: كرامات الحاج والمسلمين
0: وهي أشياء كثير
1: أنا تعالى. طيب يعني احنا في عندنا مواقف كثيرة وحاجيات انا بدي تختم لي فيها مشان ننتقل حمياك للدعاء لانه هذه الان فترة الدعاء والله يا شيخ علي اذا فيك موقف سريع نختم فيه ثم ننتقل
0: يعني
1: الى الدعاء.
0: انا بدي اقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة وما سقت الهدي. هذا رسالة لنا ولكل من يستمع ان الدين يسر ولنا الانسان يبحث عما فيه يسر وسهولة لانه العبادات مبنية على التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رخص للضعفة إنهم ما يبيتوا في مزدلفة، وللنساء ولمن يعملون العبيد وغيره، أنه يعني ما يحقق المبيت في مزدلفة. فديننا نقول يا إخواننا وأخواتنا مبني على التيسير والرحمة، والله ربنا كتب على نفسه الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خلي بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الإنسان يختار أيسر اليسير ولا يبحث عن الصعب فضلا عن أصعب الصعب. في بعض الناس عنده الله يهدينا وإياهم عقدة في تصعيب الأمور، والله التيسير جميل وديننا مبني على التيسير. نسأل الله أن ييسر أمورنا وأمور الحجيج وأن يرجع جميعا بحج مبرور. آمين.
1: اللهم آمين. الله يجزيك الخير. يعني إحنا دكتور علي عبد الكريم شهوان أستاذ التفسير في جامعة الطيبة سابقا، نشكر لك حضورك معنا وجهدك الطيب المبارك، وأسأل الله أن يكرمنا وإياك بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. آمين. يعني هذه الأوقات لمن يتابعنا ويستمع إلينا هي أوقات الدعاء وأوقات الآن، يعني اللحظات الأخيرة التي يقبل فيها الإنسان على رب العالمين بالدعاء والمناجاة. فإذا استطعنا الآن أن ندعو الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، بدك تدعي وحدك ادعي وحدك، بدك تستمع لمن يدعو ثم تردد وراءه فبها ونعمت، تريد ما الذي يتأثر به قلبك في مثل هذه المواقف، هذا الذي نريده. حابين قبل ما يعني احنا نشكرك مرة أخرى دكتور علي، حابين قبل ما ننتهي إن شاء الله تعالى يعني هيك تكرمنا بدعاء من 5 دقائق أكثر أقل حسب الجهد نخلص فيه إن شاء الله تعالى، ويستمع إلينا فيه من يستمع ويؤمنون على هذا الدعاء الطيب. يا طيب. رب
0: جزاك الله خيرا، وانت اولى منا بالدعاء، واكرمك الله على هذا الكلام الطيب.
1: الله يحفظك.
0: يعني والدعاء مثل ما تفضلتم، الانسان يعني يدعو ويؤمن على دعائه، وهذا يعني يعني شيء طيب. خلنا نقول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتب علينا يا تواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل أعمالنا وأعمارنا في طاعتك. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وحرك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، واشغل جوارحنا بطاعتك، وحرك ألسنتنا بذكرك، واجعلنا من أهلك وخاصتك، اجعلنا ممن تحبهم ويحبونه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل لنا وللمستمعين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر أمورنا وأمورهم، اقض حوائجنا وحوائجهم، تولنا وإياهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واجعل أعمالنا وأعمارنا في طاعتك. اللهم إنا نسألك لنا وللمستمعين ولمن نحب ولمن لهم علينا حق، نسألك لنا ولهم حسن الخلق، نسألك لنا ولهم كمال حسن الخلق وقلة الكلام والسمت والحلم والأناة والصبر والحكمة. نسألك لنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ولمن لهم علينا حق. نسألك لنا ولهم البيئة الصالحة والصحبة الصالحة والأعمال الصالحة، وأن تصرف عنا وعنهم بيئة السوء وصحبة السوء وأعمال السوء. اللهم استرنا بسترك وعافنا بعافيتك. اللهم لا تكشف عنا سترك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا سترا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم استرنا بما تستر به خلص عبادك وأوليائك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم سؤلنا فحقق فيما يرضيك آمالنا، واجعل آمالنا فيما يرضيك. اللهم يسر أمورنا على ما تحب، واستعملنا فيما تحب، واجعلنا أحب خلقك إليك، وأفقر عبادك إليك، وأغنى خلقك بك. وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين، ولأرحامنا واصلين، وبطاعتك عاملين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم احفظ حجاج بيت الله الحرام. اللهم واجعلهم يرجعون سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. واكتب لمن لم يحج ولم يستطع الحج هذا العام، اكتب لهم حجا عاجلا غير آجل، ويسر لهم سبل الخير يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثبتنا على الدين، جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وبارك في حسناتهم، وارفع درجاتهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء خصبة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقه الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم وأبعد عنه وعن أهله الوباء والربا والزنا والخمور والفجور والفواحش والفتن، واجعل أهله يعيشون في اطمئنان ورغد من العيش. اللهم ربنا يسر أمورهم وتولهم واحفظهم. اللهم واجعل بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلاد خير ورحمة وبركة وعز وسلام واستقرار. اللهم كن لأهلنا في غزة معينا ونصيرا. اللهم تولهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، واحقن دماءهم ودماء المسلمين في السودان وفي كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين وآذانا. اللهم تولنا، اللهم تولنا، وتقبل منا الصيام والقيام، واجعل عيد الأضحى عيدا مباركا على المسلمين، تقضي فيه حاجاتنا وتيسر فيه أمورنا. اللهم تولى المسلمين، وتولى إخواننا وأحبتنا وكل من أوصانا بالدعاء. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم يسر أمورنا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج كرباتنا وكربات المستمعين. اللهم يسر أمورنا وأمورهم، واحفظنا وإياهم، وتولنا وإياهم. اللهم لا ترينا لا في أنفسنا ولا في أهلينا ولا في أحبابنا ولا في المسلمين ما يسوءنا. اللهم تولنا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

0: لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك
1: اللهم لبيك دائما يا ربنا وسعديك في كل ما تأمر وتطلب يا رب، تسليما منا لك بالوحدانية ولك سبحانك يا ربنا بما أنعمت وتفضلت وأعطيت إخواننا وأهلنا وأحباءنا هذه لحظات طيبات مباركات، لحظات عزيزات لا نفرط فيها. من فاته اليوم من الصباح إلى الآن في هذا اليوم المبارك، من كان فاته شيء من اللجوء إلى الله أو الدعاء أو التوجه إلى الله عز وجل بالتوبة الصادقة وطلب المغفرة، فالآن في هذه الدقائق في آخر ثلث ساعة من هذا اليوم وبيننا وبين الأذان وقت قصير جدا، لكن الآن احرص على أن تدعو الله سبحانه وتعالى، احرص على أن تكون صادقا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا وإياكم دائما إلى الخير والحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أهلنا وحجاجنا حجاج بيته سبحانه وتعالى، أن يعيدهم سالمين غانمين بذنب مغفور وحج مبرور وسعي مشكور، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا الكروب وأن يحقق أمانينا، وإن علمه سبحانه وتعالى بحالنا يغنيه عن سؤالنا. في هذه اللحظات التي أترككم وأودعكم فيها لا أستطيع في هذا اليوم إلا أن نودعكم بالدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تحقيق هذا المراد وتحقيق رسالتنا في هذه الدنيا. وإني الآن داع فأمنوا. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا عدتنا عند شدتنا، ويا رجاءنا عند مصيبتنا، ويا مؤنسنا عند وحشتنا، ويا غياثنا عند كربتنا، ويا دليلنا عند حيرتنا، ويا غنانا عند افتقارنا، ويا ملجأنا عند اضطرارنا، ويا معيننا عند انكسارنا. يا

يا مفرج الهموم، يا مذهب الغموم، نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبأحب أسمائك إليك.

تضرعنا وأن تتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وطاعاتنا. اللهم اجبر خواطرنا وارحم ضعفنا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا.

أسألك يا أكرم من سئل وأجود من أعطى وأسخى من بذل أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأرحامنا وأهلينا وأزواجنا ومن له حق علينا من النار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم والدينا وموتانا وأرحامنا وتقبل شهداءنا وشاف مرضانا وعاف مبتلانا وفرج بلوانا وفك قيد أسرانا واستر أعراضنا وعوراتنا ونساءنا وارحم

اللهم اجعل أنفسنا وأحبابنا وكل ما نملك في حفظك وضمانك وحرزك وحبل جوارك وحمايتك ومنعتك وأمنك وأمانك يا الله، واحفظنا بحفظك في عينك التي لا تغفل ولا تنام. اللهم اكتب لنا في هذه الساعة المباركة من رحماتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا، وادفع عنا كل ما يسوءنا ويؤذينا، وهب لنا من العمل الصالح ما يوم القيامة برحمتك ينجينا. اللهم افتح لنا أبواب كرمك، وسخر لنا الخيرين من عبادك، وأغدق علينا من واسع رحماتك، وأسبغ علينا من خيرك ونعمائك، وأجزل لنا يا ربنا من وافر جودك وعطائك ورزقك، ويسر لنا أسباب الراحة والسعادة والرضا والقناعة وهداة البال وصلاح الحال، نحن ووالدينا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وأرحامنا أجمعين برحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جميعا في واسع نعمتك ورحمتك وعافيتك وعفوك ومغفرتك وعتقك من النيران. اللهم أكرمنا بطيب الصحبة والعافية وحسن البركة وحسن الختام يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا حنان يا منان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من الفائزين المكرمين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من الفائزين المكرمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك
1: يا ربي لبيك وسعديك دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في هذه اللحظات المباركات، أن يتقبل دعاءنا وأن يتقبل أعمالنا. ختمنا هذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا دائما بالصالحات. غدا هو يوم الجائزة، هو يوم البركة، هو يوم العيد، هي أيام الفرح وأيام السرور. نسأل الله أن يعيد علينا الفرح والسرور دائما. تقبل الله منا ومنكم الطاعات. وهذه تحياتنا في إذاعة حياة فيم لكل مستمعينا لكل مشاهدينا. نسأل الله أن يبارك في أعماركم وأوقاتكم، وأن يحقق أمانيكم، وأن يعيد عليكم هذه الأيام بالخير والعافية. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبلدنا بخير، كل عام ونحن جميعا وأحبائنا بألف خير. تقبل الله الطاعات. نلتقيكم إن شاء الله في مرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

0: صغيرة.
1: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وتقبل الله الطاعات وكل عام وأنتم بخير. أحبابنا الكرام، الأضحية سنة أبينا إبراهيم ومطلب أكيد في هذا الدين من سنن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. والأضحية رمز التضحية، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يضحي بولده، أفلا يضحي المسلم بأضحيته؟ بلى والله. والأضحية تواصل في المجتمع وتراحم وتفقد للفقير، معلوم أن الأضحية تكون بعد صلاة العيد، لا ندخل في تفصيل الأضحية، ولكن يشجع بعضنا بعضا على الأضحية في زياراتنا الإخوان في المغرب. كل بيت بلا مبالغة يضحي، حتى الفقراء مستعد يبيع أي شيء من أجل أن يضحي. يا ليت نحيي هذه السنة ولا نبقيها في طي النسيان، ولكن ليبادر كل منا إلى التضحية وإيصال القسط الذي للفقراء للفقراء. تقبل الله أضحياتكم وجعلها في ميزان حسناتكم. كل عام وأنتم بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. أخرجه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. أخرجه البخاري. عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. أخرجه البخاري.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا ومرحبا وحي الله بمتابعينا ومستمعينا مشاهدينا في سهرة العيد. هذا اليوم اللي بدأناه بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والآن ينتهي هذا اليوم بالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله طاعتكم، وأضحى مبارك إن شاء الله.

شاء الله اليوم موجودين معاكم بسهرة العيد معنا من الآن لمتى ما بتكون، لما تقولون احنا خلاص زهقنا احنا موجودين معاكم. راح يكون اليوم أمسيتنا لما نتعب موجودين، أبدا لما الشباب يتعبوا. اليوم موجودين معنا تقارير، ومعنا إن شاء الله أخونا محمد رياض أيضا اليوم راح يكون بالميدان. أبصر الشباب وين مودينه الآن، زحمة أسواق وأجواء رائعة إن شاء الله، وكمان هذا الفضاء وهذا الفضاء مفتوح لكم للي يحب يبارك، يحب يوصل معايدة لأهله لناسه لقرايبه داخل وطننا الحبيب أو خارج وطننا الحبيب، يقولهم كل عام وأنتم بألف خير. نسمع منكم كلامكم، نسمع منكم مباركاتكم على أرقام هواتفنا 06-516-20-20 على كل هاي الأرقام الموجودة أمامكم تقدروا تتواصلوا معنا وتحكوا معنا، ونرجع ونقول كل عام وانتم بألف خير.

أكبر الله. صوت التكبيرات صوت يبعث الطمأنينة والراحة في قلوبنا هذا اليوم، وكأنه جزء من رمضان. صيام هذا اليوم فضيلة كثير كبيرة، صيام هذا اليوم خلانا نرجع نشعر بشعائر شهر رمضان المبارك، بفضل شهر رمضان المبارك. اليوم الأجواء الجميلة، هذا اليوم يوم واحد بالسنة ترتجف فيها القلوب شوقا لله وحده، هذا اليوم اللي ترتفع فيه الأكف بالدعاء وتلين فيه الأرواح مهما كانت متعبة، كلها تطلب من الله الفرج والعون وتدعي. كل إنسان عنده بهاي الدنيا ضيقة، كل إنسان عنده هم، كل إنسان عنده يعني مشكلة، كل إنسان عنده طلب من رب العالمين، ورب العالمين قادر على أن يجيب الطلب، خصوصا في هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم اللي ربنا أتاحه إلنا حتى تجاب به طلباتنا، هذا اليوم اللي فيه في صيام ومغفرة كبيرة، واللي في أيضا صيام في الناس اللي كانت بالحج فضلها أكبر وأكبر أيضا. نسأل الله أنه جميعا نجتمع تحت ظل جبل عرفات في السنة القادمة أو السنة اللي بعدها، يا رب أن يكتب لنا حج مبرور، نقدر بهذا الحج أنه نوصل لجبل عرفات ونطلب من رب العالمين ونؤدي هذه الفريضة العظيمة اللي هي ركن من أركان ديننا الحنيف. يوم عرفة مثل ما قلنا لكم هو يوم ليس باليوم العادي، يوم هو هاليوم بهالسنة هذه، ولكن فضله عن سنين كثيرة كبيرة، يوم ما في فرق بين الغني ولا فقير، ولا بين قوي ولا بين ضعيف، يوم الكل واقف على باب الرحمة ينتظر نفحة من الله تغير عمره كاملاً.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم سهرة العيد وننتقل إلى الديار المقدسة مع زميلنا ومراسلنا في الديار المقدسة الدكتور محمد أبو حلقة. الله يا ربي يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنت بألف خير، وأسعد الله أوقاتك زميلنا.
1: ربي يحفظك ويرعاك حبيبنا الغالي بلال العجان، وطبعا أنت ضبطتك بلاد عيد خاصة لك أنت.
0: الله الله الله، أنا أشكرك
1: بالاسم يعني.
0: طب كان قلت لي بس يا دكتور، كان قلت لي أنت شو عشان أبعث لك على الخاص شو هي الشغلات؟
1: لا سيدي أنا عارف شو الأدعية بدك إياها، أمورك عندي طيبة
0: VIP
1: ويهدي بالك ويسر أمرك. اللهم أمين يا رب العالمين.
0: الله يحفظك يعني، أول شيء الله يعطيك العافية
1: يعني، ويحفظكم ورعاكم.
0: جهد يعني جبار، ولكن نسأل الله أنه ما يكون يعني، إن شاء الله أنه يتقبله رب العالمين. توصف لنا هاي المشاعر اللي اليوم كانت، نسأل الله يا رب أن السنة الجاية نكون تكون معنا أنت، ونكون كلنا على صعيد عرفات
1: يا رب. اللهم أمين، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتكم جميعا. يعني اليوم صمت في الأردن وصام خارج مكة المكرمة، لكن سبحان الله عرفت كان المشهد مختلف. كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالخير والعافية وهداة البال والتوفيق والسداد من فضل الله سبحانه وتعالى. نفر الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، هناك حيث المشعر الحرام، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفيض من حيث أفاض الناس وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى. من فضل الله سبحانه وتعالى نفر الحجيج إلى مزدلفة ويبيتون في هذه الليلة في مزدلفة، يدعون الله سبحانه وتعالى يستغفرونه إلى فجر يوم العيد. لكن يعني الحجاج الأردنيين بالعادة يمكثوا إلى منتصف الليل، بالذات الحجاج الكبار السن ومن معهم من المرضى يلجأوا بعد ذلك إلى يعني إما رمي الجمار جمرة العقبة الكبرى أو إلى الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج، وبعد ذلك يعود إلى رمي الجمار والمبيت في منى. من فضل الله سبحانه وتعالى المشاعر طيبة وجياشة، والدعوات ما زالت تلهج إلى الله سبحانه وتعالى، القلوب ما زالت تذكر الله، تلبي الله سبحانه وتعالى. يبقى الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى، فإذا رماها كبر لله كما تكبر تكبر الأحبة في الأردن وفي كل الأرض. نكبر الله على ما هدانا، على ما رزقنا، على ما كفانا، على ما أوانا. نسأله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا وعليكم حج البيت الحرام، وأن يعيننا على إتمامه بأفضل صورة. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: دكتورنا الحبيب، يعني الوقوف في عرفة هو الركن الأعظم، وبنفس الوقت هو الركن
1: صحيح.
0: قد يكون الأصعب على الحاج، لأنه بحاجة إلى جهد بدني وبحاجة إلى جهد ذهني. طمنا إن شاء الله أنها سارت الأمور كما على ما يرام، سلامة الحجاج بشكل عام وسلامة الحجاج الأردنيين على وجه الخصوص.
1: والله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني الحجاج الأردنيين في هذا العام كانت الأمور طيبة وميسرة لهم، يعني المخيمات من فضل الله كل عام نرى أن هناك إضافات فيها، هذا ما نلمس بجهود يعني بيت الله الحرام، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. لكن مما لا شك فيه أن هناك يعني بعض الحجاج تعرضوا للشمس، تعرف يعني اليوم درجات الحرارة كانت في الظل وصلت 42 درجة، بينما تحت أشعة الشمس المباشرة تجاوزت 50 درجة، فكان دائما التحذيرات يا جماعة لا تطلعوا على الشمس، ديروا بالكم، الله يحميكم. بفضل الله يعني الحمد لله تمت الأمور بفضل الله بسلام وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى مما انقضى من الحجاج. إحنا يعني حتى هذه اللحظة في حجين توفاهم الله، حاج أول ما وصل إلى مكة المكرمة، وحاجة يعني توفاها الله سبحانه وتعالى في صباح هذا اليوم وفجر هذا اليوم. نسأل الله أن يتقبلهم جميعا ويبعث يوم القيامة ملبيا، الله يرحمهم ويتقبلهم جميعا.
0: دكتور أول إشي توصل إن شاء الله بالسلامة، وإن شاء الله تم يعني حجك وحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. الله يقويك ويسعدك ويحفظك، والجميع الشباب بالإذاعة ينتظروك جميعا.
1: الله يحفظكم
0: كلهم. لهم في آي بي ولا بس أنا؟
1: كلهم إيش بدهم؟
0: كلهم لهم في آي بي ولا بس أنا في آي بي اليوم؟
1: لا الدعوات والله كلهم واحد واحد، والله حتى المستمعين
0: محمود فتحي
1: كل واحد شو حاجته. الله أنا عارف محمود فتحي هو أصلا بيعرف شو الدعوات الخاصة إله.
0: أيوة الله يحفظك.
1: الله حسن ضبطنا كمان يعني كل الشباب ما شاء الله عنكم.
0: والله يا دكتور اللي يدعي لك من دون ما تطلب منه هذا يعني يعني أنا جد أشكرك. الله يحفظك.
1: والله دعينا لكم جميعا، الله يحفظكم ورعاكم،
0: الله يبارك
1: لك يا حبيبنا.
0: شكرا شكرا شكرا دكتور،
1: سلام، كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير.

0: نسأل الله السلامة دائما لكافة الحجاج أن يصلوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وحجاجنا الأردنيين على وجه الخصوص نسأل الله لهم السلامة، فيهم من توفاه الله رحمهم الله، يعني الواحد يقول هنيئا لهم بحسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا نحن وإياكم حسن الخاتمة دائما. اليوم من صحين من النوم نفس المشهد يتكرر في كل سنة، لبيك اللهم لبيك، هذا الصوت اللي تشعر أنه يطغى على كل شيء، صوت التلبية اللي موجود يمكن ما تسمع أي صوت غيره، يتوافق معاه صيامك لهذا اليوم ذو الفضل العظيم. صور مشاهد للحجاج وهم على صعيد عرفات، رغم درجات الحرارة، رغم الظروف الصعبة هناك بالحج، ولكنهم تشعر أنه حتى الحاج نفسه ما كان يعتقد أنه راح يوصل لهذه المرحلة من الخشوع عندما يصعد إلى عرفات، ولكن هذا المكان له سحره وله طاقته الغريبة وله قدسيته الرهيبة اللي تجعل كل من يدخل إلى هذا المكان يشعر بمشاعر غريبة جدا ومشاعر جميلة. هذه المشاعر يعني إذا كان اللي يروح على على على على العمرة وعلى ويشوف بيت الله الحرام يشعر بشعور غريب، فما بالك بمن يذهب إلى بيت الله طالبا الحج وأداء فريضة الحج، يعني أكيد مشاعر راح تكون مختلفة وأكيد مشاعر راح تكون كبيرة جدا. هذا الإشي اللي احنا شفناه اليوم على شاشات التلفاز من الصباح الباكر، شفناه وشفنا كافة الناس كيف كانت تدعي وتهلل وتكبر وتطلب من رب العالمين. يمكن اليوم يصعد إلى, إلى, إلى, إلى, إلى السماوات كم هائل من الدعوات، ولكن الله قادر على الإجابة في نفس اللحظة. سبحانك يا رب العالمين، دائما ربنا قادر على كل شيء، فما بالك لما تكون هذه الدعوات من أناس طرقوا باب الله سبحانه وتعالى وأتوا لزيارة بيته الحرام مؤدين الفريضة والركن وركن الحج. يا رب إنك تكتب لنا هاي الفريضة، أداء هذه الفريضة العام القادم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: طبعا احنا مكملين، كان معنا قبل شوي دكتور محمد أبو حلقة من الديار المقدسة زميلنا اللي أدي فريضة الحج. الآن راح نروح من الاستوديوهات لأسواق السلطان في تلاع العلي وزميلنا العزيز محمد رياض ومعه عدي القاضي، يعني اليوم راح يحكونا كيف الأوضاع الموجود الأوضاع اللي هناك. ومحمد الله يا رب يسعد مساك وكل عام وانت بخير.
2: الله يمسيك بالخير حبيبي بلال وجميع الزملاء بالاستديو، وكل عام وأنتم بألف خير وجميع المستمعين بألف ألف خير إن شاء الله.
0: الله يحفظك ويعطيك العافية سيدي. يعني الأجواء يمكن الصورة لحالها تعبر، ولكن أنت أقدر على التعبير، ويعني حابين نسمع صوتك اليوم وأنت توصف لنا الصورة العامة لديك.
2: بالفعل بلال، بحمد الله الأجواء جميلة جدا هنا، نحن في منطقة تلاع العلي في سوق السلطان تحديدا، والأجواء الناس في فرح وفي تحضيرات أيضا العيد، ويعني الأجواء جميلة جدا. الأسعار في يعني بعض الارتفاع إثر الظروف المحيطة، ويعني دعنا هيك نلتقي ببعض الناس الموجودين هنا. كل عام وأنتم بخير، يعطيك العافية.
3: أنت بخير الله يسعدك.
2: كيف الأجواء شايفيتها معك الأطفال وبتشتروا اليوم للعيد، بتجهزوا للعيد؟
3: يعني أجواء حلوة ما شاء الله، هم يعني العيد للأطفال يعني أكيد ما شاء الله عليهم، يعني كل إشي يعني حلو إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وأردننا بألف خير وعيد الاستقلال كمان.
2: كل عام خلصتوا اشتريتوا كل شيء؟ خلاص
3: اشترينا كل إشي من هالبودي على السيارة، وهي العيد للأطفال يعني بالآخر
2: ما شاء الله. طيب هون الأبورة شو اسمك؟
4: ميار.
2: ميار شايف شاري أشياء زاكية أنت، وين الأواعي؟
3: سيارة.
4: السيارة.
2: أي صف أنت يا ميار؟
4: ثاني.
2: طيب شو بتحكي للناس الآن بشوفوكي مباشر، شو بتحكي لهم؟
4: كل عام وأنت بخير إن شاء الله تتهنى بالعيد.
2: وأنت بخير إن شاء الله كمان تتهني بالعيد. وعندنا هون البطل شو اسمك؟
5: فارس.
2: فارس؟ فارس أي صف أنت؟
5: سادس.
2: كيف شايف تجواء العيد؟
5: ليه كويسة، مجنن.
2: شو اشتريت للعيد المرة هاي؟
5: أواعي، أدوات.
2: أكيد أواعي، بس احكي لي اوصف لي إياها الأواعي يعني.
5: كيف حلو قميص وبطلون.
2: طب متحمس للعيد انت ولا كيف؟
5: اتحمس.
2: يلا كل عام وانت بخير، العيديات بتكون كويسة بالعادة.
5: كويسة.
2: يلا كل عام وانت بخير، كل عام وانتو بخير. يلا طيب، يعني بلال أيضا الأجواء هون كمان في عنا البسطات الفول والذرة والأشياء الطيبة، وكمان عنا هون الأخ، كل عام وانتو بخير.
6: انت بألف خير يا رب. الله يفتح.
2: عرفنا بحضرتك.
6: أنا حلمي ساق الله، حلمي محمود ساق الله.
2: الله يحييك، كل عام وانتو بخير أخوي حلمي.
6: بألف خير.
2: الأجواء لطيفة من ناحية الجو، ولطيفة من ناحية تواجد الناس، الفرحة هيك بالعيد. احكي لنا كيف الأجواء شايف؟
6: والله لطيفة بوجودكم كمان، يعني أنتم لطفتوا الجو أكثر. الحمد لله أجواء عيد، يعني وأجواء كثير حلوة، وبسطات ومبيعات وزباين، وكان في مبارح عيد الاستقلال، كانت الأجواء كثير حلوة، والأعلام بترفرف، أعلام الأردن.
7: يا سلام،
6: ما شاء الله عليكم.
2: أنت تاجر ألبسة؟
6: والله أنا صاحب محلات ترند.
2: يلا هي إعلان مجاني، محلات ترند إحنا الآن عندهم على الباب واقفين. طب طمنا كيف الأسعار؟
6: والله إحنا الأسعار كتير مرتبة، يعني في متناول الجميع،
2: يعني ما في مضيق هرمز بالنسبة لكم.
6: لا لا، إحنا لنا مكتب في الصين، وإحنا بنستورد بضاعتنا، ولنا مكاتب شحن، يعني بنستورد بضاعتنا بيدينا، فبتكون علينا البضاعة التكلفة أقل وأرخص، وبنبيعها للزبائن بسعر الجملة تقريبا.
2: وإن شاء الله في إقبال السنة.
6: لا الحمد لله في إقبال، يعني الأسبوع الماضي كان الشغل تمام، وفي إقبال للجميع، يعني ستاتي ورجالي وأطفال.
2: الحمد لله. طيب إن شاء الله، يعني بس نخلص بث برجع لك باخذ خصومات أنا.
6: أبشر أبشر.
2: لا بمزح والله، خلصنا وعليك. الله يبارك فيك، شكرا شكرا أخوي حلمي. وأيضا عندنا هون العائلات كمان موجودة، يعطيك العافية عم، كيف الحال؟
8: يا هلا،
2: عرفنا بحضرتك.
8: أبو فادي.
2: أبو فادي، كيف أجواء العيد شايفها هون بسوق السلطان؟ كيف الأسعار، الناس، الحركة كيف شايفها؟
8: الحركة مقبولة، والقوة الشرائية ضعيفة شوي لأنه ما في رواتب حاليا، يعني وفي شوية ارتفاع أسعار. يعني
2: بدنا كلمة منك عمي للي بيسمعونا الآن، بيشوفونا على المباشر عبر حياة FM، وكلمة للوطن والمواطنين كمان.
8: أنا بهني جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ولي عهد الأمين بعيد الأرض المبارك، وكل عام وملكنا وبلدنا والأردن والشعب الأردن كله بألف خير إن شاء الله، وينعاد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بكل خير، والله يبارك لها البلد، والأمن والأمان إن شاء الله يظل دائم، والخير والعطاء.
2: أمين أمين. شكرا عمي، شكرا، بارك الله فيك. يعني الأفراح اليوم مضاعفة ما بين فرحة عيد الأضحى المبارك وأيضا أعياد الوطنية وعيد الاستقلال. يعطيك العافية، كيف الحال؟
9: الحمد لله تمام.
2: عرفنا بحضرتك.
9: رامي عزار من لبنان.
2: لبنان؟
9: أيوة.
2: يلا خبرني كيف الأجواء شايفها بالأردن؟
9: والله صراحة مبسوط أنا أني جيت لهون، لأنه بتعرف أنت لبنان حرب، ما في أجواء عيد.
2: الله يفرج عليهم
9: حبيب قلبي، وتفاجأت أن هون الأجواء كتير حلوة، والشعب كله بيحب بعضه، كله بيحب الاستقلال، كله بيحب بلده، وإن شاء الله نحن كمان نوصل لهذه المرحلة
2: إن شاء الله. ربنا يفرج على أهلنا بلبنان وعلى كل الأمة إن شاء الله. طيب رسالة منك للأردن بالعيد وكمان أعياد الوطنية عيد الاستقلال.
9: أول شيء نعاد على الشعب الأردني بالخير والصحة والعافية، ورسالتي له أنكم ضلكم هيك مثل ما أنا جيت شفتكم، ضلكم هيك إيد واحدة وقلب واحد، وكلكم تحبوا الوطن
2: إن شاء الله. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا. وكمان عندنا هون الأطفال الحلوين كمان موجودين. لا خليك خليك والله ما بخوف، تعالي
10: سلمي على أمه.
2: طيب خلينا نسلم على بابا أول، كيف الحال؟
10: طلعت بخير.
2: كيف حالك؟ بخير. عرفنا بحالك.
10: أحمد أبو رمان.
2: أبو رمان أهلا وسهلا، احكي لي كيف الأجواء شايفها اليوم، الأسعار، الإقبال، وشو بتحكي لنا كمان بالعيد؟
10: الله ما شاء الله الأجواء حلوة.
2: يلا الأمورة شوي عندها رهبة كاميرا. يلا
10: الأجواء حلوة الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. أيها مستمتعة كيف؟
2: احكي لي شو اسمك. طيب احكي لي شو اسمك.
10: شو اسمك طيب؟
2: ما بدها تحكي لنا شو اسمها، يبدو عندها رفض للشهرة. طيب شكرا وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طيب عندنا هون كمان الأطفال، عرفني بحالك، تعال شو اسمك؟
11: كيلو آدم.
2: آدم كم عمرك؟
11: 6 سنين. 4.
2: طيب اشتريت أواعي العيد ولا لسه؟
11: لسه.
2: طيب إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. يعني زميلي بلال الأجواء جميلة بفضل الله، وأيضا يعني أجواء هي مثل ما قلنا والجميع بيقول أجواء احتفالية بعيد الأضحى المبارك وأيضا بالأعياد الوطنية وعيد الاستقلال. فإن شاء الله أن يبقى هذا الوطن دائما بأعياد ومن فرحة إلى أخرى، وأن يبقى بهذا الأمن وهذه الحالة يعني الاجتماعية والحالة الترابطية والأخوية ما بين جميع أطياف هذا الشعب الأردني. وكل عام وأنتم بخير، نوافيكم بالتأكيد بالصور وبالأجواء هنا أولا بأول.
0: شكرا محمد، وارجع لخصومات العيد ضروري، شكلك لسه مش مشتري لأنه الواضح منك
2: والله
0: مجهز حالك لسه.
2: هاي فكاهة هيك فكاهة.
0: الله يحفظك يا سيدي، الله يقويك.
2: الله يحفظك،
0: وكل عام وانت بألف خير. وسلم على عدي. عدي ما شاء الله بكل
2: يوصل
0: عيد
2: يوصل.
0: نشتري له إشي قياس أكبر، المرة آخر مرة كان 3 إكسات، فالله يعينك هسه تلاقي له شيء، ما اظن والله.
2: الله يبارك ان شاء الله. عدي ما بنخاف عليه، السوق ما شاء الله كبير، من لاقي له القياس المناسب ان شاء الله.
0: عدي ثوب عدي. شكرا لك زميلي محمد رياض، راح تكونوا مكان ثاني ونرجع لكم ان شاء الله مكملين معاكم. للامانه هي فتره احتفالات جميله تمر بها المملكه أبناء الشعب الواحد. استوقفني كلام الزائر أخونا اللبناني اللي جاي من لبنان، وللأمانة قبل فترة أنا شفت فيديو لأيضا مواطن لبناني جاي رحلة على الأردن، فأثناء مروره من طريق المطار تحدث بكلمة، أعتقد هو فنان لبناني، تحدث بكلمة جميلة جدا. قال أنا سعيد أني أنا من أول ما دخلت هذا البلد لقيت في علم واحد مرفوع. قال بالمقابل إحنا لما بلبنان كل جهة إلها عيد، كل جهة إلها مناسبة، كل جهة إلها احتفال. مستحيل تلقى الشعب اللبناني في مناسبة تجمعوا يعني كامل. فقال وجدت في الشعب الأردني إنهم بالأول والآخر يمكن يصير بينهم خلافات، يصير بينهم اختلاف بوجهات النظر، ولكن هم بالآخر الشعب يجمعهم علم واحد وتجمعهم محبة رغم كل الظروف. وهذا الكلام هو اللي احنا شفناه مبارح. يعني مبارح يمكن الناس اللي محتفلة بمناسبة عيد الاستقلال، وهي فرصة انه نقول كل عام وشعبنا بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال، فرصة انه نشوف كيف الناس كانت تحتفل. مبارح البسطاء والناس البسيطة يمكن كانت هي اللي كانت تحتفل أكثر. الكل كان محتفل، الكل كان فرحان، والحمد لله الله يديم علينا هاي النعم ويديم علينا نعمة الفرحة أيضا، لأنه الفرحة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. صحيح تحدث بعض السلبيات، صحيح أنه في بعض الأمور إحنا ما نتمنى أنها تكون موجودة، مثل المبالغة في بعض الأمور، المبالغة في تحويل بعض الاحتفالات إلى نهج وسلوك سيء ما نقبله، لا ديننا يقبله، لا أخلاقنا تقبله، لا لا لا لا حضارتنا تقبله. في ناس كثير يستغل هاي المناسبات بهدف غير هدف الاحتفال، غير هدف الاحتفالات. يمكن كثير شفنا فيديوهات، كثير شفنا مناسبات فيها يعني كثير مبالغات. خلينا ناخذ اتصال من ام احمد ومن ثم نرجع لكم. ام احمد، الو ام احمد. طيب نرجع ان شاء الله لام احمد ترجع تتصل معنا، نرجع نكمل حديثنا في فاصل. طيب راح نروح لفاصل ومن ثم عوده لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فترة العيد برعاية الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي

عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، هلا وحيا الله ومرحبا بكم لكل من استمع إلينا ومن يشاهدنا عبر إذاعة حياة وعبر صفحة تلفزيون حياة وعبر كافة الطرق والوسائل. أرقام هواتفنا موجودة أمامكم 06512 2020 عبر كافة الطرق والوسائل. هاي هي أرقامنا، تقدر تواصلوا معنا أيضا من خلال رسائل على صفحة تلفزيون حياته ومن خلال صفحتي الشخصية، تقدروا توصلوا مباركاتكم ومعايداتكم. أتذكر زمان قبل على الإذاعة الأردنية، زمان كان في برنامج لكوثر النشاشيبي، كانت ما في تعرفوا ما في تطور ولا في سوشيال ميديا ولا في أماكن، كانوا الناس قبل يوصلوا تهانيهم عبر هذا البرنامج، كأنه إشي اسمه يا طير أو طير أو إشي قريب من هذا القبيل، كان يوصل التهاني خصوصا بين الناس اللي تهجرت والناس اللي راحت والناس اللي سافرت، وكانوا كثير ناس يلقوا بعضهم ويتم التلاقي من خلال هذا البرنامج. إحنا والله موجودين بالمنطقة فلانية، هذا هو عنوان هذا البرنامج، كان له عز ومجد وكانت الناس تستنى أيام الإذاعة. لهيك ذكرت لما صرت أقول أنه تقدروا تتواصلوا معنا من خلال المسجات وتوصلوا مباركاتكم ومعايداتكم. إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير.

0: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا، معنا اتصال من أبو معن. أبو معن صديق حياة الفيلم، كيف حالك يا أبو معن؟
1: والله الحمد لله
0: يا أخي، مشتاق لك. وين قاطعنا؟
1: والله الله يسعد قلبك. والله ما أنت الخميس من أحد الخميس جبت معك ضيف وما دخلناش على الهواء، ومن داخل برا حكينا معك أيام ارتفاع البنزين لما حطوا المخالفات.
0: نعم نعم، هاي آخر اتصال. سعادة، أنا متعود عليك كل حلقة لازم تكون معي
1: معك على إحنا معك على البرنامج، يعني حتى لو ما شاركنا في غير نشارك يعني.
0: الله يقويك أبو معن، كل عام وأنت بألف خير من العيدين الزايدين.
1: خير إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. حتى أنت تحكي فيها هاي زهر النشابيجي، النشابيجي كانت تجي على الإذاعة.
0: نشاشيبي، نعم.
1: كانت أيوة، كانت هاي برنامج رائع جدا جدا جدا.
0: يعني متذكره يعني أنت أبو، إحنا ما بدنا نكبرك أبو معن، إحنا نقول عندك من الجيل الجديد.
1: لا وين جيل الثمانينات، إحنا جيل مواليد الثمانين.
0: بس لحق البرنامج وبتذكر كيف كانت البرنامج عظيم.
1: يعني طبعا كان برنامج عظيم، كان اقول لك يعني كان جد، كان الدنيا لسه بخير، لسه الدنيا بخير يعني لغايه اليوم
0: الحمد لله. برنامج كوثر النشاشيبي كان اذا متذكر ايام ما بعد الناس، بعد ظروف الناس اللي اضطرت تترك بلدها واللي لجأت، واللي كان يتم التواصل بين بعض من خلال هذا البرنامج.
1: البرنامج كان عندنا بعمان هون بالاردن، القناة الأردنية أتوقع.
0: على الإذاعة الأردنية. نعم نعم، على الإذاعة الأردنية.
1: يعني هي كانت من كان يحكم حناس من
0: اسمه رسائل شوق، رسائل شوق اسمه.
1: أيوة رسائل شوق.
0: يا سلام يا سلام.
1: يعني كان الدنيا بخير.
0: يا الله.
1: بخير يعني.
0: يا الله يا الله يا أبو يا أبو معن، قديش اليوم لما نمشي بعمان خصوصا بوسط البلد، ما أدري ليش هذا المنطقة تحديدا لما نمشي بها ترجعنا ذاكرة عمان القديمة.
1: لسه الدنيا فيها خير، لسه الأردن
0: إن شاء الله
1: الشامة.
0: إن شاء الله
1: ولسه اسمع الأردن فيها خير، حتى لو إن المسؤولين اللي عنا الله يهديهم.
0: الله يهديهم يا رب.
1: الله يهديهم. بس أقولهم يعني
0: وين جولتك يعني اليوم؟
1: جولتي بالهاشمي، برجع بأزمة الهاشمي.
0: أزمة صح؟
1: أزمة بس صار أزمة بعد العشاء كل حال.
0: الله يقويك يا حبيب، الله يقويك.
1: الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك حبيبي يا ابو العلا.
0: شكرا شكرا يا ابو معن.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا حبيب، ان شاء الله بوجودك.
1: وراك لما تتجوز
0: بوجودك مليون. ان شاء الله يا سيدي
1: حبيبي.
0: هلا يا سيدي. محمود فتحي عجبه الموضوع تبع كوثر النشاشيبي، فحب هيك يستعرض، دخل على اليوتيوب، دخل على الارشيف، شاف الوضع كيف، ولكن رد رجع تراجع. شو بعدها سوى؟ جاهزين ولا خلص؟ طيب نرجع له. ولكن هو فعلا رسائل شوق، كان فعلا رسائل شوق كانت تجمع الناس بين بعض. أذكر في بعض رسائل شوفوا بس الناس قديش كانت بسيطة. أم محمد، إحنا موجودين بعمان وهينا، بدنا نبعث لكم الشهر الجاي سمنات وزيت. بهذه البساطة وبهذه المحبة كانت الناس تتعرف على بعضها، وكانت الناس تدور على بعضها. ما في طرق تواصل مش زي اليوم. اليوم لو انه باخر بقاع الارض بتحكي معاه فيديو كاميرا كانوا قاعد جنبك ولا كانوا في اشي، اختلفت الدنيا واختلفت الحياة، صارت اسهل. متفقين انه اليوم الحياة صارت اسهل، ولكن يمكن قبل صعوبة الحياة كانت ممزوجة بالبركة. لهيك احنا نحن، لهيك احنا اكثر شعب نقول يا عمار، لهيك احنا اكثر شعب نقول يا ريت يا عمار. نحاول دائما بكفة بكل كلامنا، حتى بتعاليلنا نحاول نستذكر الماضي، نحاول نقول يا ريت لو هاي الايام ترجع. نعم الايام هاي اسهل، ايام الماضي كانت صعبة، كان فيها ضنك، كان فيها ضيقة، كان فيها صعوبات على كافة المستويات، ولكن كانت ممزوجة بالبركة، والبركة نوعا ما مفقودة في هاي الأيام. والمصيبة أنه هاي الأيام راح تكون أجمل من الأيام القادمة، يعني متخيلين أنتوا لوين؟ فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. الشباب راح يرجعوا يتواصلوا كمان شوي مع زميلنا عديل القاضي ومحمد رياض حتى يشوفوا وين صاروا وشو هي الأوضاع. ولكن بدي أرجع أحكي عن الموضوع اللي كنا نحكي فيه قبل الفاصل، موضوع الاحتفال اللي كان موجود. لسه احنا كمان قدامنا احتفالات ان شاء الله بكأس العالم نشام المنتخب، اللي مبارح استحقوا التكريم الملكي بحفل عيد الاستقلال، حصولهم على يعني هذا التكريم هو دافع كبير لنشام المنتخب حتى يقدموا أداء أكبر وأداء أفضل إن شاء الله في الاستحقاق العالم الكبير كأس العالم. هذا الاستحقاق اللي يبني الأردنيين آمالهم كثيرا وكبيرا على تألق نجومنا وعلى الجيل الذهبي اللي إحنا الآن نعتز ونفتخر فيه في كافة المحافل. موضوعنا ليست مشاركة أبدا، موضوعنا في عنا شباب مرتبين، لعيبة مهاريين شاطرين ملتزمين رفعوا روسنا، احنا بعثناهم وهم بجدارتهم وصلوا لأمريكا مش حتى يقطعوا فيزا ويرجعوا بإذن الله. هذول الشباب راح يروحوا ويقدموا الأداء اللي خلينا نعتز فيهم كأردنيين. هذول الشباب قدامهم مباريات كبيرة كنا راح نوقف معاهم في راح يكون في احتفالات وراح يكون في فوز إن شاء الله وراح نرجع نحتفل بشوارعنا. فإحنا الفترة هاي كلها احتفالات ما بين عيد الاستقلال وأيضا عيد الأضحى المبارك اللي الله يديمه علينا وإن شاء الله يتمم هاي الأفراح على شعبنا الأردني الحبيب وأيضا كأس العالم. فخلينا نكون مستعدين للاحتفال بطريقة لائقة. طيب محمد رياض ومعه عدي أو عدي تحديدا راح على زرنا محلات الحلويات في موجودين إحنا عند زلاطيمو، نعم عند الأخوين زلاطيمو موجودين. فطبعا راح يكون في رسالة منهم هناك. جاهزين الشباب؟ طيب زميلنا محمد رياض الله يرب يعطيك العافية، يعني ما شاء الله عليك اليوم أنت ابن بطوطة، اليوم أنت المتنقل بكل أماكن عاصمتنا الحبيبة أنت وزميلنا عدي الله يعطيك العافية. موجودين إحنا عند الأخوين زلاطيمو، هذا المكان الغني عن التعريف، هذا المكان مزار للأردنيين في وقت المناسبات.
2: نعم الله يمسك بالخير مرة ثانية أخوي بلال. بالفعل الآن إحنا في محلات الأخوين زلاطيمو للحلويات في تحديدا شارع المدينة المنورة، وللأمان الصورة من خلفي تشرح كيف هي الأجواء الآن. الإقبال كبير بفضل الله على حلويات العيد، على معمول العيد، على كل ما يذكرنا بأجواء العيد والأشياء اللي تعودنا عليها. بالتأكيد كمان الأخوين زلاطيمو عودنا على كثير من الأصناف المتميزة المتنوعة واللي بتناسب جميع أصناف المجتمع، حتى اللي بيدور على معمول من دون سكر مثلا كمان موجود. راح يكون معنا حسام وهو من محلات الأخوين زلاطيمو يشرح لنا عن يعني أصناف المعمول الموجودة لهذا العام وأصناف الحلويات اللي مختصة بالعيد. حسام كيف الحال؟ يعطيك العافية. طيب بدي حسام تشرح لنا أول إشي عن معمول العيد اللي هو أهم إشي.
3: أول حاجة عنا معمول اللي هو مغلف، بيكون فيه تمر، فيه فستق، فيه جوز. تفضل أشرح لك.
2: نروح نشوف المعمول. معمول وأشياء ثانية كمان، كله زاكي والله، بس إحنا بدنا نشوف المعمول. يلا.
3: في تمر، في فستق حلبي، في جوز. هاي بنعبي هنا قدام الزبون يجي يطلب الطلب وبنعبي له اياه. هاي اللي هو بسكر، الناس بتحب يجيب سكر، هدول بيبقى مناسب له يعني العيد. وهيك في اشياء تانية عندنا هنا بدون سكر مضاف. في عندنا تمر مع ينسون، بكون الحشو تمر بدون سكر مضاف، بكون بس الحلى بتاعه اللي هو حلى التمر. في هون تمر مع هيل، هاي يكون إشي مرتب كتير عليه طلب، برضو بدون سكر مضاف، الحلى التمر. في عندي إشي مع زيت الزيتون، في هيك بكون طحين قمح مع زيت الزيتون، وبرضو الحلى التمر. بكون دول أشياء بدون سكر بالنسبة للناس اللي بتحب إشي صحي، يعني بكون إشي كتير مرتب. في عندي أشياء مني إذا الناس بتحب ضيافة، يعني لو أنت مثلا رايح بدك ضيافة وهيك، بس إن هاي حبات أقعدت أكتر، يعني هو نفس المعمول التمر أو فزة أو جوز الحبة الكبيرة، بس بيكون حباته أصغر، بيكون عدد أكتر يناسب الضيافة أكتر. يعني في عندي أشياء الناس بتعشها الشوكولاتة زي هيك، بيكون في تمر وفزة وجوز، بيكون مغطس بالشوكولاتة، مش كتير زاكي. طبعا الزوم ما مثلا بخش عنا، يكون في ناس مثلا زي هيك صورت نفسه، يكون في ناس زي هيك مثلا واحد بيستقبل، واحد بيضايف، ناس بتضايف قهوه شو حالهم معمول. مكان كثير يعني في خدمه ممتازه، في استقبال زبون.
2: شكرا. شكرا يا حسام ويعطيكم العافية. أشياء كلها مميزة يعني مثل ما شفنا بلال، الإقبال كبير ما شاء الله، وثقة كبيرة بالأخوين زلطيمو وبما يقدموا من أنواع وأصناف من المعمول والحلويات والأشياء اللي تعودنا عليها بالأعياد. فإن شاء الله نوافيكم بتفاصيل الحلويات والطعم شو المميز أكثر. هسا إحنا عدين نجرب ونحكي لكم إن شاء الله. أي وصلتنا أول حبة.
0: أيوة خلي عدي يجرب والله. هسا يمد إيده للكاميرا عادي عدي. أطلع عدي أهم شيء. جرب يا عدي جرب.
2: يلا الآن عدي بجرب ورا الكاميرا.
0: طبيعي وأمام الكاميرا مش فارق مع الشاب هاي تفضل.
2: أمام الكاميرا.
0: تمام الله يخلي لك صحتك يا عدي. شكرا لزميلي محمد رياض، يعني ما شاء الله عليك متألق دائما في هاي الأجواء، صرت جزء من هاي الأجواء الجميلة أنت. شكرا لك ولزميلنا عدي القاضي. هاي هي أجواء الفرحة اللي احنا نحبها، اللي دائما موجودة بشوارعنا بمحلاتنا بأماكننا بكل مكان. خلص العيد صار في أكم من مكان بالأردن تشعر أنهم مزار، هذول الأماكن لازم تلف عليهم، لازم تعيش الأجواء، عفوا لازم تعيش هاي الأجواء بهاي المناطق. فسبحان الله كيف ربنا يسهل هاي الأمور لا أو أصحاب هاي الأماكن حتى يضع القبول في أماكن رزقهم. سبحانك يا رب. زي ما انتم شايفين يستعرض الآن في هذا المحل في الأخوين زلطيمو والأردنيون كافة يمكن يعني موجودين بهذا المحل. بكرة عيد والناس تزور بعضها، وكانت الأجواء قبل يعني نعمل مقارنة بين كيف كانت قبل وكيف كانت حاليا. اليوم تلقى المعمول جاهز، ولكن كمان نتذكر سابقا كيف كانت أمهاتنا قبل 3-4 أيام يبدأوا تحضير المعمول وجهزوا السميد والقمح ومراحل هاي مراحل تحضير الكعك. معنا اتصال أيضا أبو مروان يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألخير وصحة وسلامة. الله يرب يحفظك ويقويك. كيفك أبو مروان؟
4: والله نحمد الله الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم العيد الجاي وانت على عرفات.
4: إن شاء الله الجميع إن شاء الله. ربنا يسمع منك. والله نفسي.
0: والله كلنا نفسي.
4: الله كريم، الله يرزقنا إياها يا رب.
0: آمين.
4: شيخنا بعد الصلاة على النبي، أول شيء بدي أشارك الحجة، والله عنا الحمد لله رب العالمين لليوم بتعمل الكعك بالبيت.
0: جميل.
4: ولا بتقتنع في كعك السوق. وإحنا يعني بسبب سنها وبسبب عمرها بنحاول انه احنا نريحها
0: عليها.
4: يا امي نجيب جاهز، وهي لا بتقول، هي بتحكي لك بتقول لك انا عيدي لما بساوي كعك.
0: يا سلام عليك.
4: فجبرت خاطر لها بتلاقي هي بتعمل، ونسواننا بندلوا يساعدوها الحمد لله.
0: طيب بالله كيف معمول الحجة؟ بالله عليك هذا يتبدل بذهب؟
4: لا والله اسال يعني
0: اذا ما الاجواء اخوي ابو مروان، الاجواء لحالها وهي بتشتغل، يعني اذا ما شفت المشهد هذا كل سنه تشعر انه ما في عيد.
4: والله يا اخوي على امانه الله، اخوك كان عمري 43 سنه
0: ما شاء الله. صلاه النبي.
4: والله لليوم الحجه بس تعمل الكعك بتلم رجال قبل النسوان.
0: خلص انا جايك والعيد هذا ابو مروان، اعطينا العنوان.
4: والله بتشرف يا اخوي حبيب. والله بيت اخوك
0: حبيبنا ابو مروان. لمين اليوم حاب تقول كل عام وانتم بخير؟
4: والله بقول كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية.
0: يا سلام.
4: ولجلالة سيدنا والمنتخب الوطني اللي رفع راسنا.
0: كيف تكريمهم امبارح؟ حسينا شوية بأنهم أخذوا حقهم الشباب. والله
4: يستحقوها عن جدارة.
0: صدقت.
4: والله يستحقوها عن جدارة، لأنهم هم والله ما فرحوا قلوبهم لحالهم، والله فرحوا قلوبنا كلنا.
0: وهم منا يا أبو مروان، أبناء القرى وأبناء الناس اللي يعني منا تحسهم أخواننا أولاد عمنا.
4: والله أحكي لك، إحنا أنا واحد من الناس يعني اللي بتابع كرة القدم. لما شفت إنه مبارياتهم الفجر انسنبدني، لكن بدي أصحى أحضرها.
0: لا مو هذا، شوف هسا إحنا الحمد لله رح نصلي وعلى المباراة مباشرة مع بعض يعني.
4: والله هيك. أيوة. فيش بدك تصلي الفجر كنت تنام بطلت تنام. هسا
0: ما في. إن شاء الله يصير في عطلة. سمعنا عن مقترح إنه يكون في عطلة لمباريات المنتخب الثلاث. يا رب إنه. والله
4: إحنا يا أخوي ما لناش عطل الحمد لله. عطلة العيد في هالسنة الحمد لله.
0: صحيح.
4: بعدين تعليقا على السوشيال ميديا وعلى التواصل، والله السوشيال ميديا خربت علينا يا أخي.
0: نعم
4: والله خربت علينا كثير يا أخي. والله كنت لما تشوف ابن عمك بالعيد ولا عمك كان يعني تحس بشوقه إليك، تحس في السلام، كانت الناس تحب بعض. الأيام هاي السوشيال ميديا والله مشاكلها ومساوئها أكثر من محاسنها.
0: صحيح صحيح، مع أنه تخيل اسمها مواقع تواصل اجتماعي، ولكن الإشي الفعلي على أرض الواقع أصبح تنافر.
4: والله تفرقة اجتماعية،
0: تنافر،
4: وغير أنه غير أنه غير أنه غير أنه يعني بتلاقي في ناس سبحان الله شغلتهم وعملتهم رصد الآخرين فقط لا غير. يعني هي السوشيال ميديا صفت عنده لا يعرف أخبار فلان،
0: هو لو متفرغ لحاله كان هو بألف خير ونعمة.
4: للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف والله. أنا أحكي لك إياها بصراحة، وهذا عن واقع تجربة.
0: صحيح،
4: أنا كانت زوجتي تنزل لي تهنئة بعيد ميلادي، تاني يوم الصبح أصحى أعمل حادث بسيارتي.
0: لا يا رجل،
4: يشهد الله،
0: لا حول ولا قوة.
4: في يوم خلص الموضوع كبر براسي، وقلت لها تعالي يا بنت الأوادم، أنت بتحبيني وأنا بحبك، ليش تحبيني قدام الناس؟
0: صح،
4: هنيني بيني وبينك، لا تهنيني قدام الناس.
0: صح،
4: يشهد الله من 2016 لغاية الآن زوجتي ما نزلت لي على الفيسبوك أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أي تهنئة،
0: وسمنا على عسل
4: سبحانه وتعالى سترها.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يديم الستر ويديم المحبة بينكم جميعا. تحياتنا لأختنا أم مروان كمان.
4: الله يبارك لك أخوي،
0: الله يحفظك، تحياتنا لكم جميعا.
4: وكل عام بخير، وأنا عارف وجعت رأسكم.
0: لا يا حبيبي، مليون مرحبا.
4: الله
0: سلم على الحجة كمان، قول بلال عجار ما يسلم عليك.
4: والله اخويا، والله اخويا بلال، انت تعال عندنا على البيت.
0: الله
4: والله تصير كل عيد تيجي تعيد لنا.
0: الله يحفظها
4: بسبب كعكاتها.
0: الله يحفظها، الله يحفظها،
4: الله يبارك لك.
0: سلامنا للجميع،
4: الله يبارك لك.
0: شكرا لك اخوي. تحياتنا ايضا لخلف عود المعجل، تحياتنا لزميلنا رامي ابو رمان ايضا يتابعني، بعث لي على الواتساب يقول لي بلال انا متابعك. تحياتنا للحبيب والعزيز رامي ابو رمان. تحياتنا لاخونا محمد ربابعه ابو غيث، يقول اليوم ظل المعلاق هو الشغله الوحيده اللي نعملها بالدار. والله ما تعرف انت هيك فطنتهم عليها، هيك من هون رايح خلص راح تبطل بالدار يا ابو غيث حبيبنا، كل عام انت بألف خير. جهاد الشمالي تحياتنا لك، يقول لي برنامج اسمه رسائل شوق لكوثر النشاشيبي، صدقت. لين ابو زيد تحياتنا. مجدي عبد القادر ابو الغنم تحياتنا. ابو يزن الفواعير تحياتنا لجميع الاحبه والاخوه. الشباب محضرين تقرير، هذا التقرير عن الاضاحي وعن كيف تختار أضحيتك. تقرير جميل لزملائنا في حياة اف ام. خلينا نشوف زميلنا أحمد الفاعوري وإبداع زميلنا أحمد الفاعوري.
5: اشتريت ضحيتك؟ إذا ما اشتريت لا تشتري إلا بعد ما تشوف الفيديو. تعالوا معنا. أربع أشياء رئيسية لازم تهتم فيها قبل ما تشتري ضحيتك: الحجم والنوع والعمر والجودة، وأكيد من الأشياء المهمة جدا السعر، لكن هاي الأشياء هي اللي بتحدد السعر. اليوم موجودين بسوق الحلال حتى نعطيكم الصورة بشكل صحيح وواضح عن أسعار الأضاحي، عن جودتها وعن مدى الإقبال عليها. خليكم معنا. طبعا عمر الأضحية من ناحية دينية واضح للجميع، 6 شهور للبياض وسنة للسمر، لكن احنا من اليوم نسولف عن جودة اللحم. أي عمر أفضل للأضحية كجودة لحم؟ مين بيقدر يجاوبنا على السؤال يا شباب؟ الله يعطيكم العافية.
6: تعرف
5: عليك
6: أحمد شبلي.
5: ونعم أخوي أحمد.
6: سوري مغيم وانو.
5: أفضل عمر للأضحية قديش؟
6: أفضل عمر معك من العبور.
5: نعم.
6: كجودة لحم يعني العبور هي طبعا رقم واحد.
5: نعم، جودة اللحم تختلف بين الخروف والعبور؟
6: أكيد.
5: أيهما أفضل؟
6: الخروف.
5: الخروف أفضل.
6: أفضل.
5: والعمر؟
6: العمر معك من 6 شهور وطالع.
5: من 6 شهور وطالع. طيب اللي بتكون كبيرة بالعمر 4 سنين 5 سنين؟
6: والله حسب كل ما قدرت، بس لا الأفضل هي الحبات، بعدها تجي ريشة الحبة هذه خنصري بسموها.
5: تمام.
6: هذه الأفضل.
5: إذن الأفضل اللي بكون من 6 شهور لسنة.
6: عبور ثنية رباعية ريشة الحبة، وبعد يعني تدخل مرحلة السن هذه كالمكر.
5: أخونا أبو ليث من مرتدين سوق الحلال في مادب. أبو ليث الله يعطيك العافية.
7: هلا والله.
5: يعني أعداد أغنام كثير كبيرة، مواطنين بعدد كبير، لكن بيعوا مشترى ما فيه، شو السبب؟
7: قلوا الأسعار.
5: الأسعار.
7: الأسعار والناس رايحين على حالها يعني شو تسوي؟
5: طيب. شو بتفضل الخروف ولا العبور؟
7: لا والله الخروف أفضل.
5: شو أسعاره اليوم بالسوق من إلى؟
7: والله أسعار الكيلو الثقيل يعني فوق 50 و5.5.
8: خمسة ونص
7: واللي أخف في الأربعينيات بس ستة تقريبا.
8: طيب شو بتفضل إنه الواحد يشتري على القبان أو على الميزان ولا يختار أضحيته؟
7: شوف والله هذه الأضحية لله.
8: تمام.
7: الإنسان اللي على مزاجه هو قصده، هو قصده وجه الله، هو يدور أجر، فما تختلف معه على مزاجه، على نظر عينه، على اللي يعجبه يعتقد إن هاي كويسة يشتريها.
8: طيب اللي ما عنده خبرة شو سوي؟
7: اللي ما عنده خبرة ياخذ روماني.
8: ياخذ روماني. ها طيب شو بتفضل؟
7: هي هيك لأنه إحنا شايفين الوضع.
8: طيب الناس شو بتفضل، الخروف ولا العبور؟
7: لا الخروف أحسن.
8: الخروف أفضل. أه بس سعره السنة غالي.
7: طبعا غالي، حتى العبور غالي يعني ما تفكر. العبور تختلف الوزن سعرها بس.
8: طيب
7: الحجم واحد، هي الخروف والعبور، بس الخروف يكون أثقل منها.
8: طيب سؤال كثير مهم، كيف ممكن أفرق بين الجدي البلدي والجدي السوري؟
7: والله شوف، هو يعني بلاد الشام كلها
8: نفس الجودة،
7: نفس الشكل خلينا نقول.
8: نعم.
7: اما الجودة وشو يطعموا وشو ياكلوا هم ما ادري.
8: نعم. بتفضل الجدي البلدي؟
7: طبعا الجدي البلدي هو المطلق، هو المرغوب.
8: الله يعطيك العافية.
7: الله يقويك حبيبي.
8: كيف شايفين السوق اليوم؟
9: والله في اقبال اليوم، يعني الاقبال بلش اليوم.
8: بلش اليوم.
9: لانه قبل اسبوع ما كان في اقبال نهائي.
8: والاسعار؟
9: والله الاسعار غاليه شوي، يعني اسعار غاليه. الهدف انه ليش غاليه؟ ارتفع العلف على التجار واصحاب المواشي، ارتفع العلف بيرفع الخروف وبيرفع الشن.
8: طيب شو بتفضل، الخروف ولا العبور؟
9: هسه انا بنظري كل واحد له ذوقه، لكن الخروف يعني
8: رقم واحد.
9: ورقم واحد اكيد.
8: بس اسعاره اليوم كثير غاليه.
9: غالي خروف، غالي يعني وصل 400.
8: طيب بتفضل اشتري على الوزن ولا انقي ثنقايه؟
9: والله انا اقول نقي احسن من الوزن.
8: احسن من الوزن.
9: بس اذا عندك خبره، ما عندك خبره لا تشتري.
8: طيب بتفضل الواحد يتوجه لسوق الحلال مباشره ولا على الحظائر الموجوده؟
9: تنور، يفوت السوق يتنور، لانه اسعار ترى مختلفه. انا اقول لك مو سعر واحد للعلم.
8: الله يعطيك العافيه.
9: الله يعافيك
8: ابو حازم، يعطيك العافيه.
10: الله يعافيك.
8: بدي اربع اسئله تجاوبني عليهم باختصار.
10: تفضل.
8: افضل عمر للاضحيه كم؟ مش من ناحيه دينيه، من ناحيه جوده لحم.
10: من ناحيه جوده لحم افضل عمر الثنية. نعم.
8: اللي عمرها
10: سنتين.
8: طب كيف بدي اميزها؟ هاي
10: يكون السنين اللي قدامها ذول اعراض، ولا عجن بين الرفيعات، ثلاث رفيعات او اثنين رفيعات،
8: هاي بتكون الثنية.
10: هذا الثنية.
8: طيب بتفضل الخروف ولا العبور، الذكر ام الانثى؟
10: طبعا الذكر افضل.
8: طيب الروماني ولا البلدي؟
10: البلدي.
8: البلدي. كيف شايفين الاسعار؟
10: والله هي غالية.
8: طيب اللي ما عنده خبرة وبده يشتري شو سوي؟
10: يستعين بالله
8: او يشوف له
10: الافضل. انا اقول ما في انسان الا له قرابه تاجر او ولد عم او صديق او رفيق يستعين به.
8: ما بتخاف من ابو العريف اللي بيسوي حاله عارف كل شيء وما بيعرف شيء؟
10: لا مو ذاك انسان ثقه، كل انسان ادرى بوضعه.
8: طيب ايهما افضل، سوق الحلال ولا الحظائر الموجوده على الطرقات؟
10: والله السوق افضل، لانه الحظائر اكيد غاليه، لانه هذا محسوب عليها علف وراعيه ومبيت وتكون اغلى.
8: طيب بيسألونا الناس سؤال كثير مهم، شو الفرق بين الخروف السراح والخروف الماكل علف؟
10: طبعا الخروف السراح افضل 100 مرة عن المعلم هذا. طيب. لانه هذا ماكل خلطة. طيب. والخلطة الله اعلم شو نتائجها.
8: طيب كيف بقدر اميز السراح؟
10: مبين يعني ظهره فاك مش مليان، يكون ظهره
8: بالله نسمعها يا عودة. كيف فاك مش مليان؟
10: يعني مش مليان بل العدل مزبوط، اللي بس تحط ايدك زي المخدة، هذا ماكل خلطة.
8: ماكل خلطة.
10: ايوه.
8: طيب وبقولوا حجم اللي لها علاقه بالموضوع كمان؟
10: لا مو كثير.
8: ما لها علاقه؟
10: لا ما لها علاقه. لا
8: الله يعطيك العافيه.
10: الله يعافيك حبيبي،
8: يعطيك القوه.
10: الله يخليك ربنا.
8: معنا اربع اسئله بدنا نجاوبنا عليها.
10: تفضل.
8: شو بتفضل، الخروف ولا العبور؟
11: والله هو كل واحد له طلب.
8: تمام.
11: بس بالنسبه للخروف احسن من العبور.
8: رقم واحد الخروف البلدي الاردني.
11: البلدي الاردني.
8: نعم.
11: اما بالنسبه للعبور كويسه، بس انما نفضل الخروف على العبور.
8: طيب من ناحية دينية عارفين 6 شهور وسنة للبياض وللسمار، من ناحية جودة لحم وطعم لحم شو أفضل عمر للضحية؟
11: الضحية يكون الخروف فوق 6 شهور.
8: فوق 6 شهور.
11: والسمار يكون فوق سنة.
8: فوق سنة.
11: نعم.
8: نعم. بتكون جودة اللحم تمام 100%.
11: 100%.
8: طيب. طيب كيف بدا ميز بين الخروف السوري والخروف البلدي الأردني؟
11: والله هذه ما في فرقية، هذه
8: ما في فرق.
11: يعني كله سوريا والأردن كله بهما زي بعض.
8: طيب بسولفوا بالسوق عن إشي اسمه الغنم السراحة، اللي مش على الخلطة ولا على العلف. طيب. كيف جودة لحم هاي؟
11: هذه بالنسبة للغنم السراحة جودة لحمها أحسن من الخلطة.
8: هاي رقم واحد.
11: رقم واحد. الخلطة تذبح الخروف في ريحة للحمة شوية.
12: نعم.
11: وبعدين كله دهن.
12: طيب كيف بقدر أميز عمر الذبيحة أو الضحية؟ كيف بقدر أميز عمر الضحية؟
11: حبات.
12: حبات.
11: في حبات. في عندك الثنية يكون معها حبتين.
12: شو يعني حبتين؟
11: يعني هذول في ثلاث حبات هان.
12: تمام.
11: ثلاث حبات على السن. في مبدل. المبدل يكون من قدام مبدلة مخلعة وطالع أسنان قدام، والحبات يظلن على الجنب.
12: نعم. طيب الكبير بالعمر قديش بيأثر على جودة اللحم؟
11: لا الكبير بالعمر بتلقى لحمته سودة.
12: سودة.
11: سودة. وتم ولحمته تمغط.
12: نعم.
11: بالأكل.
12: ولما تطعم لك واحد كيلو لحم تجهز بلا وهو يطبخ فيه.
11: إذا ما له أسنان ما بزر الطلط.
13: الله يعطيك القوة والعافية.
12: أبو عبد الله يعطيك القوة.
14: الله يعافيك.
12: يعني في ناس كثير وفي غنم كثير بالسوق بس بيعوا مشترى ما فيه، ليش؟
14: أول إشي الأسعار غالية جدا.
12: غالية جدا.
14: غالية جدا. يعني الذبيحة ب 300 و 250 واللي راتبه 300 ليرة 350 ليرة، كيف بده يشتري ذبيحة ب 300؟
12: طيب الوضع
14: كيف بده يصرف؟ الوضع سيء.
12: السنة الماضية كيف كان؟
14: أفضل من هيك.
12: أفضل من هيك.
14: أفضل.
12: طيب عندنا أربع أسئلة بدنا نجاوب الناس عليهم بشكل سريع.
13: تفضل.
12: بتفضل الخروف ولا العبور؟
14: لا بفضل الخروف.
12: الخروف رقم واحد.
14: نعم.
12: طيب كيف أميز بين الجد السوري والجد البلدي؟
14: الجد السوري ما نازل ضعيف.
12: ضعيف.
14: ضعيف ما بيلحم. الجد البلدي مسمن ولوقته يعني هسه وقت ضحيته.
12: طيب هلا من ناحية دينية ست شهور للخروف وسنة للمعز.
14: نعم.
12: من ناحية جودة لحم شو بتفضل؟
14: أفضل جودة لحم أفضل الجدي.
12: الجدي.
14: نعم.
12: اللي يكون عمره سنة.
14: اللي يكون عمره سنة وفوق.
12: سنة وفوق هذا الأفضل.
14: نعم.
12: طيب بتفضل أشتري من سوق الحلال ولا أشتري من الحظائر؟
14: لا والله أفضل تشتري من سوق الحلال.
12: من سوق الحلال.
14: لأنه أخف شوي.
12: طيب واللي ما عنده خبرة؟
14: اللي ما عنده خبرة يجيب معه واحد يعرف، ولا في الناس عندها ضمير كمان.
12: في ضمير.
14: في ضمير.
12: طيب السؤال الأخير، بدي الكل بسولف على موضوع عمر الأضحية من موضوع أسنانها. اشرح لي اياها كيف بدي اميز الضحيه من اسنانها.
14: الاضحيه في لها ثلاث اسنان يمين وثلاث اسنان يسار صغار، هاي بتكون ثنيه.
12: تمام. قبله ولا
0: شيء بعده. يعني شكرا للزميل احمد الفعوري وزميلنا عدي القاضي على هذا التقرير الجميل المفصل. يعني هذا التقرير شرح وافي كافي لكل انسان من الالف الى الياء، كل انسان يسال عن الضحايا ما عنده خبره بموضوع الضحايا، ما عنده خبره ب كيف يشتري الضحية، زميلنا قدر يوضح لنا ويشرح لنا من أكثر من رأي، والجميل أنه سمعنا أكثر من رأي، فشكرا لكم على هذا الجهد الرائع. الآن رح نروح لفاصل إعلاني ومن ثم عودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: أضغان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة
1: فترة العيد برعاية
2: الأخوين زلاطيمو للحلويات، الاختيار الذي

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم سهرة العيد. يا هلا ويا مرحبا بكم. يعني أجواءنا جميلة وأجواء عيد بامتياز، مثل ما هي الأجواء بالشارع، مثل ما نقلوا لنا الأخوة اللي الآن وصلوا إلى استوديوهات إذاعة حياة اف ام. كانت الأجواء جميلة، فرحة العيد بادية خصوصا على وجوه الأطفال اللي إحنا نشوف العيد بعيونهم، يعني من خلالهم فرحتهم بالعيد. إن شاء الله كلنا يصير عنا أطفال ونحس بهذا الشعور مثل ما شعرنا فيه وإحنا أطفال ببداية عمرنا. كان العيد بالنسبة لنا هو كيف بدي أقول لكم، هي المشاعر اللي أنت تقعد تستنى بيها، والأجواء الحلوة اللي أنت تظلك من السنة للسنة وأنت تنتظر فيها. هو فعلا كنا فعلا نحضر لبسة العيد ونخليها جنبنا وننام مع لبسة العيد ونحطها تحتينا ونظل نتخيل بأشكالنا كيف لبسة العيد. حتى كل ما يجينا ضيف، كيف حالكو؟ اشتريتوا لبسة العيد؟ بس أقوله استنى لك شوي، ما أقول له أشتريت أروح أقيس لبسة العيد قدامه فتنحرق لبسة العيد قبل ما ألبسها قدام الناس. أيامها كان في مشاعر، أيامها كان في أجواء جميلة جدا تخليك دائما مبسوط، تخليك دائما حاسس بأنه أنت هذا العيد إلك. اليوم إحنا كبرنا شوي، يعني زي ما تقول شوي صرنا نشعر أنه العيد صار فيه التزامات، صار فيه واجبات عليك أكثر من أنه فرحة إلك. نعم نحن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى من خلال العيد، ولكن يبقى العيد هو للأطفال أكثر، للناس اللي تحب تحتفل بالعيد. معنا اتصال من أبو طه.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
1: الحمد لله، تقبل الله طاعة
0: منا ومنكم
1: من عاد على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله.
0: اللهم آمين، إن شاء الله العيد الجاي وأنت بعرفة، هذه أحلى دعوة نحب نسمعها.
1: والله إن شاء الله تعالى، وإحنا بعرفة وإحنا بغزة بخير وسلامة، وإحنا بلبنان بسلام وأمان، وإحنا بالوطن العربي كلياته إن شاء الله تعالى بتجتمع الأمة هاي على خير وبركة.
0: يا رب، ما في شيء بعيد عن رب العالمين.
1: صراحة يعني بالقدر للإنسان يعني عايش بهذه الأجواء يعني روحانية، بالقدر إنه القلب يعني تعبان على إخواننا في كل مكان، يعني كان في غزة ولا في لبنان ولا في الوطن العربي كلياته يعني تقريبا.
0: والله قبل كنا نقول في فلسطين، اليوم صرنا نقول في السودان ولبنان وكل مكان.
1: ونسأل الله إن شاء الله هداة البال والنصر للمسلمين إن شاء الله
0: يا رب.
1: ننصرنا رب العالمين على أنفسنا، وننتبه لأنفسنا وننتبه لحياتنا ولديننا، وتكون هيك جمعة مسلمين حقيقية، هذا اللي والله نتأمله ونتمناه
0: يا رب.
1: والقلب تعبان والله العظيم، يعني صحيح بالقدر أنه الإنسان بقول لك أنه العيد وكنت عيد، لكن والله الإنسان ما بيقدر يضحك على نفسه وهو بشوف ألم الآخرين أقول لك أنا مبسوط. لا والله صعب جدا، صعب، ما القلب ما والنفس مش متحملة ولا متقبلة هذا الوضع بالمرة بصراحة.
0: صحيح.
1: يعني لما بتيجي بتطلع، يعني أنا اليوم قاعد بتطلع على الشاشة وبشوف القصف الصهيوني على أهلنا في لبنان، والله العظيم إيش يثمي القلب، والله إيش يحزن. يعني ليش هيك وصلنا إحنا، ليش نضل زي هيك؟ مفروض إنه يتغير الوضع، مفروض. وإن شاء الله تعالى رب العالمين بهي الأمة مين قودها لبر الأمان.
0: يعني إحنا نسأل الله مثل ما جمعتهم على جبل عرفات تجمعهم على قلب رجل واحد في كل المحافل.
1: إن شاء الله تعالى. والله أنا بس هاي مداخلتي يعني عذرا منك، يعني برنامجك
0: أكيد.
1: جميل جدا وحلقتك جميلة، لكن والله قلوبنا أنا ما بزايد على أي إنسان، لكن كلياتنا نفس الحس ونفس
0: الإسلام الألم. والله إسلام لسانك،
1: الله يخليك،
0: كل عام وانت بخير ومن العيدين الزايدين يا ربي. شكرا لك
1: أجمعين إن شاء الله. الله يخليك
0: يا مالك. يعني نسأل الله أنه توحد قلوب أمة محمد على قلب رجل واحد. يا الله يا رب العالمين، مثل ما جمعتهم في جبل عرفات تجمعهم على كلمة واحدة. نسأل الله يا رب الأمن والأمان لكافة بلداننا العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بألف خير جميعا. حلى العجارمة، أم أنس، نرجس السوعير، أبو اسماعيل، المسالمة، أيضا من مصر المحامية العنود الحلاحلة العجارمة، كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، تقول كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال ومناسبة عيد الأضحى المبارك وبكافة المناسبات الموجودة عنا. كل عام وانتم بألف خير عنود، كل عام وانتم بألف خير أخوي محمد ربابعة، كل عام وانتم بألف خير أختنا خلود الدية وكل الأحبة والأخوة الموجودين معانا، أيضا جهاد الشمالي وكافة الأحبة والأخوة. الله يا رب يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. احنا بفضل الله يعني هذا المنبر تعود على أن يكون معنا مع الأردنيين في كافة المناسبات، في أفراحهم في أحزانهم. أنا مش حاب أتطرق للأمانة لموضوع يعني احنا أجواء عيد و أجواء زي ما تقولوا يغلفها الفرح، ولكن في يمكن شغلة هيك حاب أحكي بيها عن اليوم. تطرق يعني وزارة، صفحة وزارة البيئة الأردنية نزلت منشور، هذا المنشور كان فيه استياء للشارع الأردني عن الأسلوب اللي تم الحديث فيه. كان الموضوع يتحدث عن سلوك سيء ومشين يمكن لا ما يعقب احتفالات عيد الاستقلال امبارح، يعني من فئة يعني لا زالت تعتقد أنه الانتماء هو فقط بالكلام وليس بالفعل. وإحنا دائما نقول هو الانتماء هو القول والفعل يسيران في خطان متوازيان دائما. تركوا القمامة على الأرض، تركوا بعيد عنكم الزبالة موجودة على الأرض بطريقة نوعا ما سيئة جدا. طبعا هذه الفئة لا نعمم، هي فئة معينة. فوزارة الـ وزارة الـ وزارة البيئة نزلت هذا المنشور على صفحتها، ولكن كان الكلام والحديث نوعا ما بطريقة غريبة نوعا ما، لم نعتد على على على مؤسساتنا الحكومية الحديث. نعم المقصود فئة معينة، ونعم لسنا نحن المقصود، المقصود هو من أساء، ولكن لم نعتد على هذه الطريقة. لهيك كان في يعني كان في حديث عن هذا الموضوع، وكان في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع. طيب الآن معنا للحديث عن آداب العيد، للحديث عن الأضاحي، للحديث عن صلة الرحم أيضا الدكتور إبراهيم الجرمي، دكتورنا الحبيب ورفيق العمرة، المستشار الشرعي لإذاعة حياة اف ام. دكتورنا كل عام وأنت بألف خير.
2: قبل طاعاتي حبيبي،
0: يعني أنا سعيد أنه أنا أتصل معك اليوم وبهذا اليوم العظيم، يعني أني أقول لك كل عام وأنت بألف خير.
2: أنا سعيد باتصالك وبالترحيب عليك وعلى المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير جميعا.
0: وأنت بألف خير دكتورنا الحبيب والعزيز، أنت خير من يتحدث عن آداب هذه الأيام الفضيلة وعن اليوم الفضيل غدا، فالمايك معك تفضل دكتور.
2: الله يعزك ويرضاك. يعني تخيل إذا النبي عليه السلام بيتكلم أنه الأعمال الصالحة لا يمكن أن تكون مثل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر. طيب هل مراعاة النظافة بالعمل الصالح أم لا؟ نعم. مراعاة آداب الطريق، آداب النظر، آداب أن لا أترك المخلفات ورائي، هذا عمل صالح ولا لا؟ قطعا هذا هو العمل الصالح. أما إذا تركت المخلفات وعبثت بالممتلكات الخاصة والعامة، هذا قطعا عمل غير صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تخيل ذكر أن رجلا وجد شوكا، قال لو جنبت هذا عن طريق المسلمين فشكر الله له فادخله الجنة.
0: يا الله.
2: طيب وما حكم الآن من أفسد طريق المسلمين؟ قال اتقوا اللعانين. اللعانين عبارة عن واحد ذهب لقضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظل الناس. يعني عادة العرب قديما قبل الحمامات كان يذهب في الفضاء بعيدا حتى يتأكد أنه هذا مكان لا يطأه قدم إنسان، لكن واحد إجا في قارعة الطريق فعله. إذا هذا كله آداب، هذه الأداب الحقيقة لازم نرتفع إلى مستوى ديننا، أن مراعاة الأداب سماء سواء القولية والفعلية وأداب النظافة. هي اليوم الجمعة مثلا لما قال السلام غسل الجمعة واجبا على كل محتلم، ليه؟ كل الاجتماعات التي بين المسلمين، صلاة الجمعة، صلاة العيد، استسقاء العيدين، كلها لازم يكون بنظافة وطهارة وريحا طيبة. هكذا نعبر عن ديننا. لا يمكن لهذا الدين العظيم الذي يراعي الذوق أن يتخلى عن الذوق في المناسبات الدينية. على العكس، بجوز المناسبات الدنيوية احتمال بعض الناس يخرج فيها عن كذا، مناسبات الدينية ممنوع. يعني مثلا شوف صلاة الجمعة، من تخطى الرقاب يقول له النبي على المنبر اجلس فقد آذيت، فقد آذيت الناس. إذا أي كل أذى، وذلك لا يمكن أن ننجح إلا إذا حسنت أخلاقنا. هذا قوله عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ذكرت يا أستاذ بلال امرأة للنبي عليه السلام تصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، هي في النار. إذا هذا بعد كثير مهم، بعد قيمي، بعد في قيم توسيع مفهوم العمل الصالح، أنه يشمل كل النشاط الإنساني، خاصة عباده ونتقرب فيه إلى الله. يعني أنا أتخيل بعض الناس يأتون إلى المساجد حريصين على الصلاة لكن مسكر الطريق ممكن، ويعبث ببعض الممتلكات الخاصة بالمسجد ويبقى يسبح. طب يا من تسبح وتستغفر، ألا تنظر إلى ما أخللت فيه من حق إخوانك في, في, في, في الطريق إلى غير ذلك؟ فالله يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يفهمون هذا المعنى الفهم الواسع لقضية الآداب القولية والفعلية على حد سواء.
0: دكتورنا الحبيب، يعني وصلنا سؤال فيما يخص العيد، يعني يقول صاحب الرسالة: أنا ما معي مصاري، لازم أعيد على أخواتي مصاري. في ناس يخجل يروح لأنه وضعه المادي شوية، يعني في ناس بحاجة إلى كلام حتى يعني يقول لك لا أروح، في ناس يقول لك أنا موضوع الفلوس ممكن تكون عائق أني أنا أروح.
2: والله يا أخي الكريم فتحت جرحا بصراحة.
0: صحيح.
2: الأصل نقول للأخوات الفضليات بدكم تتحسسوا حالات الشباب، حالات الرجال. الرجل بيمر هذه الأيام بضوائق اقتصادية.
0: صحيح.
2: يعني سواء في عيد الفطر، في عيد الأضحى، فضلا عن التعليم، فضلا عن العلاج، عن ارتفاع فاتورة المعيشة. فمن هذا الباب لازم يكون في رحمة وحكمة
0: ومراعاة.
2: يكفي يكفي يكفي الزيارة الكريمة، يكفي الزيارة الكريمة والله، بس مجرد أنه أنا جاي أطمئن عليكم وكل عامتم بخير. والله العظيم ليس بالضرورة أن تكون عيدية، ليس بالضرورة أن تكون هدية، طبعا القادر عليها مطلوبة منه
0: خير وبركة.
2: كيف مثلا الأضحية مثلا: من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي الله موسع عليه يوسع على عباد الله. أصلا من فلسفة العيد في الإسلام التوسع على الناس بالمباح، ولكن إنسان وضعه على قده، نقول قال الله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، حقيقة غير مكلف. وأنا أهيب بالأخوات الفاضلات إنهم يستقبلوا مثل هذا الضيف الكريم، وإن كان ما عنده شيء بكل احترام وتقدير لا عتب ولا تكشيرة وجه، لأنه هذا يؤذي نفسيا. أما الآن أنا أمنع سرة الرحم لأني مش قادر أعيد، يعني القضية مش مصلحة بصراحة.
0: يا سلام عليك. يا سلام.
2: ليست مصلحة، لازم نرتفع إلى مستوى الأخلاق الكام. أنا بدي أقول لك شيء أستاذ، ما المانع في أيام العيد إذا كانت الأخت وضعها أحسن تعيد أخوها فقير الحال؟ ما المانع؟
0: يا الله،
2: لما لا فعل؟ وأنا أؤكد هنا على معنى شرعي كثير مهم، صلة الرحم مش مطلوبة فقط من الرجال لجانب النساء، مطلوبة من النساء للرجال كذلك.
0: للرجال
2: يعني صلة الرحم من الجميع للجميع. بصلة الرحم معناها الزيارة، معناها الاطمئنان، معناها الهدية، معناها احتمال الأذى، نتحمل أذى منهم. والله يا أخي بعد بسمع بعض الناس يستفتونني وكل أختي زعلانة مني وبتسكر الباب يوم العيد وما تيجي،
0: يا
2: وكل زعلانية عايزي. طب هل يعقل هذا؟ طب ألسنا في أيام كريمة فاضلة؟ لماذا لا نتعرض لرحمة؟ مقالة عليه السلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا بعض حتى تنزل رحمات على البيوت. هاي دعوة إن شاء الله مخلصة لكل الناس يرتفعوا إلى مستوى العلاقات الإنسانية المجردة. هل أنا أحبك وأنت تحبني؟ هل بالضرورة تهديني وأهديك؟ طبعا لا. ولذلك في حديث يا سيدي: أنا رجلا زار أخا له في الله فنزل إليه ملك يقول له: هل له عندك يعني غاية؟ هل لك عنده غاية؟ قال له: لا. قال: إن الملائكة يعني رضيت بفعلك، على اعتبار هذه زيارة لله. ولذلك الله عز وجل يقول كما في حديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. يعني لله أنا بزوره، مش والله حتى يعطيني وأعطيه. الله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون يعني هذا القول فيتبعون أحسن إن شاء الله.
0: دكتورنا بس سؤال أخير بعد إذنك، موضوع زيارة المقابر في العيد تحديدا، رأيك؟
2: والله سيدي لا دليل عليها،
0: لا دليل.
2: الحقيقة أنا أتحدى أن يكون هناك دليل على سنيتها، لا هي سنة ولا هي بدعة، هي من الأمور الجائزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح في زيارة المقابر مطلقا. بس أنا رأيي هذا يوم فرح.
0: يا سلام.
2: الصحابة كانوا يرجعون من الجهاد مثل معركة بدر وفي جراحات إلى غير ذلك وفتح مكة، ومع ذلك يفرحون ويوسعون على الناس. إذا أنا رأيي ما تنكدوا على الناس، يعني ابعدوا الزيارة شوي عن أيام العيد.
0: صحيح.
2: أنا أفضل ذلك، ليست حراما وليست سنة، هي من الأمر المباح، ولكن ما تجددوا أحزان، خلي الناس تفرح وبعد يا أخي بحزور المقابر أحسن وأفضل.
0: شيخنا ودكتورنا، نسأل الله أن نجتمع مع بعض على صعيد عرفات يا دكتور.
2: آمين. شكرا يا سيدي.
0: شكرا لك. شكرا. الله يعطيك العافية.

عودة لكم مستمعينا متابعينا، يا هلا ويا مرحبا بكم، مكملين معاكم. يعني سمعنا مداخلة الدكتور الحبيب إبراهيم الجرمي المستشار الشرعي لإذاعة حياة اف ام، وهذه الإجابات الرائعة والقيمة عن الأسئلة. الكثير يتحدث عن موضوع زيارة المقابر، وأصبح السؤال سنوي أيضا. أيضا كمان الحديث كان عن موضوع الناس اللي ظروف المادية شوي تجعل من صلة الرحم، تجعل من الظرف المادي شماعة لصلة الرحم، لموضوع صلة الرحم، وكانت إجابة جميلة جدا وفق شرعنا. يعني هذا الموضوع كان للأمانة كثير يمكن يلمس هذا الموضوع، ولكن مرات حتى يخجل يسأل فيه. فجميل جدا أنه تكون حتى في مبادرة من الأخوات إلى أخوانهم، الأخت اللي تكون عارفة ظرف أخوها شوية كذا، مو مشكلة لو حكت معه تليفون قبل بيوم، يا أخوي أنا حاب أشوفك، هي تهون عليه الأمر، هي تهون تقول أنا حاب أشوفك بكرة، أنا مودي غير شوفتك. هذا الموضوع ممكن يهون عليها. مش كل الناس أيامهم مثل ما نقول، مش كل الناس أيامهم قمرة وربيع، مش كل الناس ظروفها مرتاحة وكيسها مرتاح وقادرة أنها تلف. في ناس ربنا يعني معطيه 10 خوات على سبيل المثال، و11 أخت و12 أخت. طيب إذا هذا ودي يعيد لكل وحدة 10 دنانير على سبيل المثال، أدنى حد 10 دنانير مثلا، هذا الخوات لحالهم، وأمك ولد يعيد عمات ولد يعيد عيال ولد يجيب حلو. فشوية ظروف صعبة جدا، لازم أنه تلقى الناس اللي يشعروا معك ويشعروا بيك ويشعروا بظروفك، أو يهونوا عليك هاي الظروف الصعبة، ما يخلوها أنها تزيد صعوبتها بزيادة. هذا الإشي مطلوب منا كلنا بمجتمعنا الأردني المتحاب، هذا المجتمع اللي نعتبره مجتمع، يعني مجتمعنا إحنا نشعر أننا فعلا عيلة يا جماعة الخير. والله والله إن كل ما نروح نصور بأي مكان، نقعد بأي مكان، سواء بالمفرق سواء بالعقبة، أي قاعدة تجمعنا، شو يقرب لك فلان، شو يقرب لك فلان، هذه تعرف فلانة، والله هذه متجوزة بنت عمي، هذه من عندكم. فإحنا مجتمع، يعني صحيح إحنا 12 مليون، ولكن فعلا نشعر إن إحنا أسرة عيلة مع بعض. وهذا الإشي دائما سبحان الله يبين عند الصعوبات وعند الظروف، تلقى هاي الناس متجمعة مع بعض. نسأل الله أنه يتمم علينا هاي المحبة واللمة والضحكة، ونسأل الله أنه بكرة نشوف أردننا الحبيب عامر باللمات الأسرية والعائلية، ونلاقي العيلات مجتمعة على صحن العلو، على صحن الحلو، على هالمشاوي إذا ربنا قدرهم وقدروا يضحوا وكانوا قادرين أنهم يعني يذبحوا أضحية هاي السنة. نسأل الله أنه نشوف لمتهم على الكلمة الحلوة، إذا ما في إشي على اللمة الطيبة لحالها تكفي، الضحكة تكفي، الابتسامة، مجرد صلة الرحم مع جدك مع جدتك إذا عايشين، مع أمك مع أبوك إذا عايشين، الله يرحم الميت منهم ويطول عمر العايش بيهم ويعطي الصحة والعافية، مع أخواتك مع أخوانك. هذه هي الظروف، هذه هي الأجواء اللي إحنا تلمنا هاي، لهيك هو في عيد، يعني هذا هو العيد. ليش هي مناسبة مختلفة؟ ليش هي مناسبة استثنائية حتى تجمع قلوب الناس؟ الناس منهكة تروح بشغلها، في ناس تقعد أسبوع أسبوعين حسب نوع الوظيفة ما بيشوف أهله. أنا بعرف ناس يقعد أسبوع أسبوعين ما بيشوف أمه، مش أنه قاطع بأمه، لكن ظروف عمله هيك، ظروف عمله تتطلب أنه يروح من مكان لمكان، يسافر من منطقة لمنطقة. فيمكن هذا العيد فيه فرصة للناس حتى أنهم يلتقوا مع بعض، حتى أنهم يسلموا على بعض، يطمنوا على بعض. الدنيا كل ما بيها تأخذنا بعيد عن بعض وتبعد بينا أكثر، وصارت هو أساليب التواصل والطرق على فقط على موقع التواصل الاجتماعي. عجبني هذاك اليوم صانع المحتوى دكتور جميل الوخيان الحبيب الموجود في أمريكا، أجا على الأردن، فهو شو بيقول؟ يقول أنا هذه أول مرة أجتمع مع أخواني الستة من 26 عام تقريبا، كان كل واحد يجي إجازته بغير موعد الثاني، فما اجتمعوا الست أخوان إلا في هذا اليوم، فكان مبسوط أنه هاي أول جمعة لهم من 26 عام. نسأل الله أنه يظل هالجمعة على خير بين وطننا الحبيب، وتحياتنا للدكتور جميل الخيان ولكافة الأحبة.

عودة بعد غياب، وأيضا لمحمود فتحي ولعدي القاضي الكف يزيد أيضا. تحية لكافة الزملاء والأحبة اللي موجودين معنا، كل عام وأنتم بألف خير، نلتقي على الخير والمحبة والود دائما. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: بلدي صغيرة.
1: تتقدم حياة اف ام بالتهنئة لقائد الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئ مستمعيها والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

هلم أخي المسلم معا إلى سنة أبينا إبراهيم الخليل، إلى سنة الأضحية والذبح لله تعالى، وإن أضحيتك لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. اللهم تقبل منا ما قدمناه وبارك لنا فيما أبقيناه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، في الدرس الماضي أنهينا موضوع الوقوف في عرفات، وبينت لكم أن الحج عرفة، وأن في عرفة لقاء حميم واتصال وثيق، وأن الله سبحانه وتعالى ما دعا عباده إلى بيته الحرام إلا ليكرمهم، ولا سيما في هذا المشهد العظيم. وقلت لكم أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، لأن الحج كما قال عليه الصلاة والسلام يرجع فيه المسلم كيوم ولدته أمه. والحج المبرور الذي لا لغو فيه ولا رفث ليس له جزاء إلا الجنة. الآن الإنسان بإمكانه أن يصح وقوفه في عرفات إذا وجد في عرفات من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، أما إذا وجد في عرفات قبل الغروب يجب أن يبقى إلى ما بعد الغروب. إذا وجد في عرفات قبل الغروب ينبغي أن يبقى في عرفات إلى ما بعد الغروب، أية ساعة بين زوال يوم التاسع بعد الظهر، يعني من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر، هذا وقت الوقوف في عرفة. فمن كان في عرفة قبل الغروب ينبغي أن يبقى إلى ما بعد الغروب ولو بلحظات. فإذا غربت شمس يوم عرفة وانطلق الحجيج، الآن ينطلقون إلى مزدلفة. الآن من الخبرات، المناسك شيء والخبرات شيء، الحجاج جميعا يتزاحمون بعد الغروب للخروج من عرفات إلى مزدلفة. عدة مرات وجدت أن بعض إخواننا رؤساء الأفواج أو المشرفون على جماعات من الحجاج كثيرة، هؤلاء يرجئون الخروج، ولا سيما إذا كانت باصاتهم تحت سيطرتهم وتحت أمرهم، إلى ما بعد الساعة العاشرة ليلة، لأنه عندئذ لا بد من أن تجدوا أن الطرقات أصبحت معقولة. الآن نحن في الحج وهناك عدة مذاهب، الحقيقة لا تجد روعة اختلاف الفقهاء إلا في هذا الموقف، لنصور عنا مليون حاج مليونين حاج، لو أنهم تحركوا وفق مذهب واحد لهلكوا. لكن المذهب المالكي يجيز أن تنطلق من مزدلفة قبل منتصف الليل، والمذهب الشافعي يجيز أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل، والمذهب الحنفي يوجب على أتباعه أن يبقوا إلى بعد صلاة الفجر. لكن الأمر في بحبوحة، وأنا أقول دائما في الحج يمكن أن نفتي بالأسهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه 10,000، أما الآن في ملايين، في فرق كبير جدا، 10,000 حاج، والمناسك هي هي، عرفات هي هي، منى هي هي، ففي ظروف جديدة جدت الآن. فإذا اخترنا بعض المذاهب التي من شأنها أن تيسر على الحاج وعلى أهله، الآن أقول لكم من كان معه أهل، يعني زوجة أو أم أو أخت، هناك فتوى من رسول الله، من كان معه أهله فبإمكانه أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي. فإذا قلد الإمام الشافعي لا شيء عليه، الإمام الشافعي على العين والرأس وهو ملء السمع والبصر. فنحن إذا انطلقنا من عرفات إلى مزدلفة، سواء انطلقنا المغرب أم بعد المغرب أم بعد العشاء أم بعد الساعة العاشرة ليلا. على كل المذهب الوسط بين الأحناف وبين المالكية لا بد من أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل، يأخذوا الفجر والمغرب كم ساعة يقسمون مناصفة ويضيفون النصف إلى المغرب، قد يكون 11 ربع الانطلاق، قد يكون 12 وثلث، قد يكون واحدة بحسب المواقيت. الإمام الشافعي طبعا هو المبيت في مزدلفة واجب، لكن يجزئك من المبيت أن تمضي شطرا من الليل، عند الشافعي أن تمضي نصف الليل، وعند المالكي جزءا من الليل، وعند الأحناف معظم الليل. على كل إذا كان الأكثرية معكم أهلكم، أروع طريقة أن ننطلق من مزدلفة بعد أن نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ونلتقط حصيات جمرة العقبة، ننطلق بعدها من مزدلفة بعد منتصف الليل. إلى أين ننطلق؟ مزدلفة كلها موقف، وإذا كان معك وقت في بحبوحة معك ساعة ساعتين، انطلق إلى المشعر الحرام. الدعاء الذي كان يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والدعاء الذي ينبغي أن تكثر منه في هذا الموقف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني في طريق عام، إذا الإنسان بقي بالطريق العام نسبة التلوث عالية جدا جدا، يعني تصور 10,000 سيارة مركبة كبيرة لا تقف محركاتها. فإذا تمكنتم أن تتوغلوا إلى الداخل قليلا تلاقوا الجو ألطف، فاجلسوا ساعة أو ساعتين. لو فرضنا انطلقتوا من عرفات بعد المغرب وكنتم بعد ساعتين في مزدلفة، معكم للساعة 12 أربع ساعات، فهذا مزدلفة كلها موقف. أينما وقفت في مزدلفة مقبول الوقوف. إن شئت أن تتوجه إلى المشعر الحرام ممكن. على كل تقضي هذا الوقت بالذكر والدعاء وصلاة المغرب والعشاء، والتقاط 7 حصيات لا تقل عن حبة الحمص ولا تزيد عن حبة الفول المصري، مول شامي المصري. ويسن أن تغسل هذه الحصيات إذا أمكن، ويسن أن تلتقط بعض الاحتياط، أنه لو وقعت منك حصية لا بد من أن يكون لك معك البديل، فخذ 10 حصيات تقريبا. وأما هو السنة أن تلتقط حصيات جمرة العقبة التي سوف ترجمها غدا صبيحة العيد، لكن بقية الحصيات يمكن أن تأخذها من منى، ما في شيء ملزم إطلاقا. الآن ماذا نفعل إذا انطلقنا من مزدلفة إلى منى؟ أولا، منى فيها 3 جمرات: الجمرة الصغرى والوسطى والجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. الجمرة الصغرى من جهة عرفات، والجمرة الكبرى من جهة مكة. أنت في طريقك من مزدلفة إلى مكة تبدأ بالجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى، لكن أنت في صبيحة يوم العيد أو في ليلة العيد أو بعد منتصف ليلة العيد أنت مكلف أن ترمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى فقط. أما رمي بقية الجمرات هذا يكون في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. فنحن الآن من أجل أن نرمي جمرة العقبة فقط. فإذا انطلقنا من مزدلفة على المذهب الحنفي بعد صلاة الفجر قبيل بزوغ الشمس، أو انطلقنا من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي، أو انطلقنا من مزدلفة قبل منتصف على المذهب المالكي، على كل الأفضل المذهب الشافعي لمن معه أهل، فبيكون في ازدحام شديد جدا. أنا مرة حدثني أخ كريم قال لي آثرت أن أطبق المذهب الحنفي فاستغرق الوقت من منى إلى مكة 17 ساعة، وضاعت علينا صلوات. قال: ندمت ندما شديدا لما لم أقلد المذهب الشافعي وأنطلق بعد منتصف الليل، ولا سيما من كان معه نساء، زوجة أو أم أو أخت، الأولى أن ينطلق بعد منتصف الليل، وعلماء أجلاء وكثر يفعلون هذا. الذي ليس معه أغراض وليس معه أهل، والله ما في أروع من المشي. فنحن نفضل أن ننطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل على المذهب الشافعي، والشافعي ملء السمع والبصر. كمان شيء 10-12 كيلومتر، 12 تقريبا، مجموع 25، من مكة إلى عرفات 25 كيلومتر، 10-12 بـ7 تقريبا، يعني فيما أذكر. الآن أعمال يوم عيد الأضحى، يعني يا أما ليلة الأضحى إذا لمن انطلق بعد منتصف الليل، أو يوم الأضحى لمن انطلق بعد صلاة الفجر. أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي لمن أراد الهدية، ثالثا الحلق والتقصير، رابعا طواف الإفاضة وهو ركن الحج الأعظم. هذه الأعمال إذا فعلتها ينبغي أن تفعلها بالترتيب. الترتيب عند الأحناف واجب. خلي بالك كلمة واجب يعني إذا تركته لزمك الدم، والركن إذا تركته بطل حجك، والسنة إذا تركتها فقد أسأت، والمستحب إذا تركته فقد تركت الأولى. ففي عنا فرض واجب وسنة ومستحب. الترتيب عند الأحناف واجب، يعني رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. الترتيب في بقية المذاهب سنة، فمن لم يأخذ به فقد ترك السنة ولا شيء عليه. الأفضل المبادرة إلى رمي جمرة العقبة، ويسن أن ترمى بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح، فلو تعسر ذلك فله وقت آخر حتى غروب شمس ذلك اليوم. يعني ممكن ترمي جمرة العقبة حتى غروب ذلك اليوم، غروب شمس ذلك اليوم. أما لك أن ترمي جمرة العقبة حتى فجر اليوم الثاني من العيد مع الكراهة. أما إذا أخرت رمي جمرة العقبة بعد اليوم الثاني من العيد لزمك الدم. الأولى أن ترميها إذا كان اتفقنا نطلع من مزدلفة في منتصف الليل، نرميها بعد منتصف الليل، هذا الأولى. وبقلكم بهالوقت ما بتلاقي فيه ازدحام، لا يحتمل، الازدحام مستمر. لكن بين تفوت بين الحجاج مثل ماش بين العصارة على الغسالة، تعرفوا عصارة الغسالة شلون، بين تلاقي جنبك على الكتف في واحد وهم في واحد، بس معقول في ازدحام، معقول في ازدحام غير معقول. فرمي الجمار بهالوقت هاد بتلاقي في ازدحام بس معقول. يعني طبعا في وقت للرمي مسنون، وفي وقت يعني أقل فضل من الوقت الأول، لكن مع الظروف الاستثنائية هذه تجد أن الوقت الأنسب صار بالليل. فبالذات رمي الجمار أنا أفضل أن تكون ليلا، العقبة والجمار في يوم الثاني والثالث من أيام العيد. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خاف

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة عيدها، والأمم في ذلك تتبارى وتتسابق، لكن من يسبق أمة الإسلام إلى مثل عيدهم؟ وهو عيد فرح وابتهاج يكون بعد الطاعات، عيد يكون بعد الصيام، وعيد يكون بعد الحج الأعظم. ولكل أمة عيد، نعم، لكن عيد المسلم عيد الجاد، عيد من أطاع الله تعالى، ثم هو في يوم الجائزة عندها يفرح المؤمنون بإكمال صيامهم، ويفرح المؤمنون بإكمال نسكهم وطاعتهم لله تعالى، فهم يتعرضون الآن إلى الثواب وقد عملوا العمل وليس إلا أن يقبل. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، يوم الطاعة، يوم الانقياد، يوم شكر نعمة الله تعالى على هذا اليوم العظيم. وذلك يوم العيد أيها الكرام هو مظهر من مظاهر السعة في حياة المسلمين، ليعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، ليعلم غير المسلم أن في ديننا فسحة، ولكن هي فسحة الجاد وفسحة الطائع، بمعنى نتوسع في المطايب وفي المآكل وفي المشارب، ولكن مع تمام الشكر لله أن أنعم ووفق. وذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عند أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وشكر على ما أنعم. ولذلك في هذه الأيام يا الكرام علينا أن نكون على مستوى هذا اليوم طائعين أتقياء ورعين، لا نتوسع أبدا في المباحات الحرام، ولكن توسعوا في المباحات الحلال. هذا هو التحدي، هل تستطيع أيها المسلم أن تبتسم وأن تضحك وأن تبتهج وأن تسعد في يوم عيد؟ نعم، لكن بطاعة الله، نعم بالمباحات التي أذن الله لنا أن نتناولها، أما بالمعاصي فهذا لا ينبغي لأمة صامت أن تعصي، ولا لأمة حجت وقفت في مواقف المناسك أن تعصي. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ و

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله إخواننا أهلنا أخواتنا الكريمات مجتمعنا الطيب بارك الله لكم في عيد الأضحى الكريم المبارك السلام عليكم ورحمة الله والبركات طابت الأوقات تقبل الله الطاعات والقربات ومن صام عرفة تقبل الله صيامك من استغفر في هذه الأيام من اجتهد وأنفق في هذه الأيام أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إخواني من كان يستطيع أن يضحي فليضحي من كان لا يستطيع لا يتكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفسك فوق الطاقة ولندخر يعني عند الله تعالى الحسنات إصلاح ذات البين وخاصة الأرحام المتدابرة والمتقاطعة إخوة مقاطعين أخواتهم لا يا أخي أو مقاطعين عماتهم أو خالاتهم يا أحبابنا يا أهلنا إذا لم نتصافى في هذا اليوم فمتى هذه أيام الله فاجعلوها لله تنازل البعض لوجه الله فلنصلح ما بيننا إفساد ذات البين الحالقة إصلاح ذات البين محلقة بنا إلى أرفع المستويات عند الله عز وجل إخواننا لنستثمر كل دقيقة من هذا اليوم صلة رحم سلام على بعضنا في مصلى العيد عسى أن يكون على الأمة إن شاء الله تعالى يوم نصر وعيد تحرير لمقدساتنا يا رب العالمين ندعو الله كثيرا في هذه الأيام نذكر الله كثيرا ما يتوقف التكبير بهذه الأيام المباركة بأجمعها هذه أيام شأنها عند الله عظيم بلا حد نجتهد ذكرا طاعة صلاة العيد نكون فيها إن شاء الله تعالى بالصفوف الأولى بالوقت الأول ونهنئ بعضنا بالعيد أسرنا نسرهم ندخل عليهم الفرح اجعلوا هذا اليوم إخواننا يوم فرح بعبادة الله بطاعة الله بإصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل وما بيننا وما بين مجتمعنا فليكن مجتمعنا كالبنيان المرصوص محبة أخوة صلة رحم إخواننا المجتمع المتراحم يرحمه الله وينصره الله ويعزه الله إياكم أن تقصروا بحق دينكم بحق مجتمعكم نحن أمة قوتها في تمازقها قوتها في صلتها بربها فلنستثمر هذه الصلة فيما بيننا والصلة بيننا وبين ربنا عيدكم مبارك أسأل الله تعالى أن يأتي علينا العيد القادم وقد تحررت مقدساتنا وطهرت من هذا الدنس الذي ران عليها زمنا طويلا يا أمتنا استيقظي الآن أن يتحرر مشرى محمد صلى الله عليه وسلم شعبنا أهلنا إخواننا بارك الله لكم هذه الأيام المباركة كل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير وأوطاننا بخير ومجتمعاتنا بخير إن شاء الله والإنسانية أيضا عدا من يحاربوننا أن يكون هؤلاء

القادم وقد تحررت مقدساتنا وطهرت من هذا الدنس الذي ران عليها زمنا طويلا. يا أمتنا استيقظي، آن أن يتحرر مشرى محمد صلى الله عليه وسلم شعبنا أهلنا إخواننا. بارك الله لكم هذه الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير وأوطاننا بخير ومجتمعاتنا بخير إن شاء الله، والإنسانية أيضا عدا من يحاربوننا أن يكون هؤلاء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير. ما زالت رحلة الحجيج في منتصفها، وما زال حجاج بيت الله الحرام يتنقلون من منسك إلى منسك ومن صعيد إلى صعيد. وقفوا البارحة في عرفات، رفعوا دعواتهم إلى مجيب الدعاء، اعترفوا بذنوبهم وتضرعوا لخالقهم وغافر ذنبهم أن يعفو عنهم. فسالت الدمعات وسكبت العبرات، وأحسنوا ظنهم برب السماوات. ومع غروب الشمس خرجوا منها إلى مزدلفة فالمشعر الحرام، وهناك باتوا ليلتهم طاعة لربهم واستجابة لأمره. مع شدة التعب وطول السهر آثروا ألا يبرحوا مكانهم، فكل أمر يجيء من لدن رب الخلق محبب إلى النفس، قريب إلى القلب، سريع التنفيذ. ومع شروق يوم النحر صلى الحجيج صلاة العيد ليبدأوا جملة أعمال هذا اليوم. أما ما ينتظم سلك تصرفاتهم فهو منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام بعثته، وأكده في كل موقف كان يمر على صحابته. وفي صبيحة يوم العيد، يوم أن حج مع أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة، كان يؤكد على أن منهج الإسلام منهج وسطي لا يعرف الغلو ولا المشقة، مبني على التيسير والتخفيف عن الناس، ولا يقبل أن يوقعهم في حرج. فكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءه أحد يسأله فعلت كذا قبل كذا يقول لا حرج، وكلما قال أحدهم أريد أن أفعل كذا قبل كذا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. صلى الله عليك وسلم من رسول رحيم بأمته، عالم بأدق مداخل نفوسهم ومقرب لها إلى الله تعالى، رسم لأمته منهجا يخفف عن النفس ويقرب من الرب لا يسلكه عبد إلا وافق التشريع وأحب الخالق ونفذ الأمر، ولا يتركه أحد إلا ضل وضاع وهلك في أودية وتيه معاصيه وهوى نفسه. أيها المستمعون والمستمعات الكرام والكريمات، في هذا اليوم يخرج الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن آخر عظيم من أركان الحج. يدخل فيه الحاج على أقدس بقعة على وجه الأرض، هي القبلة التي ارتضاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يستشعر العبد إذا دخل هناك أنه يدخل على الله تعالى، ويقف بين يديه يكلمه ويطلب منه ويدعوه ويذكره بأحب وأجل الصفات. يكون في زحام من الناس غير أنه ليس معهم، بل يطوف في فضاء كبير كأنه يستشعر وجود الملائكة من حوله. إن قدسية الكعبة ليست في حجارتها، بل في كونها قبلة تجمع الأمة، وجميع المسلمين يتوجهون إليها في صلاتهم فتوحد قلوبهم وأفئدتهم مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم. الطواف أيها الكرام

وقت لمن كان في بيت الله الحرام أن يطوف، فأجل عبادة تصنع هناك في تلك اللحظات هي الطواف، فهذه العبادة مختصة بتلك البقعة لا تصنع في غيرها. ولو تأملتم معي رحمكم الله شكل الطواف لرأيتم بأن الحاج يطوف بالبيت خلاف عقارب الساعة، كأنه يعود في الزمن، فهذه فرصة لأن ترجع في رحلة عبر الزمان إلى عهد النبوة وزمن نزول الوحي، لتستحضر أثناء طوافك جملة الأحداث التي حصلت في هذه البقعة المطهرة. فهنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، هناك، نعم هناك، ألقي على ظهره سلى الجزور تفداه نفسي وكل النفوس، وهناك ضرب أبو بكر وعذب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا البيت الذي تطوف به اليوم وأنت تنعم بحالة الأمن وتذكر اسم الله ملء فيك، هذا البيت وهذه البقعة يا ذاتها التي حطم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، وأعلن منها للدنيا، كل الدنيا، أن لا إله في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن دورانك بخلاف عقارب الساعة مدعاة لأن يسترجع الإنسان ماضيه وكل ذنوبه، ويعلن صلحه مع الله، ويجدد عهده مع خالقه، وأنه لن يرجع إلى تلك الذنوب بعد الحج. الطواف دروسه عظيمة، فلتطلق العنان لعقلك كي يتفكر في عظيم تلك الدروس وروعة ذلك الموقف. وإذا فرغ الحاج من الطواف مال إلى جهة المسعى ليؤدي السعي بين الصفا والمروة، هناك سيرى أنه حبيس مشهد سعي أمنا هاجر رضي الله عنها، وهي تبحث عن الماء لتسقي رضيعها إسماعيل. كانت هاجر تسعى وتبحث عن الماء وهي على علم يقيني أنه ليس في المكان ماء، ولكنها كانت ترجع في كل مرة إلى ذات المكان فتنظر، لأنها لا تعول على بصرها أو حتى على جهدها في البحث، بل أوكلت الأمر إلى رب عظيم كريم. كانت تعلم في قرارة نفسها أنه لن يضيعها. هذا والله درس بالغ الأهمية لكل مؤمن تعلق بالأسباب وترك التعلق برب الأسباب. ومن المشاهد التي تنطبع في الذهن ولا تنفصل عنه لحظة أن يتحلل الحاج من إحرامه بعد أن صنع جل ما طلب منه في هذا اليوم، إعلانا بأنه قد قطع الشوط الأعظم من أعمال الحج، إنه مشهد الحلق، حيث يبرهن العبد على صدق العودة إلى الله تعالى، إذ يظهر حالة من التضحية بشيء غال على نفسه نفيس، ألا وهو شعره الذي يجمل شكله ويعطيه مظهره المميز بين الناس. اليوم يحلقه استجابة لأمر الله تعالى، ألم تطلب مني يا رب أن أضحي به؟ فليكن لك يا رب ما شئت، فأمرك مقدم على كل أمر. أبعد كل هذه الرحلة وهذا التعب أرد أمر الله تعالى وطلبه؟ لا والله لا يرد. وتحبيبا في الأمر ودفعا إليه، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه يقول: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. فكان لمن بذل لله تعالى شيئا حبيبا إلى قلبه ونفسه مكان السبق عند الله، وله المكانة العلية والمقام الرفيع. هذا اليوم العظيم اسمه يوم النحر، وقد سمي بهذا الاسم لمنسك عظيم شرعه الله تعالى في هذا اليوم، وهو للحاج ولغير الحاج. أما الحاج فيذبح هدي النسك، وأما غير الحاج فيسن له أن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، وفي كليهما إراقة للدم وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي افتدى الله تعالى ابنه إسماعيل بكبش عظيم، آية منه سبحانه وتعالى، ودليلا عظيما على أن من ضحى لأجل الله تعالى عوضه الله تعالى وأكرمه. فهذه رسالة لكل مسلم في هذا اليوم بأن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، فهي توسعة عليه وعلى أهل بيته وعلى الأقارب والأصدقاء والأحبة وفقراء المسلمين. ففي الأضحية معنى من أعظم المعاني، ففي هذا اليوم من العام يتوحد المسلمون في طعامهم، فكلهم يطعم من نفس الطعام، يذوق الفقراء طعام الأغنياء، فالذبح في هذا المقام مقصود لا يسد مسده شيء آخر من مال أو غيره، وهو منسك أراده الله تعالى في هذا المقام على هذا الشكل، لا يستبدل بغيره ولا يغير،
بل يتعلم

0: يتعبد الله تعالى في يوم عيد الأضحى بذبح الأضاحي، فهو أعظم عمل يصنع في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. فجودوا أيها الكرام مما آتاكم الله تعالى من المال، وأقيموا شعيرة ربكم في يومكم هذا، فإن من يعظم شعيرة الله في نفسه ويقيمها في بيته فهذا دليل صدق مع الله تعالى، ودليل مكانة عالية لله تعالى في قلبه وفي نفسه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الكرام، يوم العيد يوم صلة الأرحام، والرحم تعلقت بعرش الرحمن تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأكرمها الله تعالى بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. فقال سبحانه: فلك ذلك. العيد مقام جميل لنبذ كل خلاف، مقام عظيم لقهر الشيطان وإرغام أنفه، فما زال في غيظه من البارحة فلا يفرح اليوم بقطيعة رحم أو خلاف بين أخوين أو عقوق أو ما شابه ذلك. فاليوم يوم طاعة ومغفرة وعمل صالح، فأكثروا من أعمالكم الصالحة في يومكم، وكبروا الله تعالى في نفوسكم قبل أن تكبروه بألسنتكم. في هذا اليوم سيخرج الحجيج إلى منى ليقيموا هناك 3 ليال، تبدأ برمي جمرة العقبة الأولى، ولنا بإذن الله تعالى في الغد وقفات مع منى والمبيت فيها ورمي جمراتها. اللهم املأ قلوبنا بحبك، ونفوسنا بطاعتك، وجوارحنا بتعظيم شعائرك، واصنعنا اللهم على عينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق

0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الحجر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الحجر.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.